0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي حديثين في باب الرفق في الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن قابوس ابن أبي ظبيان وفيه ضعف، أن أباه حدثه وأبوه اسمه حصين ابن جندب الجنبي، حصين ابن جندب الجنبي ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والطبراني وابو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهم، كلهم من طريق قابوس بن أبي ظبيان، له عدة طرق، نحو 5 طرق عن قابوس بن أبي ظبيان بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان، مع التنبيه أنه عند كل من أخرج الحديث هؤلاء المذكورون وغيرهم بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة، هذا الذي هنا جزء من 70 جزءا، وعند كل من أخرج الحديث جزء من 25 جزءا من النبوة. أيضا سيأتي هنا عند البخاري في الأدب بهذا اللفظ، بلفظ جزء من 25 جزءا، برقم 91 و700، سيأتي الحديث برقم 91 و700 من طريق قابوس بن أبي ظبيان أيضا، ولكن بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة كما أخرجه سائر من أخرج الحديث. فإذا الصحيح في هذا الحديث المحفوظ فيه جزء من 25 جزءا، والإسناد ضعيف كما سبق لضعف قابوس بن أبي ظبيان. له طريق أخرى عند ابن الأعرابي في المعجم، وكذلك عند القضاعي في مسند الشهاب، بلفظ التؤدة والاقتصاد والصمت، التؤدة والاقتصاد والصمت جزء من 26 جزءا من النبوة، جزء من 26 جزءا من النبوة، ولكن إسناده شديد الضعف. في إسناده بحر ابن كنيز السقاء، بحر ابن كنيز، وهذا الضبط كنيز أصح ممن ضبطه كنيز تصغير كنز، فهذا الضبط ضبطه به جماعة من الأئمة، بحر ابن كنيز السقاء وهو متروك. له شاهد عن عبد الله بن سرجس أخرجه الضياء، أو قبله أخرجه الطبراني في المعجمين الأوسط والصغير، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، وكذلك عبد بن حميد والضياء المقدسي في المختارة، والخطيب في الجامع، من طريق نوح ابن قيس قال حدثنا عبد الله ابن عمران، حدثنا عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس. نوح بن قيس صدوق، عبد الله بن عمران هو التميمي الطلحي، وبقية الرجال ثقات، فهو شاهد لحديث ابن عباس من الطريق الأولى، يكون به حديث عبد الله بن عباس حسنا، فالحديث الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، حديث حسن بشاهده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة، هي صعوبة في المشي، جاء في رواية سيأتي يذكرها المصنف برقم 75 و400، قالت فجعلت أضربه، في زيادة فجعلت أضربه، وهي كذلك في صحيح مسلم بزيادة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه مسلم. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مدلس سليس تسوية عن أبي رافع، وهو إسماعيل ابن رافع المشهور بقاص أهل المدينة، راوي حديث الصور الطويل، وهو ضعيف جدا، أي من حيث حفظه سيء الحفظ جدا على صلاحه وزهده، لكنه كان شديد الضعف. عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الإسناد كما ترى، الوليد بن مسلم مدلس سليس تسوية، وقد عنعن في جميع طبقات الإسلام، وأبو رافع إسماعيل بن رافع شديد الضعف. الحديث له طريق أخرى عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وأيضا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار من طريق محمد بن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. فما حال هذا الإسناد؟ نعم، رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن المقبري ضعيفة، اختلطت عليه أحاديث سعيد بأحاديث رجل مبهم، مع أن ابن عجلان أصله صدوق وسعيد المقبري ثقة، لكن رواية ابن عجلان عن المقبري خاصة فيها ضعف. لكن هذه الطريق في الشواهد، فالحديث له شواهد كثيرة، له شاهد عن جابر في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الحديث، وأيضا قال حديث عن عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، وجاء عن جماعة من الصحابة، 5 أو 6 من الصحابة، فالحديث صحيح، حديث صحيح لغيره. هذه 3 أحاديث ختم بها باب الرفق. الحديث الأول حديث ابن عباس: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح، الهدي هو بمعنى الطريقة والسيرة، هدي الإنسان أي طريقته وسيرته الذي هو عليها، كما جاء في الحديث: خير الهدي هدي رسول الله، أي خير الطريق وخير السيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. فالهدي الصالح بمعنى الطريقة والسيرة التي هي قائمة على الصلاح وعلى الاستقامة، يكون الإنسان صاحب سيرة حسنة وطريقة صالحة واستقامة. هذا من أجزاء النبوة، وسيأتي ما معنى من أجزاء النبوة. كذلك أيضا السمت، والسمت هو حسن الهيئة والسكينة والوقار، والأصل في معنى السمت هو الطريق المسواة الممهدة، ويقول فلان عليه سمت حسن، أي هيئة حسنة وسكينة وعليه وقار. والاقتصاد، والاقتصاد معناه السلوك في الأمور بين الإفراط والتفريط، فلا إفراط ومجاوزة وغلو، ولا تفريط وتضييع وعدم مبالاة، بل اقتصاد بين ذلك. فمعنى إذن الرفق في الأمور والدخول فيها بما يستطيع الإنسان أن يواصل فيه وبما لا يؤدي به إلى الانقطاع، هذا معنى الاقتصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، أي لا تثقلوا. يعمل الإنسان العبادات الكثيرة يثقل بها على نفسه مرة واحدة ثم ينقطع عنها مرة واحدة، بل شأن الأنبياء كما جاء في الحديث، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان لا تشاء أن ترى من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تشاء أن ترى من الليل نائما إلا رأيته. ولما سمع من يقول أنا لا أتزوج النساء، وذاك يقول لا أفطر النهار، وذاك يقول لا أنام الليل، قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم في رواية، وفي رواية أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن القصد أي أخذ الأمور بين طرفين، بين طرف الغلو والشدة والتثقيل على النفس بما قد لا يستمر معه الإنسان، وبين طرف التفريط التضييع اللامبالاة، بل يصير في الأمور سيرا وسطا، يأخذ الأمور برفق بما يستطيع أن يداوم عليه وأن يواصل فيه ولا يشق عليه. هذه الثلاث: الهدي الصالح، كل إنسان طريقة صالحة وسيرة حسنة، وكذلك السمت، جاء في الرواية الأخرى السمت الحسن في رواية البخاري الأخرى، أو السمت الصالح، والاقتصاد، الاقتصاد في كل شيء، في عبادته، في معاملته للناس، في كل أموره، حتى في نومه قصد، لا يكون كثير النوم ولا يخفف النوم حتى يتضرر، وهكذا في نفقته لا يسرف ولا يبخل، كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه الثلاث جزء من 25 جزءا من النبوة. معنى هذا ليس معنى أن النبوة تتجزأ وأن من اجتمعت في هذه 25 خصلة صار نبيا، لا، فإن النبوة كرامة من الله جل وعلا واختيار واصطفاء، ولكن معنى جزء من 25 جزءا من النبوة أي أن هذه الأفعال وهذه الصفات من صفات الأنبياء ومن شمائل الأنبياء وأخلاقهم، فينبغي أنتم أن تقتدوا فيهم في هذه الخصال وأن تتبعوهم في ذلك، فإن هذه الأمور التي ذكرت من خصالهم وشمائلهم. فلا يفهم فاهم أن النبوة تتجزأ وأن من اجتمعت في 25 خصلة صار نبيا، بل المراد أن هذه الصفات الحسنة مما جعل الله تعالى عليها أنبياء الذين اتصفوا بأحسن الصفات، فأنتم سيروا كسيرهم، تبعوهم في ذلك. بقي هنا تخريج. الحافظ بن حجر رحمه الله خرج هذه الرواية جزء من 70 جزءا من النبوة، قال: يحمل ذلك على أن قوله جزء من 25 جزءا من النبوة أي أن كل جزء من هذه 25 فيه ثلاث خصال بارزة، كل جزء من هذه 25 فيه ثلاث خصال بارزة، فإذا جمعت هذه الخصال صارت 75 خصلة، فيصح قول جزء من 70 جزءا من النبوة، فهي 75 وأطلق عليها 70 أي بإلغاء الكسر، هذا إن صحت هذه الرواية، وإلا فالرواية الأخرى هي الأصح وهي التي في الكتب التي أخرجت الحديث. الحديث الثاني، طيب بقي ما الشاهد من الحديث الأول في باب الرفق؟ ها؟ قوله: والاقتصاد. الاقتصاد قلنا بمعنى الرفق في الأمور، لا يغلو فيها ولا يفرط، يكون بين ذلك. الحديث الذي يلي حديث عائشة قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، أي فيه صعوبة في مشيه وفي تصرفه، ثقيل المشي، غير مطاوع في توجيه إذا وجهته هذه الجهة أو هذه الجهة. قالت: فجعلت أضربه، تضرب هذا البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، أي الزمي الرفق حتى مع هذا الحيوان الذي هو حيوان صعب غير مطاوع لراكبه، ارفقي به، أي عاملي بالمعاملة الحسنة، باللين، بالسهولة، وسيأتي معك. ونعم، الرفق كلما حصل حتى في معاملة الحيوان، يعني يصل فيه صاحبه إلى نتيجة، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه. سبق شرحه في الحديث الذي سبق درس الماضي، زان أي زين وجمله، ما كان الرفق في شيء إلا جمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، شانه يلحق به الشين والعيب والقبح. والشاهد منه في باب الرفق ظاهر: عليك بالرفق، إلى آخره. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة: إياكم والشح. الشح هو أشد البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، بخل وحرص. ومعنى إياكم والشح أي احذروا الشح واجتنبوه، فإنه أهلك من كان قبلكم، أي الشح أهلك الأمم التي كانت قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، سفكوا دماءهم لأجل بخلهم بالمال وحرصهم عليه، فتقاتلوا وسفكوا الدماء لأجل الحرص على المال. وهكذا قطعوا الأرحام، منهم من قطع أرحام بخلا بما يصلهم به وظنا به، ومنهم من قطع أرحامه بسبب ما جرى بينه وبينهم من نزاعات وخلافات على الأموال بسبب الشح الذي طرى عليهم، فأدى بهم إلى سفك الدماء وإلى قطع الأرحام. فيحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الشح: وكما أهلك الشح من كان قبلنا فقد أهلك كثيرا من هذه الأمة، كثير من هذه الأمة سفكوا دماءهم بسبب الحرص والشح، قطعوا أرحامهم بسبب الحرص والشح. وهذا هو الشاهد منه في باب الرفق، أي لا يكون الإنسان شحيحا حريصا بخيلا، بل يرفق حتى في نفقته. قال: والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم في الدنيا من ظلم أحدا صار ظلمات يوم القيامة. قال بعض الشراح: ظلمات يوم القيامة أي على ظاهره، أي أن العبد يكون في ظلمات يوم القيامة، يوم الناس يعطون نورا في العبور على الصراط وفي غيره، صاحب الظلم يكون في ظلمة ولا يعطى النور يوم القيامة. وقال بعض الشراح: بل المراد بالظلمات الشدائد، كقول الله سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، والمراد أي من شدائد البر والبحر وما تنالون فيهما من الشدة. والكل حاصل، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات حسية، يعطى الناس نورا ويحرم منه صاحب الظلم، وأيضا ظلمات وشدائد في يوم القيامة. في هذا الباب قد ذكر البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث والوصايا النبوية العظيمة في الحث على هذا الخلق العظيم وهو الرفق. أخي يسأل: الحديث أقيل للهيئات عثراته، إذا كان رجل من أهل الصلاح والخير زل زلة تستوجب حدا هل يجوز التجاوز عنه ولم يشتهر أمام الناس؟ أما إذا بلغت الإمام فلا إلا بعفو. أما أن أهل الحد يطالبون بالحد أو هذا الذنب يستوجب حدا والإمام يسقطه فلا يجوز ذلك. ولما جاءت فاطمة تشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقيم الحد على تلك المرأة التي سرقت المخزومية، قال بهذا هلك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أن رجلا حالت شفاعته دون حد من حدود الله، أنه ضاد الله في حكمه، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. نعم فيما بين الناس له أن يعفو، ارتكب شيئا يستوجب الحد فعفى عن من يستحق الحد هذا له، لكن الحديث أقل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي هذا خطاب للأئمة والقضاة، أي إذا رأيتم مصلحة في العفو عن صاحب الهيئة من إنسان من ذوي الهيئات فافعلوا، إلا الحدود فلا تسقطوها.

0: أخوني يقول هل يجوز الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة قبل الدعاء؟ اللهم صل على محمد عدد أنفاس الخلائق، وعدد حبات الرمال، وعدد ورق الشجر، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ملازمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى في ذلك، ومثل هذا لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغالبا هذا يكون من تأليف الناس، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه. قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، أما السلام فقد علمناه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. فهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير من هذا الذي ذكر في السؤال. أخن يقول ما هو القول الصحيح في صلاة المنفرد خلف الصف؟ الصحيح أنها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يقيم أن يعيد الصلاة، فهي باطلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جاءتني خصاصة من الورق بها دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الجامع الكبير بالرياض، وفيها فجر الأحد، تفسير ابن كثير، فتح الباري، الفتاوى، بلوغ المرام، سنن أبي داود، بذل المجهود، عون المعبود، المسند لأحمد، وفجر الاثنين، فتح الباري، الفتاوى، وبلوغ المرام، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، ومصطلح الحديث، وألفية العراقي، والتبصرة والتذكرة، وفي فجر الأربعاء
2: التبصرة،
1: وفجر الأربعاء تفسير ابن كثير، وهدى الساري، والفتاوى، وفرائض، وصحيح مسلم، وقرة عيون الموحدين، وفي فجر الخميس إرواء الغليل، وفتح الباري، وفرائض صحيح، وفرائض وصحيح مسلم، والاستقامة، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجة، والفتح الرباني، والفتوى الحموية، وكتاب التوحيد جلاء الأفهام، والأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء تفسير ابن كثير، وزاد المعاد، فتح الباري، وسنن النسائي المجلد الثاني، وصحيح مسلم. وربما إن شاء الله يعني نصورها ونطبع منها أعداد.
2: لا هذه لا نقولها صلح. صار فيها أخطاء، أبو فيها أخطاء. الدروس هذه الدروس فيما ذكرها الكاتب بعض الأخطاء في ترتيبها. الدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس صباحا هنا في هذا الجامع. هذا من 8 سنين، هذه السنة التاسعة بعدما جينا من المدينة. هذه دروس مستمرة بالحمد لله، وهي مثل ما سمعتم لكن في بعضها زيادة ونقص. والدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس في صحيح البخاري، مستمر في يوم الأحد والاثنين والخميس، وفي يوم الأربعاء مقدمة صحيح البخاري، وبعد انتهائها تعود الدراسة في البخاري نفسه، ليس الدراسة في فتح الباري، الدراسة في صحيح البخاري لا في الفتح. هذه الأفغان وفق الله الجميع. أما الفتح إنما يرجع إليه عند الحاجة، الباري إنما يراجع عند الحاجة في بعض المسائل. فيه أيضا صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس، صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس المتن صحيح مسلم. فيه أيضا بلوغ المرام في يوم الأحد ويوم الاثنين، بلوغ المرام في آخر بلوغ المرام، وفيه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يوم الأحد والاثنين والأربعاء، فيه سنن أبي داود يوم الاثنين، وهكذا فيه العراقي يوم الاثنين، فيه جلاء الأفهام في يوم الأحد، وفيه تفسير ابن كثير يوم الأربعاء ويوم الأحد أيضا، وفي يوم الخميس إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبعين، وفيه أيضا الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيه صحيح مسلم أيضا كما تقدم، فيه المواريث، فيه الترمذي، فيه سنن الدارمي، فيه حموية لشيخ الإسلام في العقيدة، في كتاب التوحيد. المقصود أن من أرادها وحضرها استفاد إن شاء الله، سوف يعرف هذه الدروس إذا حضر. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. وفي ليلة الاثنين من كل أسبوع دروس أيضا، ليلة مساء الأحد ليلة الاثنين من كل أسبوع في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في تفسير ابن كثير، في زاد المعاد بن القيم، في النسائي. نعم
3: يا شيخ.
2: نعم.
3: إذا كان الشيخ رجل له أم ما تصلي إلا أنها يعني مقرة بالتوحيد يعني وماتت وهي تاركة للصلاة نهائيا، تعارف الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة شرك يعني في الأولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد فيهم، هل يضحي لها يستغفر لها؟
2: لا لا، ما مات على الشرك لا يغفر، لا يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه يستغفر لأمه وماتت في الجاهلية، فلم يأذن لها عليه، فلم يأذن لها سبحانه وتعالى هذه لا يزورها، ولم يأذن لها يستغفر لها، وهكذا لم يأذن لها يستغفر لعمها أبي طالب مع أنه نصره وحماه، وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، فلا يستغفر للمشرك ولو أن أمه إن ماتت على الشرك أو لا ترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها، لكن لا يدعى عليها، لا يدعى لها ولا يدعى عليها، لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن من مات على شريك ولو كان والدا ولو كان أما ولو كان أخا لا يدعى له ولا يستغفر له. نسأل الله السلامة والعافية.
4: نعم.
2: نعم.
1: صوت طيب
2: حاضر. الدروس هذه يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس. نعم.
1: الفجر
2: بعد صلاة الفجر في هذا الجامع. وليت الاثنين فقط. مساء الأحد ليت الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليلة الجمعة. نعم.
3: وليلة الخميس الشيخ
2: الله ينعم. نعم. لجل الشغل.
1: السؤال الأول ولعلنا نعتبره ملحا وإن كان خارج عن موضوع الندوة. رجل طلق زوجته وله منها 8 أولاد وبنات أصغرهم لم يبلغ السنة، وكانت هذه الطلقة الأخيرة، وكان سبب هذه الأخيرة أنه حدث بينه وبينها سوء تفاهم، ذهبت إلى بيت أخيها لزيارة أمها وإخوانها وليس من زعل، ولما ذهب الزوج إلى بيت أخيها لمناقشة سوء التفاهم معه قابله بغضب وألقى عليه كلام أغضب الزوج، وطلب منه ورقة الطلاق أخته، ولم يكن في نيته الزوج تطليق زوجته، ولكن أخاها أغضبه فطلق زوجته وهو في حالة غضب، والزوج يريد استرجاع زوجتي، أفتونا في ذلك. مع العلم أن الزوجة في حالة حيض وليس الأخ المذكور هو ولي أمرها وإنما أبوها موجود.
2: مثل هذا مو فتوى هنا، تجي في البيت وننظر في الأمر. تأتي في البيت أنت يا صاحب الطلاق وننظر في الأمر مع وليها ومع المرأة أيضا على العادة حتى لا يكون هناك شيء من التغيير. نعم.
1: ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب، فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض والفرض مقدم على السنة، فما الحكم جزيتم خيرا؟
2: نعم، هذا هو الأصل، الواجب أنه يقدم طاعة والده على النافلة. وهذه قصة جريج التي سمعتم، والجريج كان يصلي نافلة وقدم صلاته على أمه فعوقب بسبب دعائها عليه، لكن إذا سمح الوالد له حتى يصلي يكون له أفضل حتى لا يقطع عليه صلاته. إذا دعاه وسمح له عرف أنه يصلي فلو لا يقول له كمل حتى يسمح له حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح يقطعه نافلة.
1: والدتي طلبت مني تسمية ابنتي باسم ترغبه هي وهو اسم والدتها، وأنا أرغب أن يسميها بأحد أمهات باسم أحد أمهات المؤمنين أو المؤمنين أو الصحابيات، أفتونا مأجورين، هل أنظر أو هل أنفذ رغبة والدتي؟
2: نعم نعم، رغبة والدتي أولى من رغبتك أنت، إذا كان الاسم الذي قالت والدتي ما فيه محذور، إذا كان اسما سائغا لا محذور فيه، هي قالت بها مريم وتقول بفاطمة أو بعائشة قدم الأم لأن كلها اسماء جائزة، وفي تقديم ما قالت أمك خير كثير وإرضاء لها، والأمر في هذا واسع والحمد لله، فلا حاجة إلى أن تعصيها. نعم.
1: وهذا سؤال آخر مضمونه بعد التلخيص، تشغله رعاية أمه والعناية بها عن الخروج مع إخوانه الصالحين خصوصا يوم هذه الندوة لحضورها وسماعها، وتفوت عليه خير كثير غير هذا، فما رأي سماحتكم؟
2: طلب العلم واجب، إذا كان الإنسان محتاج طلب العلم واجب، فإذا أبى والداه لا بأس أن يعصيهما في ذلك لطلب العلم الواجب، لأن العلم العبد في ضرورة إليه، لكن يكون بالأسلوب الحسن، يكون بكلام طيب يطلب منها الرضا والسماح ويقول أنا محتاج إلى طلب العلم فيخرج طلب العلم مثل حضور الندوة هذه مثل حضور حلقات العلم، لكن بالأسلوب الحسن بطريقة الحسنة، وإذا كان في حاجة إليه وأمكنه يستنيب ذيك الساعة من يقول ذيك الساعة التي يخرج فيها من ينوب عنه إحضار حاجات لهما، فهذا هو الذي ينبغي يلزمه أن يفعل ما يستطيع من برهما مع الحرص على طلب العلم. وهكذا لو منعاه أن يصلي في الجماعة عليه يصلي في الجماعة ولا يطيعهما في ذلك، وهكذا لو منعاه من أداء الواجب الذي عليه من زكاة أو من صيام رمضان لا طاعة مخلوقا في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون بالأسلوب الحسن لا يكون بالعنف والشدة، يبين لهما ويسترضيهما ويتكلم معهما كلام طيب، لعل الله أن يهديهما حتى لا يكون هناك بينهما شيء.
1: أنا رجل هداني الله إلى الحق والحمد لله، ولكن أجد صعوبة في البيت، وأن أهلي يأمرونني على ترك الإخوان في الله ويقولون هؤلاء مثل الفئة الضالة ويمنعونني من فعل الخير ومنعي من الصلاة التي يكون بعدها أحياناً جلسة للقراءة في كتاب أو نحوه، وأنهم لا يستمعون لي لأني حريص ويعاملونني معاملة الطفل وعدم الاستماع إلى الأشرطة الدينية، ويقولون هذه ضالة إلى آخره.
2: على كل حال عليك يا ولدي تعمل ما تستطيع من إرضاء والديك ومراعاة خاطرهما وأهلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لكن ليس عليك أن تطيعهما فيما يضرك أو في معاصية ربك. مثل ما تقدم تخرج طلاب العلم وتخرج للصلاة في الجماعة، ولكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وتسمع الأشرطة الطيبة، وتحثهم، تحث والديك وإخوتك وقراباتك، تحثهم على سماع الشيء لينفعهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة والتعاظم عليهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، حتى تخرج من غضب والديك وحتى يحصل لك أداء ما أوجب الله عليه.
1: هذا سؤال آخر مهم وذو إلحاح. على حسب رأيه، هل يجوز لي أن أصلي النوافل بعدما صليت الوتر بعد صلاة العشاء، علما بأن أحد الإخوان قال لي لا يجوز أن تصلي بعدما أوترت، واحتج بحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ نرجو الإيضاح.
2: الأفضل أن يختم صلاته بالوتر في الليل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة
2: غيره. وإذا صلى ركعتين بعد الوتر فلا بأس، أو صلى في أول الليل أو في أول الليل ثم قام في آخر الليل وصلى ما تيسر، ما يحتاج إلى أن يشفع الوتر، بل الوتر الأول كافي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة.
1: لقد توفي والدي في أحد المستشفيات، وأبيت إلا أن أقوم بتغسيلي وتجهيزي أنا بنفسي، والحمد لله قمت بالواجب على أحسن ما يرام، إلا أني لم أتمكن من الغسل بالنسبة لي، يعني الوضوء يعني. وفي حال العجلة ذهبنا به لأحد المساجد في الرياض لنلحق صلاة العصر وصلينا عليه، وأنا حينها على الوضوء الذي صليت به الظهر، وأنا الآن في نفس شك يلازمني، هل صلاتي للعصر وعلى الجنازة صحيحة أم لا؟
2: إذا كنت ما مسيت الفرج إنما غسلته من وراء حائل فالوضوء صحيح، والغسل مو واجب، الغسل سنة، تروش بعد غسل الميت سنة، والوضوء في خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن غسل الميت ينقض ومنهم من رأى أنه لا ينقض، وليس هناك دليل واضح على أنه ينقض الوضوء، لكن لو توضأت كان أولى وأحوط خروجا من خلاف العلماء. فإذا كنت غسلت فرجه بواسطة خرقة لم تمس فرجه فوضوءك صحيح وصلاته صحيحة، الفريضة وجنازة الصلاة صحيحة على الصحيح، ولكن مثل هذا إذا تيسر الوضوء يكون أحوط خروجا من خلاف العلماء القائلين بأن غسل الميت ينقض الوضوء. نعم.
1: إذا فاتت علي على الإنسان بضعة أيام من رمضان لمرض، واستمر هذا المرض إلى رمضان الثاني، وبعد ذلك عليه القضاء مع الإطعام، هل يخرج كل يوم أم يخرجها جميعا في يوم واحد؟ ولمن تكون؟ وهل تجري النقود؟
2: إذا استمر المرض من رمضان إلى رمضان ما عليه إطعام، يقضي بس المعذور. إذا استمر معه المرض من رمضان إلى رمضان ثم عافاه الله بعد رمضان الثاني يقضي ما فاته من رمضان الأول من دون حاجة إلى إطعام، إنما الإطعام على من تساهل ولم يقضي حتى جاء رمضان من غير عذر، يتساهل وأخر وأخر حتى جاء رمضان ولم يقضي، فهذا هو اللي عليه مع القضاء الإطعام عند جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ما ترك ويطعم عن تفريط يكون أخر من غير عذر، عن كل يوم نص صاع من قوت البلد من أرز أو غيره يجمع ويعطاه بعض الفقراء، يعطاه بعض الفقراء ولا يعطي النقود، يعطي طعام كما أفتى الصحابة ويجمع يعطي بعض الصحابة قبل الصيام أو بعد الصيام والحمد لله.
1: إذا سافر إنسان ما لطلب العلم ومدة سفره طويلة كأربع أو خمس سنين أو أكثر، وأبواه يطالبان بالزيارة وهو لا يستطيع ذلك وعليه مشقة، وأن يسافر كل سنة ليلبي طلبهما، فماذا يفعل؟
2: طيب
1: سافر لطلب العلم ومدة طويلة كأربع أو خمس سنين وأكثر، وأبواه يطالبانه بالزيارة وهو لا يستطيع وعليه مشقة في السفر في كل سنة لتلبية طلبهما، ماذا أفعل؟
2: يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليك أن تخاطبهما بالتي أحسن، من طريق الهاتف، من طريق التلفون، والمكاتبة بالرسائل، ويكفي هذا. تستسمحهما وتقول: لا أستطيع حتى أكمل، ويكفي الهاتف إذا قدرت عليه، أو الرسالة الخطية أو البرقية، يكفي هذا والحمد لله، وليس عليك حرج. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ما ينبغي لك أن تذهب إلى سافر الخارج إلى بلاد الكفرة مهما استطعت أن تعلم في بلادك البلاد الإسلامية، لأن السفر إلى بلاد الكفرة فيه خطر عظيم، لا من جهة العقيدة ولا من جهة الأخلاق. فلا ينبغي المؤمن أن يسافر للخارج للدراسة ولا غيرها إلا عند الضرورة، بل يجتهد في أن يدرس في بلاده إذا تيسر له ذلك، ويستغني بذلك عن السفر إلى بلاد الكفرة.
1: ما هي التميمة العقيقة وما شروطها؟

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: وأن يرفضها ويتركها لقوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوها وضربوا للناس أروع الأمثال في هذه المسائل، فزوج عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وهو عتيق، وتزوج أبوه زينب بنت جحش وهي أسدية وأمه عمته عليه الصلاة والسلام، ولما طلقها زيد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وزيد مولاه عتيقه، وكذا بلال تزوج زهرية أخت عبد الرحمن بن عوف وهو حبشي عتيق. هذه مسائل اعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونبينا قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بما يزيلها، لأن العرب كانت تعظم هذه الأمور، وكانت العرب تابع أن تزوج بناتها على الموالي وعلى العجم، ولكن جاء الإسلام بأنه لا حرج في ذلك والحمد لله، أن يزوج عجميا أو مولى عتيق أو ما يسمى بالخضير وهو الذي لا يعرف تعرف قبيلته، من اصطلاح الناس هنا في نجد وفي بعض الجهات أن الذي لا تعرف قبيلته هل هو تميمي أو قحطاني أو قرشي أو كذا يقال خضيري، فإذا عرفت قبيلته قيل عربي، والمولى هو الذي يعتق يكون عتيق، والعجمي هو الذي ليس من العرب من الروم أو من الفارس أو من الأتراك يقال عجمي. والذي جاء بالإسلام أنه لا فرق بين هؤلاء إذا استقام الدين، فإذا زوج العربي من التركية أو من الرومية أو من الفارسية أو غير ذلك مع استقامة الدين فلا بأس، أو تزوج عتيقة قد كانت مملوكة ثم اعتقت، أو تزوج ما يسمى خضيرية، أو الخضير تزوج قرشية أو ما أشبه ذلك، كله لا بأس بهذا، إنما المهم التقوى والإيمان كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن بعض الناس قد يتأذى بهذا لأن جماعته وأقاربه يأبون عليه ذلك ويقولون لا، فإذا كان يحصل عليه مضرة فلا مانع من أن يمتنع من ذلك حتى يزوج من العرب إذا كان عربيا، أو كان من حمولته كان روميا أو عجميا إذا كان جماعته يشقون عليه ويؤذونه، فهو يراعي أدب الأذى كف الأذى. هذه أمور قد يؤذى فيها الإنسان الولي إذا تساهل من جماعاته، فإذا كان فيه أذى يتقي الأذى ويترك الشيء الذي هو الأولى لما يدفع من الأذى. نعم.
1: ويطلقها إذا كان قد زوج عنه،
0: هذا عدم التطليق شيء آخر، أنت سامح ولا يرجع المحكمة، لكن في بيد بادي الأمر يعني.
1: ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل، ثم توجهنا إلى منى. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى المزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبا، ثم توجهنا إلى منى لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت، هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟
0: لا حرج إن شاء الله، إذا انصرف الناس بعد نصف الليل فلا حرج من مزدلفة، والأفضل أن يبقى حتى يصلي فيها الفجر حتى يذكر الله بعد الفجر ويحمده ويثني عليه ويدعو حتى يسفر، ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، لكن رخص النبي للضعفة أن ينصرفوا بليل من مزدلفة كالنساء والصبيان ومن معهم من الضعفة والشيوخ والمرضى ونحو ذلك، فالذي معه حكم حكمهم، من مع الضعف حكم حكمهم ينصرف معهم ويرمي معهم ولا حرج في ذلك. نعم.
1: ذهبنا لرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، ولكن مع شدة الزحام لم نتمكن من رؤية الجمرات، فكنت أنا ووالدي نرمي الحصى ولا ندري هل وقعت في الجمرات أو لا، مع أن غالب الظن أنها لم تصبها، هل علينا شيء؟ علما بأن أنني قد سألت عن هذا السؤال شيخا أثق بعلمه وعدالته فقال عليكم دم، ولكني لم أتبين منه متى وكيف وأين، وأنا لم أقصد بإعادة السؤال على سماحتكم إلا البيان فقط وزيادة الإيضاح.
0: إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى مثل ما قلت فإن عليكم دم مثل ما أفتاكم الذي أفتاكم، إذا كنت يغلب على ظنك أن الحصى لم يصل إلى الجمرات فعليكم أن تفدوا عن ذلك ذبيحة، عن عليك ذبيحة وعن والدك ذبيحة، لأن رمي الجمرات واجب، فإذا لم يغلب الظن أنها وصلت ولم تعلموا أنها وصلت تذبحوا الذبيحة بالنية عن ذاك الحج الذي فعلتم عليك واحدة وعلى أبيك واحدة، والفتوى التي قياسك فتوى صحيحة.
1: ما حكم إعطاء الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها؟ مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج.
0: نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج، لا بأس بهذا لأنه فقير، والحال ما ذكر العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا، تصلح له الزكاة حتى يتزوج. نعم.
2: بعد جمرات يا شيخ جزاك الله خير، لو البعض
0: أصاب
2: الحوض والبعض
0: الثاني
2: ظن أنه لم
0: يتزوج، إذا كان أصاب الحوض إلا واحدة فواحدة يعفى عنها، واحدة يعفى عنها. لا نعم
1: يعني هي وقعت في الحوض ولكن لم تصل إلى الهدف نفسه اللي هو
0: إذا وقعت كلها إلا واحدة فسمح في هذا بعض هذا. نعم.
1: يوجد في البطحاء مستوصف مع فيها يحتاج إلى علاج يعني. يوجد أخ يسأل بيقول المحلة خاصة بالنساء داخل المسجد، ولكن للأسف يوجد بعض الرجال مما يسبب حرجا للنساء اللاتي أتينا للفائدة واستماع الدرس. نرجو الإخوة المستمعين أن يلاحظ ذلك لأن المكان الخلفي المسجد مخصص للنساء.
0: ينبغي أن يعلم هذا مصابيح مؤخرة هذه الشرقية هذا الوقت للنساء، فلا ينبغي الدخول معهم، الواجب على الرجال أن يحترموا أنفسهم ويبتعدوا عن إذاء النساء، فلا يكون معهم في المحل هذا بل يكون هنا مع الرجال. نعم.
3: يا شيخ والله بدك أنها تغلق ما يخلى إلا واحد يدخلون ويخرجون معه.
0: إن الله يعني ينظر في الأمر إن شاء الله. نعم.
1: جئت عند طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم، فأنا كنت قبل دخول الحرم متوضئ ونقض وضوئي، ولعدم معرفتي بموقع الوضوء استحييت ممن كان معي ولم أشأ أن أتأخر عنهم، فصليت العيد وطواف والسعي ومقام إبراهيم بدون وضوء. لا.
0: عليك أن تعيد الطواف تطهر، تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا، تعيد الطواف. أما السعي لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن عدت السعي مع الطواف فلا بأس. وأول الصلاة كذلك التي صليتها صلاة الفريضة أن كان صلاة العيد فالأمر واسع إن شاء الله لأنها سفر كفاية، لكن إن صليت بها فريضة كالظهر أو غيره تعيد الصلاة. أما كان صلاة العيد ما عليك إعادة، وإن عدتها احتياطا فحسن، لأن يعني بعض العلم قال إنها فرض عين، فإذا عدت احتياطا فحسن، وإذا عدت السعي مع الطواف كذلك، وإلا فهو يجزي السعي. نعم.
1: أريد
2: عندما استحي يا شيخ هل يجوز هذا الحين؟
0: هلا غلط، هذا ما يجوز، واجب عليك إنك لا تصلي ولا تطوف إلا الطهارة، وليس في هذا حياة، هذا غلط وخور مو بحياة، هذا ضعف. واجب عليك أن تتقي الله، وإذا كنت على غير وضوء تبادر بالوضوء، ولو تأخر الطواف ولو تأخرت عن أصحابك تذهب وتسأل هل الوضوء يا محل الوضوء، يدلوك الناس توضأ وتطوف مع الناس بعد ذلك، هذا لا تعود إليه إن شاء الله، هذا منكر لا يجوز.
2: يعني في السعي ما عليه
0: السعي أو أسهل، لا لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل، ولا يجزي ولو مو عن طهارة السعي، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل وأحسن. لا المصحف لا ما يمسه إلا وهو طاهر، لكن يقرأ عن ظهر قلب لا بأس، أما مس المصحف لا حتى يتوضأ. نعم.
4: هل هذا
0: مخصصا
4: إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؟
0: نعم يذهب خصيصا. لا عليك أن تبادر، وإنسان عندك زوجة لا تقربها أيضا، عليك تبيح عن جماعها معا، إنسان عندك زوجة يعني جامعتها وأنت ما بعد طفت عليها الحين، حج ولا عمرة؟
1: حج ولا عمرة؟
0: عليك تبيح عن طواف عن جماع الزوجة عشان جامعتها، وعليك أن تقف الآن من الليلة، ليس لك أن تقربها حتى تسافر غدا إن شاء الله وتطوف. نعم.
1: أريد أن أخرج عن أهلي لأسكن أنا وأولادي في بيت خاص بنا، ووالدي لا يرضى بذلك، هل لو خرجت وهم لا يرضون بذلك يكون هذا عقوق؟
0: ينبغي لك أنك تلاحظ رضاهم، تحرص على رضاهم حتى إن شاء الله تخرج برضاهم، وإذا كان جلوس معهم فيه معصية لله لأنك تؤذى من إخوانك ومن غير إخوانك فلا بأس أن تخرج، لكن خروجك بالرضا ومسامحة الوالدين والحرص على إرضاهم يكون أولى لك، وإذا كان ما هنا داعي للخروج ووالدك في حاجة إليك لا تخرج.
1: ذكر
0: نعم
5: هو أن بعض الآباء يكون سببا في عقوق ابنه، لو تكرمتم بإيضاح هذا للإخوة المستمعين.
0: تقدم سأل عن السائل قلنا أن اللي يسأل أن الذي يمنعه والده عن حلقات العلم لا يطيعهم، لأن طالب العلم واجب والواجب على الوالدين أن يسمح لولدهما في حضور حلقات العلم مثل هذه الندوة، لكن ينبغي له أن يحاول إرضاءهما بكلام الطيب والمخاطبة الحسنة. نعم.
1: يقصد أن سلوك بعض الآباء يبر
5: طريقة المسلكية مع الولد يعينه على العقوق ويساعد الشيطان عليه.
0: مثل
3: مثل يا شيخ واحد قال لورد
0: خلي شيخ عبد الله يعبر. نعم نعم يا شيخ عبد الله.
5: انا بقول يا طويل العمر نسيب بعض الاباء يكون مع الاسف عونا للشيطان على ولده.
0: نعم
5: يحاول يسبب له العراقيل والمشاكل حتى يعق الابن،
0: يعني من جهه منعه من حلقات العلم ولا من جهه صحبه الاخيار
4: كل شيء.
5: احيانا يضايقه بالمشقه عليه في امور المصر، وأحياناً يضايقه بمنعه من مجالس الأخيار، وأحياناً يحاول التنغيص بينه وبين زوجته.
0: على كل حال هذا هذه أمور مثل ما قال الشيخ عبد الله، ينبغي الوالد بل الواجب على الوالد أن يعين ولده على البر والصلة، لا يعينها على العقوق. الواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله وأن يعينوا أولادهم على برهم بالكلام الطيب والفعل الطيب والخطاب الطيب والسيرة الحميدة. هكذا يجب على الآباء والأمهات أن لا يكونوا عوناً للشيطان على أولادهم ليعقوا ويقطعوا، بل واجب على الأب يعتني والأم تعتني بما يسبب التسييع على الولد ومحبته لوالديه ويعينه على بر والديه، فلا يمنعان من صحبة الأخيار ولا من حلقات العلم ولا يؤذون في زوجته إلى غير هذا من الأشياء التي تنفره وتجعله يعقهما. الواجب أن يتعاون على البر والتقوى، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عام الوالدين والأولاد جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى. فعلى الوالد أن يعين ولدهما على البر وهو يعينهما أيضا على البر، هكذا يتعاونون. نسأل الله لجميع الهداية.
3: طيب يا شيخ، إذا كان أن الولد غلب على أمره وحلق لحيته إرضاء لأبوه،
0: هذه معصية لا يطيع والده فيها.
3: قال لا تحلق لحيته كل لا عاد تسلم عليه وتدخل بيتنا مرة.
0: لا لا لا
3: فعل هذا
0: لا يحلق غلب على أمره. لا يحلق لحيته ويروح يغادر البيت، يغادر البيت ولا يحلق لحيته، هو معذور ومعذور.
1: ذكر في كتاب إتحاف الجماعة للتوجري حديث رواه مسلم في مقدمته قد قال ما معناه عن عبد الله بن عمرو أن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان يوشك أن تخرج وتعلم وتعلم الناس قرآنا، وحديث آخر معناه أن في آخر الزمان تأتي شياطين إلى المساجد تعلم الناس أمور دينهم، فما صحة ذلك مع الشرح إن أمكن؟
0: هذا مما تلقاه عن بني إسرائيل، والله أعلم أخبار بني إسرائيل التي ما جاء بها نص مما لا يصدق ولا يكذب، هذا من أخبار بني إسرائيل. النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالواجب التثبت، لأن قد يأتي شياطين إنس مو شياطين جن يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحللون ما حرم الله ويحللون ما أحل الله، يجب الحذر. ولا يؤخذ العلم إلا من عرف الخير والهدى، ما يؤخذ العلم من هب ودب ولا يعرف حاله، لا، على الناس على أهل الإسلام لا يأخذ العلم إلا من عرف بالعلم والخير والأمانة، لا يؤخذ العلم من الناس المجهولين لا يدرى عنهم إلا بالدليل، لا بد من الدليل أيضا.
1: ما رأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غترة وأحيانا لا يلبس ولكن لا يريد تقليد الكفار، كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله؟
0: لا حرج في طبيعة الرأس، النبي ربى رأسه عليه الصلاة والسلام، كان رأسه يضرب بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام، المقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصده من ذلك التعرض للنساء والفواحش. أما إذا كان يتعرض بذلك للنساء والفتن فيمنع، ولهذا لما بلغ عمر قصة نصر بن الحجاج وما يتعرض له من إغراء النساء أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن الخمر وحلق رأسه الذي رباه لفتنة. فالحاصل إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لفتن مع النساء والمغازلات للنساء فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان يظهر من حاله قصده الفتنة ومغازلات النساء وتعرض للنساء فهذا يمنع ويحلق رأسه أيضا العقوبة.
1: شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكني في الرياض، ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة، ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه، هل يلزمه الهدي لأنه من سكان الرياض وأحرم من ميقات الجدة، وهل جدة من المواقيت؟
0: لا ما يلزمه الشيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حج ولا عمره، جاء للزيارة ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمره ما عليه فدية. أما إذا أحرم من عمره من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهدي لأنه متمتع. أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها وأحرم منها فلا بأس عليه يكون مفردا يكفي. وفق الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
7: استووا استووا.

Stove. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبون

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح، حدثنا عمر هو ابن سعيد، أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: محمد الإمام يقول: إذا سمعت كلاما فيه طعن في الصحابة أو سب فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سمعنا هذا الكلام، وهذا تربية على قتل الغيرة في قلوب طلاب العلم الذين تحت يده، أي لا تغر على الصحابة، لا تغضب للصحابة، اجعل نفسك كأنك ما سمعت شيئا، جعلهم يسبون الصحابة وأنت امشي كأنك ما سمعت شيئا. واجب أن يقول أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بما تستطيع. هذا منكر عظيم سمعته، غيره بما تستطيع، استطعت بيدك إن لم تستطع بلسانك، إن لم تستطع بقلبك. أما يجعل نفسك كأنك ما سمعت فهذا والعياذ بالله خطير. قد بيّن موقفه هو وأتباعه، بيّنوا مواقفهم من الروافض وعدم غيرتهم على الدين وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشعر الإنسان أنهم يتألمون للروافض، يشعر الإنسان أنهم يحزنون إذا انتكس الروافض، والله يشعر الإنسان منهم بذلك. احتاج الروافض الدعم فأمدوهم بالقافلات الإغاثية، بالموال الغذائية والأموال، وصوروا ذلك مندوب من عند محمد الإمام وأيضا ولده معهم. انتصر عليهم المسلمون وأذلوا الروافض في هذه البلدان بفضل الله، فحزن محمد الإمام وقام يخطب ويذم الذين يفرحون بالنصر، مع أن الفرح بالنصر مشروع، ذمهم وخطب عليهم وأن هذا انتصار إلى جهنم، كيف تفرحون به؟ فيشعر الإنسان أنه يفرح بانتصارهم ويحزن لانكسارهم، يتألم إذا انكسروا. وكلامه شاهد عليه، ليس من قلبه أخذنا لكن من لسانه الذي يتكلم به. فالفكر الذي يسلكونه والطريق أمر خطير، والله لو كان في زمن السلف لحكموا عليه بأشد الأحكام مع هذه الأفعال والأقوال. قد حكموا على من هو دونه للأحكام الشديدة، أما إنسان يدافع عنهم يغضب لهم يأسف لهزيمتهم ويجهر بذلك على رؤوس الأشهاد ويثني عليهم ويفرح بقربهم منه ويعظمهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمؤمن لا يود من حاد الله ورسوله أبدا. أخ يقول: محمد بن علي الصابوني ما حاله وكيف بتفسيره الذي هو بهامش القرآن؟ محمد بن علي الصابوني الذي له تفسير، قرر في تفسيره في مواضع في بعض كتب أخرى عقيدة الأشاعرة، فهو يدعو إلى عقيدة الأشاعرة ويقررها، وقد رد عليه العلماء وبينوا ما هو عليه من الخطأ، ومن رد عليه الشيخ ابن باز وغير الشيخ ابن باز، رد عليه الشيخ الألباني وبين كثيرا من أخطائه في كتبه. فننصحك ألا تقرأ في كتبه، فإنه قد يدخل عليك البدعة والمخالفة للسنة وأنت لا تشعر، مع أن له ترويجا لكتبه ونشرا لها من قبل أناس كثير، ولكنها كتب حذر منها العلماء. أخن يقول: مسك العصا في حال الخطبة هل هو من السنة؟ نعم من السنة، قد قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس كما في حديث الحكم بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا أو قوس، فالاتكاء على العصا في خطبة الجمعة من السنة. أخ يقول: هل تقبل الهدية من المبتدع أو الحزبي؟ الأصل أن المبتدع والحزبي يهجر حتى لا ينتشر شره وبدعته، وحتى يزجر لعله يندم ويرجع إلى الحق. بقي إن كان يرجو فيه أنه يرجع إلى السنة، رأى مبتدعا الأمر ملتبس عليه، وإذا وجه ونصحه وتلطف معه يرد إلى السنة، فهذا إذا قبل منه الهدية لهذه المصلحة فهذه مصلحة شرعية، يقبل منه الهدية ويدعوه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريق السلف. وأما إذا كان يريد أن يردك أنت إلى بدعته بالهدية هذه التي يستميلك بها، فإنك لا تقبلها منه، فإن قلوب الناس فطرت على محبة من أحسن إليها، فإذا كنت ترى أنه إذا أهدى لك وقبلت هديته تحبه وتميل إليه، لا سيما من إنسان مبتدئ، فإنه لا يقبل هديته يردها، فإنه قد يهدي لك هدية يريد أن يستميلك إلى ما هو عليه من البدعة. لكن إن كنت ترى أنك بمنزلة أفضل منه وتراه قريبا إلى الحق وأنك إذا قبلت منه ذلك تألفته ورجع إلى الحق والتمست منه ذلك بقرائنه، فهذه مصلحة شرعية، وإلا فالأصل أنك لا تقبل الهدية من المبتدع، هذا هو الأصل فيه، لأن المعاملة له هي الهجر له والبعد عنه حتى يتوب من بدعته كما كان السلف. وأخني يقول: هل يرد السلام على المبتدع؟ كما سبق أن المبتدع يعامل بالبعد عنه والهجر له، وإذا رد له السلام ما هجره، والمبتدع يهجر لمصالح كثيرة، من هذه المصالح أنه يحمله هذا الهجر والبعد عنه على الرجوع إلى الحق، فإذا رأى الناس قد هجروه وابتعدوا عنه ونفروا منه ربما يحاسب نفسه ويؤنب نفسه أنه لم يهجر إلا وهو على خطأ، فيرجع إلى الحق. أيضا من المصالح في ذلك أن هجره من الأسباب في تقليل وتقليص نشر بدعته، فإن المبتدع والعياذ بالله يحمل سما، فإذا سمح له المجال وأفسح له نشر سمه، لكن إذا هجر وابتعد عنه لا يجد مجالا لنشر أفكاره وسمومه، فالهجر له مصلحة عظيمة للمسلمين عموما. أيضا من المصالح في ذلك أن الإنسان يسلم نفسه، فإذا جلس مع المبتدع قد يؤثر عليه، قد يغويه كما غوى. فإذا هجره وابتعد عن السلم، والله إن بعض الشبه تدخل في القلب ولا تخرج منه إلا أن يشاء الله. فلماذا يعرض الإنسان نفسه للشبه ولجلوس مع مبتدع أو سماع كلامه؟ ولذا كما تعلمون بعض السلف أبى أن يسمع آية أو حديث من مبتدع، وهو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. قال له آية أقرأ عليك؟ أبى. قال لا تقرأ علي. قال حديث، اسمع مني حديث. قال لا تسمعني حديثا، إما أن تخرج تفارق المجلس وإما أن أخرج أنا. فسألوا أصحابه لما امتنعت أن تسمع من آية أو حديث؟ قال أخشى أن يحرفها إلى ما يريد فتقع في قلبي. فالإنسان السلفي السني يبتعد عن أهل البدع، يبتعد عن الحزبيين، عن الدعاء إلى مخالفة للسلف، يؤثرون عليه مهما كان، فابتعد عنهم وجالس أهل السنة المستقيمين السلفيين الذين لم ينجروا وراء المحدثات، أسيما إذا كان الطالب بادئا وحتى غير البادئ، لكن التأثير على البادئ أشد. وكم من طالب علم كان محبا للخير، محبا للسنة، وقع في أيدي أناس من الحزبيين، ضيقوا صدره وجعلوا يبغض أهل السنة بغضا شديدا، وربما ترك طلب العلم وانشغل، وهم يرضون له هذا الحال أنه ينشغل ويبتعد عن العلم، أهم شيء لا يجلس في مجالس أهل السنة. فطلاب العلم يجتنبون مجالس أهل البدع والحزبيات، يبتعدون عنها حتى يسلمهم الله تعالى من هذه الأمراض. فهذا هذه البدعة والحزبيات داء، مرض شديد أصاب الناس. ترى المبتدع أو المتحزب متجلداً لباطله أشد التجلد، كأنه هو الحق الذي لا ينجو أحد إلا به، ويسير عليه لأن يموت. فمن صدقه وجالسه أضر به. فنحن ننصح إخواننا بالبعد عن مجالستهم، عن حضور دروسهم، عن حضور محاضراتهم، عن قراءة كتبهم، فإنها ضرر. ورب كتاب يدخل فيه عليك أشياء تضرك، وأنت تظن أنه كتاب بعيد عن مثل هذه المواضيع وفيه ضرر عليك. وأخ يقول نبشركم أن الدعوة في الخوخة في أحسن حال، وأهلها يقرئونكم السلام. وعليك وعليم السلام ورحمة الله. وكذلك الشيخ المبارك أبو محمد عبد الكريم الحسني يقرئكم السلام كثيرا. وعليك وعليه السلام. ويبشركم أن الدعوة في مدينة حيس تهلق الصدر، وكل المساجد في المدينة سلمت لأهل السنة، وكان بقي مسجد تابع للإمام سلم ورجع صاحبه وتاب وتبر مما هم عليه، والآن يطلب العلم عند الشيخ عبد الكريم الحسن. الحمد لله، خير عظيم. ونحن حين خرجنا دعوة إلى حيس قال الأخوة كل هذه المدينة فيها مساجد كثيرة، كلها مساجدها على السنة، وهكذا ما حول من المناطق فيها خير. فنسأل الله تعالى أن يبارك في أهل السنة أينما كانوا، وأن ينفع بهم. والله إنهم من أحرص الناس على الخير وعلى نفع المسلمين. كم من أخ فضلا عن المشايخ، أخ تراه ربما لا تظن أنه كذلك، وترى يدافع عن السنة ويقدم نفسه فداء لها، ويحصل على يديه خير كثير، فالحمد لله. وهكذا كل المستقبل بإذن الله، والخير القادم هو لدعوة أهل السنة والجماعة السائرة على طريق السلف. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا نحن، أن يعيننا على طاعته، وإلا فهذا الخير الله جل وعلا حافظه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: عند قول البغوي اللغة اتهامة، من يقصد بذلك؟ اتهامة يطلق على كل ما كان أسفل الكعبة، فاتهامة بمعنى الشيء المنخفض، وأتهم أي انخفض، فكل ما كان عن يمين الكعبة يسمى تهامة، وأيضا يسمى اليمن، وكل ما كان فوق الكعبة وأعلى منها يسمى نجد، فالنجد هو المكان المرتفع، وما كان بينهما يسمى حجاز، ولذا تسمى مكة والطائف والمدينة تسمى الحجاز، أي لأنها حجزت بين نجد وتهامة. فإذا أطلق تهامة في الأدلة فهذا هو المراد، ليس تهامة المتعارف عليها اليوم أنها منطقة فقط في اليمن، بل كل اليمن تهامة. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير أو بينما هو يتنقل في جبال تهامة، لا يفهم فاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى اليمن، إلى هذه المنطقة التي تسمى تهامة الآن في الحديدة، بل تهامة هي كل ما كان دون الكعبة. ومنه حديث: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، أي كل هذه الجبال، جبال اليمن كلها وما فوق اليمن إلى الكعبة إلى مكة. أخ يقول: لم أفهم قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فما هو المقصود؟ أليست جنة هناك جنة واحدة؟ الجنان كثيرة. قالت أم حارثة: يا رسول الله حدثني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وأيضا في سورة الرحمن قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنة، فوصف الجنتين، ثم قال بعدها بآيات: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين السابقة جنتان أخرى، فذكر أربع جنان: جنة الفردوس، جنة الخلد، جنة المأوى، جنات عدن، فهي جنان كثيرة. أخ يقول: مغسل الميت هل يقرأ دعاء معينا عند تغسيل الميت؟ لا أعلم أنه يقرأ دعاء معينا ثابتا في الأحاديث، بل يغسل بدون قراءة أي شيء، يعتبر وقت تغسيل الميت، يتعظ أنه سيأتي اليوم الذي يكون هو مغسلا مكان هذا الميت، فغسل الميت فيه عبرة، يراه بين يديه يقلبه كيف يشاء، لا يملك لنفسه شيئا، فيعتبر إذا صار إلى مثل هذا الحال. أخ يقول: من احتلم ولم يستطع الاغتسال هل يتيمم أو يتوضأ؟ يتيمم، لأن هذا حدث أكبر، والحدث الأكبر لا يرفعه الوضوء، لا يرفعه إلا الغسل أو التيمم، فيجب عليه أن يتيمم. فإذا حضر وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال غير مستطيع للاغتسال، فهنا هل يتيمم مرة أخرى أو يكفيه الوضوء؟ يكفيه الوضوء، فالحدث الأكبر قد رفعه التيمم، فإذا حدث أحدث حدثا أصغر بعد ذلك فيكفيه الوضوء. أخ يقول: من اغتاب كثيرا من الناس بعضهم يذكرهم بعضهم لا يذكرهم، فهل يشرع أن يدعو لهم يقول اللهم اغفر لمن اغتبتهم؟ نعم، يدعو لمن لا يعرفه، ومن عرف يستسمحه. وننصح إخواننا أن من جاء يستسمحه كان قد اغتابه ورأى منه التوبة لم يرى منه التلاعب، أما المتلاعب فينبغي زجره. إذا إنسان يقول اغتبتك سامحني ثم يرجع غدا متلاعب، هذا ينبغي زجره حتى يترك هذا الذنب. وأما إنسان تائب وتجد منه التوبة الصادقة فينبغي أن تعفو عنه وأن تسامحه ولا تحمل عليه في قلبه، ما دام يريد أن يتوب ندم على هذا الذنب أعنه على الخير. أخ يقول: من اغتسل وفي أثناء اغتساله مس ذكره هل يعيد الوضوء والغسل؟ لا يلزمه إعادة الغسل، وإن توضأ فهو أفضل. أخ يقول: من هو أول من أسس المدارس؟ هذه المدارس أول ما أسست في العراق في بغداد في أزمنة قريبة ليست ببعيدة، وإلا قد ظل العلماء والسلف ومن سار على سيرهم يدرسون في المساجد، وإن جعلوا مدارس تكون تابعة للمساجد كحال المراكز الآن كالمدارس التي كانت في الشام كمدرسة الجوزية الذي كان قيما عليها والد الإمام ابن القيم، ولذا يقال له ابن القيم، أي أبوه كان قيما على مدرسة الجوزية والمدرسة الأشرفية وغيرها من المدارس، أي هذه كانت مثل المراكز. لكن المدارس هذه التي هي في شهادات وعلى ضوء هذه الشهادات ينال منصبا أو عملا، هذه لم تكن موجودة حتى وجدت في بغداد. ذكر هذا صاحب كتاب الدرر السنية في الفتاوى النقدية في أول المجلد 16 نقلا عن بعض العلماء قال: ولما افتتحت أول مدرسة ببغداد بكى العلماء، بكى العلماء في خراسان ونيسابور وتأسفوا، فسئلوا لما تبكون وهذا علم ينشر؟ فقالوا: إن العلم شريف ولا يصبر على العلم بدون مقابل إلا إنسان يريد الله والدار الآخرة، وأما إذا فتح العلم وجعل وسيلة للدنيا شهادات مناصب وظائف فسيدخل في العلم من ليس بأهل له، يدخل في العلم وينتسب إلى العلم ويبرز فيه من ليس بأهل. ونعم والله إن ذلك موجود، ترى مراكز أهل السنة لا يبرز فيهم إلا إنسان نحسبه مخلصا يصبر ويجتهد وتمر السنين وهو على صبر وعلى شدة وعلى فقر وغير متطلع للدنيا فيبرز ينفع الله به. وترى الجامعات يتخرج منها كثير، كم يتخرج من الجامعة حتى الجامعات الدينية يتخرج منها من يتساهل بالصلاة ويتلاعب بها، يتخرج منها من يرتكب المحرمات، لأنه ليس الدافع له للدراسة في ذاك المكان هو العلم، قد يكون الدافع له نيل المنصب. فالسلف ومن بعدهم درسوا على هذه الطريقة، طريقة تلقي العلم للاستفادة لا للشهادة لا لنيل المنصب، فما علم أن أحد من العلماء المبرزين كان صاحب شهادة ولا صاحب مرتبة. ومرة سئل الشيخ عن هذا قال: ما سمعنا الدكتور البخاري ولا الدكتور مسلم ولا الدكتور الترمذي، ما في هذا، كلهم علماء. الإمام يقولون فلان الإمام. فهذه طريقة السلف في العلم، والمدارس هذه الحقيقة أنها غزو، لا سيما في هذه الأزمنة، غزو لتجهيل المسلمين. ترى الواحد يتخرج من الثانوي بعضهم لا يستطيع يكتب الإملاء كتابة صحيحة، وبعضهم لا يفرق بين ضمير الرفع وضمير النصب، بل لا يحفظ جزء من القرآن ولا يستطيع يقرأ. إذا أعطيته قرآن مصحف يقرأ يكسر حتى تستحي. فهي إذن تجهيل. زد في هذه الأزمنة يدرس الطالب في السنة أسبوع أو 10 أيام وخرج بشهادة. المراكز العلم فيها هل هكذا؟ ما يبرز إلا من صبر، من اجتهد، من استعان بالله وأخلص وصدق مع الله، ينفع الله به. والذي يلعب أو لا يدرس أو يكسل ترى تمر عليه السنين وهو في حاله، وربما صرف عن العلم. أخ يقول: من أين تقطع يد المحارب ورجله؟ تقطع يده، سيأتي هذا التنبيه عليه إن شاء الله، تقطع يده من مفصل الكف، وتقطع رجله من مفصل القدم. أخ يقول: من سرق من بنك ربوي عن طريق التقنية قال والهكر، ما معنى الهكر؟ ها؟ يعني احتيال ونصب، يودع في حسابه من مال البنك، هل تقطع يده إذا بلغ النصاب؟ نعم تقطع يده. هذا قد ذكرها العلماء المسألة، وهي من سرق عن طريق يعني إضافة مال إلى حسابه، يدخل في نظام بنك أو في محاسبة بنك فيسحب من أموال هذا البنك ويضيفها في حسابه الموجود فيه، فهذا سرق مالا من حرز، لكن بطريقة عصرية، فيجب فيه القطع. فكان حرز المال ذلك البنك، فهو أخرجه من ذلك الحرز ونقله إلى موضع آخر، إلى حسابه هو. وذاك المال الذي في حسابه هو كالمال الذي في بيته، متى شان أخذ أخذه، هذا سارق من حرز. أخوني يقول: من سمع شخصا يسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله، هل عليه شيء؟ أما بينه وبين الله فليس عليه شيء. وأما فيما يتعلق بالأمر الظاهر وما يحكم عليه الحاكم، فإن كان له شهود وله من يثبت هذا الأمر أنه ما قام عليه إلا حين سمع يسب الله أو الرسول فلا يقتله الحاكم، وإن كان لم يشهد له أحد فالأصل أنه يقتله به، وأمره إلى الله تعالى وهو مأجور عليه. أخ يقول: من شغل عن أداء سنة الظهر القبلية هل له أن يصليها بعد صلاة الظهر؟ وبماذا يبدأ؟ هل يصلي السنة الظهر البعدية أو القبلية؟ من شغل عنها يجوز له أن يقضيها، إذا شغل عنها كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر فصلاها بعد العصر، فإذا شغل عنها له أن يقضيها. أما إذا تركها عمدا بدون انشغال حتى خرج وقتها فهذا ليس له أن يقضيها. وإذا قضاها بعد صلاة الظهر يبدأ براتبة الظهر البعدية ثم يقضي القبلية. وقد جاء في ذلك حديث السنن عن جابر وفي إسناده ضعف، لكن هذا هو الأصل، أنه يبدأ بالصلاة التي وقتها حاضر وكلها ما زال وقتا لها، لكن هذه بعد الصلاة مباشرة البعدية يبدأ بها، ثم تلك تسمى قضاء يقضيها بعد أن يصلي السنة البعدية. أخ يقول: رجل له ولد يعمل في محل مشروبات في أمريكا، ومن ضمن المشروبات الخمر، فأعطى والده مالا ليحج به، هل يصح حج من هذا المال؟ هذه المسألة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وهي هل يصح الحج بالمال الحرام؟ والصحيح أنه يصح، لأن المال إنما هو وسيلة، والحج هو أعمال بدنية، طواف وسعي ووقوف بعرفة، مبيت بالمزدلفة، بقاء في منى، فكل أعمال بدنية وعبادات بدنية، والمال إنما هو وسيلة للحج. فالصحيح أن الحج من المال الحرام يصح، وإذا كان هو مكتسبا له فهو آثم على اكتسابه المال الحرام، لكن إذا حج من يصح. وهذا السائل ما دام ولد له مشروبات غير الحرام ومنها الخمر وحج من هذا المال يصح حجه، وعليه أن ينهى ولده عن هذا العمل ويأمره ببيع المشروبات الطيبة الحلال ويجتنب بيع الخمر. أخ يقول: ما حكم من شهد زورا ثم أسلم؟ هل يحاسب على ما شهد به أم يغفر له؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. إذا شهد شاهد زورا في حال كفره ثم أسلم فالإسلام يهدم ما قبله. بقي إن كان ترتب على شهادته تلك ضياع حق لمسلم، ضياع حق، فساد مال، فإنه يستسمح أو يرد إليه ما أتلف من ماله بشهادته. أخ يقول: من صلى صلاة الظهر بنية العصر ناسيا ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة، لأن إذا صلى الظهر بنية العصر تصير الصلاة باطلة. أخ يقول: إذا صلى أحدنا وعلى ثوبه نجاسة ناسيا وبعد انقضاء الصلاة ذكر، هل عليه إعادة الصلاة؟ لا، ليس عليه إعادة الصلاة إذا كان ناسيا أو جاهلا ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فليس عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما كما في حديث البراء في السنن، فما شعروا إلا وهو يخلع نعليه، فخلعوا نعالهم في الصلاة وخلعا في الصلاة، فلما انتهى قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة التي سبقت الجزء من الصلاة الذي سبق، وكان صلى بنعلين فيهما أذى، فلم يعد تلك الصلاة بل واصل فيها، لأنه كان غير عالم بما فيهما من الأذى. وكذلك الجاهل بأن في ثوبه أذى أو الناسي ليس عليه إعادة الصلاة، ولو علم وهو في أثناء الصلاة أن في ثوبه أذى، فإن كان مما يمكنه أن يزيله فإنه يزيله ويواصل صلاته. كان يكون في عمامة نجاسة أو في الكوت الذي يلبسه ويمكن أن يزيله، أما إذا لم يكن أن يزيله بمعنى أنه إذا أزاله ربما تنكشف عورته أو نحو ذلك فهذا يخرج من الصلاة. أخ يقول: من أدرك مع الإمام 3 ركعات وفاتته ركعة، هل له أن يرفع يديه للقيام مع الإمام للركعة الثالثة؟ نعم يرفع، فالمأموم يتابع الإمام حتى لو كان مسبوقا أي فاته بعض الركعات، فإنه يتابع الإمام، فمثلا يجلس معه للتشهد الأوسط وهي في حق الإمام الركعة الثانية، وفي حق المأموم تعتبر الركعة الأولى، ومع ذلك يجلس معه متابعة للإمام. يجلس معه في التشهد الأخير، والتشهد الأخير هو في حق الإمام في الركعة الرابعة، وفي حق هذا المسبوق الذي فاتته ركعة يعتبر في الركعة الثالثة، فيفعله متابعة للإمام. فكذلك إذا قام الإمام للركعة الثالثة والمسبوق يعتبر قام للركعة الثانية، يرفع يديه متابعة للإمام. من فوائد كتابة التاريخ في الكتب التي يدرسها الإنسان في الأبواب، أولا أنه ينشط في العلم، إذا رأى أنه انتهى من هذا الكتاب أو من هذا الباب ودخل ما بعده ينشط. أيضا يشكر الله تعالى أنه يمر عليه التاريخ والأيام وهو في طاعة الله، ينتهي من كتاب ويدخل في كتاب آخر، فهذا مما يدعوه أن يشكر الله تعالى وأنه في خير يتقلب. أيضا هذا مما يحفزه إذا حصل له فتور، حصل له كسل ورجع يقرأ كتبه أو تأليفه أو كتبه التي درسها ورأى فيها التاريخ، يكون ذلك حافزا له ودافعا لأن يصنع كما صنع من قبل وألا يفتر، فهذا فيه فوائد مجربة أنها تنفع الإنسان. أخوني يقول: من قرأ القرآن ولم يتدبر هل يؤجر على قراءته؟ من حيث الأجر يؤجر على تلاوته، لكن لا يستفيد من القرآن كما يستفيد منه الذي يتدبر القرآن، وإلا في الحديث أنه يؤجر بقراءته حديث عام، من قرأ القرآن فهو مأجور. وأخ يقول: هل تجوز الصدقة على شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقير جدا يعطي له هدية؟ فإن الصدقة قد حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولم تحرم حرمانا لهم أو تضييقا عليهم، بل حرمت إكراما لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أي هذه الصدقات الناس يتطهرون بها من ذنوبهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، فقال إنما هي أوساخ الناس، فأكرم الله تعالى نبيه وأهل بيت نبيه عن ذلك، وليهدي له هدية ويحتسب الأجر فيها، يكرمه بذلك إكراما لمكانته وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أجر عظيم. أخوني يقول: من كان يعمل في بعض مرافق الدولة فسرق بعض الآلات بحجة أنهم قطعوا مرتبه الشهري وهو ما زال يعمل بدون مرتب، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز له ذلك، هذا يعتبر خيانة، بل عده العلماء هذا من الغلول، أن يسرق المال العام الذي فيه لكل المسلمين حق غلول، وأموال الدولة الأموال التي في المرافق هي لكل المسلمين فيها حق، وما أعظمها من معصية، هذا أشد من السرقة من مال شخص بعينه. كثير من الناس يتساهل في السرقة من أموال الدولة، يقول هذا مال الدولة، وهو أشد، فإن الذي يسرق مال الدولة معناه سرق من الناس كلهم، فإلى من سيرد؟ فهذا ذنب عظيم، بل كما سبق قد عد هذا من الغلول، والغلول من عظائم الذنوب، ومن أخذ شيئا يجب عليه أن يرد إلى المكان الذي أخذه منه، وبذلك تبرأ ذمته. أخوني يقول: من نسي التشهد الأول وهو مأموم هل يعيد ركعة أو يسجد للسهو؟ إذا كان معنا
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
2: فرقة من فرق الإخوان المسلمين ينتسبون إلى رجل اسمه محمد بن سرور ويلقب بزين العابدين، ما أدري هل لا زال حيا أو مات، كان يعيش في بريطانيا بين الكفار. وعاد العلماء، بل له بعض الكلام يكفر فيه الشيخ ابن باز ويطعن في أهل العلم ويتهمهم بأنهم عملاء، وهو يؤلف بعض الكتب ويجعل عليها عنوان عبد الله الغريب أو عبد الله بن محمد الغريب، كما له كتب في الرد على الرافضة مثل جاء دور المجوس ونحوها بهذا الاسم، وهو هو. لما نفر الناس من كتبه بهذا الاسم وحذر منه العلماء تلبس بذلك الاسم المستعار. قد حذر منه أهل العلم وبينوا ضلاله وضلال أتباعه، وهناك كتاب جيد قرأه تعرف عقيدتهم موجود في المكتبة، هو بعنوان السرورية هي الفتنة فاحذروها، بين كثيرا من عقائدهم، بل بين بعض مؤاخاتهم للشيعة وجلوسهم معهم، مع ذلك يطعنون في أهل العلم طعنا شديدا. أخوان يقول: من هم قوم تبع في قوله وأصحاب الأيكة وقوم تبع؟ من هم قوم تبع؟ من يجيبه؟ ها؟ من قوم تبع؟ ها؟ أهل اليمن. فتبع هو ملك اليمن، وكانوا تبابعة كثير، فكل من حكم اليمن يقال له تبع. وأحدهم الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وكان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أتبع لعين أم لا، هو ملعون أو لا، ثم أخبر أنه أسلم، قال: لا تسبوا تبع أو لا تلعنوا تبع، فإنه كان قد أسلم. وبلغ ملكه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واستوطن المدينة ومات فيها، آخر التبابعة. أخ يقول: من هو البيحاني وأين كانت دعوته؟ البيحاني رحمه الله ومحمد بن سالم كان في عدن، هو من بيحان شبوة، ودرس في مصر في الأزهر، ثم فتح معهدا في عدن في مدينة كريتر عدن، معهد البيحاني، ولا زال مسجده إلى اليوم، مسجد العسقلاني، سمي المسجد باسم الحافظ بن حجر لأنه نزل فيه حين نزل عدن، فسمي ذلك المسجد بمسجد العسقلاني. فكان البيحاني رحمه الله قائم عليه، وفتح فيه معهدا في ظل حكم الشيوعية الاشتراكية، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يعلم الناس العلم، يحذر الناس من الكبائر والمنكرات، وله جهود عظيمة في ذلك الزمان. ألف كتاب إصلاح المجتمع، 100 حديث من الصحيحين تعالج حال الناس، وشرحها بشرح خطابي بلاغي كموضوع الخطب. ويا سبحان الله، كم نبه على محرمات ومخالفات فاشية في الناس، وقد حققه شيخنا يحيى في كتابه اللمع في تحقيق إصلاح المجتمع. وله كتاب الخطب الذي كان ما من مسجد في هذه البلاد إلا وفيه خطبة البيحاني، فتوحات الربانية أو نحو هذا العنوان، حتى كانت أغلب هذه المناطق أو كل هذه المناطق تخطب من هذا الكتاب معتمدة على خطبه. وقد صبر ودعا إلى الله تعالى، ثم أوذي، أغلق معهده وطرد من عدن من الشيوعيين، ومات ولم يرجع إلى مركزه ومعهده، وكان يتمنى أن يرجع ولو في ذلك قصيدة طويلة يقول في أولها: أحن إليك يا عدن المعالي، ويذكر سيرته وما بذله وكيف حياته أنها في العلم ومع طلاب العلم، ومجلسه عامر بالفتاوى وبالفقه، ولكنه حورب. وله مراسلات بينه وبين الشيخ بن باز رحمه الله، وهناك كتاب نافع مجلد كبير بعنوان مراسلات ابن باز رحمه الله مع أهل العلم في أقطار الدنيا، ثم الكتاب موجود عندنا في المكتب، ذكر مراسلات ابن باز للبيحاني، وأن البيحاني هو الذي بدأه بالمراسلة، يعرف نفسه عنده وأنه متحمل لدعوة عظيمة ونافعة تسرهم، ويشرح له حال الدعوة في عدن، ثم ذكر لو أنه ابتلي وأنه ابتلي من الشيوعيين، وأن الإسلام قد طمست معالمه. في بعض الرسائل يقول له: قال: والله لقد عشت في عهد الإنجليز حين كانوا محتلين لعدن النصارى، وإن كثيرا من معالم الإسلام باقية، وإنه في حكم الشيوعية قال ذهبت معالم الإسلام وحاربوا معالم الدين. وقرأ رسائل في ذلك الكتاب، يشكو ويئن من الحال الذي وصل إليه، ويطلب من الشيخ بن باز رحمه الله مساعدته في طباعة بعض كتبه لقصد توزيعها بين الناس لنشر الإسلام الحق. فلما رأوا كذلك أخرجوا من عدن وأغلقوا معهده، فرحمه الله وغفر له. كان عنده غيرة، يكره الانفلات الذي جاء به التغريبيون، له في ذلك قصص كثيرة، يلوم أهل السياسة الذين سياستهم سياسة كاذبة مربوطة بالغرب، هو القائل يدور مع الزجاجة حيث داره، ويلبس للسياسة 1000 لبس، فعند الإنجليز يكون منهم، وعن ماركس يأخذ كل درس، وعند الملحدين يكون منهم، وفي باريس محسوب فرنسي، إلى آخر أبياته. هو صاحب تلك الأبيات: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. وله أبيات كثيرة، له كتاب اسمه الرباعيات، أربع أبيات في كل موضوع جعل، موجود مطبوع في المكتبة أيضا. ذكر شيخنا يحيى عنه عدة مرات في الدرس أنه جاء رجل من المنفتحين ممن يدعون إلى مساواة الرجال بالنساء، وأن الرجل كالمرأة يتكلم، قام يتكلم في بعض المساجد في عدن، فلما انتهى قال له البيحاني كلاما معناه، قال جزاك الله خيرا يا أختي اجلسي. فغضب، قال لماذا تقول لي هكذا؟ قال أنت تقول الرجل مثل المرأة وتغضب من كلمة واحدة، يعني أنت تدعو فاحمل هذه الكلمة، احملها، فإذا كنت لا ترضى بهذه الكلمة كيف تدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة وأنت لا ترضى أن أقول لك جلسي؟ وكان إذا ذهب إلى الحج يقدم في الحرم للوعظ والخطابة، وكان أعمى رحمه الله. نعم، ليست سيرته كسيرة الشيخ مقبل والشيخ الألباني في دعوتهم إلى منهج السلف ونحو ذلك، لكنه وجد في زمن، في زمن صارع فيه الكفر، وجد في زمن صارع فيه الإلحاد وهدم معالم الإسلام، نفع الله به نفعا عظيما، جاهد في الله تعالى جهادا كبيرا. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. فما أدري مسجده اليوم مع

وهو كان يلقب بشيخ الإسلام في زمنه وبالإمام، وعاب العلماء عليه أشياء عبارات هي من علم الكلام، بل بعضهم اتهمه بسببها بالزندقة والإلحاد بسبب بعض العبارات التي صدرت منه وهي من علم الكلام مما لا ينبغي إطلاقه. وذكر بعض كلامه شارح الطحاوية ابن أبي العز وبين مراده، وهكذا ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين في مواضع ما عنده من الاتجاه الصوفي، وكان له صيت كبير في زمنه وشأن، حتى إن بعض الفقهاء حسدوه فوشوا إلى الملك أنه يعبد صنما، وقد كانوا قبل ذلك أتوا إليه زيارة ومعهم دمية صغيرة فوضعوها تحت سريره، ثم ذهبوا إلى الملك فقالوا إن أبا إسماعيل يعبد صنما، فدعاه فأنكر، فقالوا للملك أرسل إلى بيته من يخرج من تحت سريره الصنم، فذهب وأخرج تلك الدمية الصنم الصغير، فجيء به إلى أبي إسماعيل فقال ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال وما هو؟ قال إنهم يقولون إنك تعبد هذا، فصاح بأعلى صوته سبحانك هذا بهتان عظيم، فصدقه الملك ورأى في كلامه الصدق وكذب هؤلاء الوشاه الذين وشوا به. فهو كان عالما معروفا مشهورا وعليه ما ينتقد، انتقد عليه العلماء بعض عبارات المتكلمين التي فهم منها بعض الناس عقيدة الحلول والاتحاد، كان عنده تصوف كما بينه ابن القيم رحمه الله، وبعض العبارات تهم بها بأنه يقول بعقيدة الحلولية، وقد بينها ابن أبي العز رحمه الله وأنه لا يقصر بها عقيدة الحلولية، فعليه ما ينتقد. أخوان يقول من يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل هو كافر؟ كما سمعت فتوى الإمام أحمد أنه كافر لا يراه على الإسلام، لأن عائشة مما تواترت النصوص بفضلها، فالساب لها والطاعن فيها مكذب لهذه النصوص المتواترة، وهذا كفر، هذا التكذيب. أخونا يقول اليوم كنت أصلي صلاة الإشراق ثم جاءت جنازة فقطعت الصلاة وصليت على الجنازة، فهل علي شيء؟ أولا صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، فلا تظن أن هناك صلاة اسمها صلاة الإشراق، جاءت في صلاة الإشراق أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، والصلاة التي تصلى بعد ارتفاع الشمس هي الضحى. ثانيا لا تقطع الصلاة لأجل الجنازة، فالصلاة على الجنازة فرض كفاية، واجب كفائي، ليس واجبا عينيا على كل أحد، وإتمامك لصلاة النافلة التي قد دخلت فيها واجب عيني عليك، إذا دخلت في صلاة هي نافلة ولكن قد بدأت فيها فيجب عليك أن تتمها ولا يجوز أن تقطعها، كما قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يقطع الصلاة أبطل عمله وترك شيئا واجبا، فلا يجوز قطع الصلاة ولو كانت نافلة لأجل الصلاة على الجنازة، بل إذا كان يصلي على جنازة، إذا كان يصلي نافلة وجاءت جنازة يتم صلاته ولو يتجوز فيها يخفف، ثم إذا أدرك صلاة الجنازة أدرك بعض التكبيرات صلى معهم.

وإذا لم يدرك ممكن أن يصلي عليها لوحده أو مع من تأخر من الناس، فلا تقطع صلاة النافلة لأجل صلاة الجنازة. وأخ يقول: هل يجوز أن يوضع الجوال على مكبر الصوت مع تشغيل القرآن في صباح يوم الجمعة في المسجد؟ هذا ليس عليه دليل ولم يكن من فعل السلف، وقد يتعلى الإنسان بأن هذا للتذكير، ولكن التذكير ينبغي أن يقيد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبما سار عليه السلف، وأما مثل هذا فليس عليه دليل فلا يفعله، بل هذا مما أنكره أهل العلم. ويقول: نحن عساكر في الحدود السعودية والعدو يبعد عنا نحو 50 كيلو، وبعض العساكر يقصر ويجمع الصلاة، فما هي السنة؟ إذا كانوا في تلك الأماكن لأجل الجهاد ولم يقيموا، بل هم لأجل الجهاد، فإذا هزم العدو انصرفوا ورجعوا إلى بلدانهم، فهذا لهم أن يقصروا إذا كانوا إنما وجدوا في ذلك المكان لأجل الجهاد، ومتى انهزم العدو تركوا تلك الأماكن ورجعوا إلى بلدانهم، فهؤلاء مسافرون ولهم أن يقصروا حتى لو طالت مدة بقائهم. فقد صح عن بعض الصحابة أنه بقي يقصر الصلاة في بعض الغزوات عدة أشهر لأنه متردد لم يعزم على الرجوع. وهكذا المسافر النازل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصلاتين ويقصرهما في غزوة تبوك وهو نازل، أي ليس ضاربا في السفر. وأما إذا كانوا ليسوا من أجل العدو بل هذه وظيفته، هو موظف في ذلك المكان سواء وجد العدو أو لم يوجد، وهو يذهب إلى ذلك المكان يبقى فيه أكثر من 4 أيام، من أول ما يصل هو عازم أن يبقى أكثر من 4 أيام، وليس لأجل الجهاد متى هزم العدو رجع، بل هو موظف في ذلك المكان، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة. ويقول: نحن العساكر هل نصلي على أذان الجوف أو على أذان نجران كوننا في الوسط ولا يوجد مساجد قريبة؟ يصلون على أذان أقرب مكان إليهم، فأقرب مكان إليهم إذا أذن المؤذن فيه صلوا. أخ يقول: نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم، هذا معروف من عقيدة الرافضة أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين فقال لعبد الله بن أبي أوفى:
انزل فاقدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال يا رسول الله لو أمسيت، أي لو تأخر. قال انزل فاقدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاقدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي إلى المغرب إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس، وما قال وظهرت النجوم. فالسنة في الإفطار حين غروب الشمس، والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس. فعلى هذا إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر معذور، لو أخر الأذان معذور. ولكن هو إذا كان معه خاص مكان خاص في المسجد كغرفة، واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا يخشى على نفسه الضرر، فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم، فهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون ويحاربون من يصوم ويصلي. أخ يقول نحن نعيش في بلاد الهند وعندنا يوم العيد لهذا العام عيد الأضحى يوم الأحد، ويوم السبت هو يوم عرفة، أي بتقويمهم، فهل نصوم يوم الجمعة أو يوم السبت؟ صوموا يوم الجمعة، فإن يوم عرفة المسلمون يتبعون فيه أهل الموقف، فيوم الموقف الذي يقف الحجاج فيه بعرفة هو يوم عرفة. قال العلماء حتى لو أخطأوا فوقفوا مثلا في يوم الثامن أو في اليوم العاشر فإن حقهم صحيح، وهو يوم عرفة يكون له إذا كان عن اجتهاد. فالمسلمون يتبعون أهل الموقف في يوم عرفة، فعلى هذا هؤلاء يصومون يوم الجمعة وهو يوم عرفة، ولا يصومون يوم السبت فإن يوم السبت يوم عيد. فإذا استطاعوا أن يظهروا عيدهم يوم السبت أظهروه، وإن لم يستطيعوا ذلك منعوا من الدولة، فإنهم يصلون العيد يوم الأحد، يجوز لهم ذلك. وأما صيامهم فيصومون يوم عرفة، ولا يجوز أن يصوموا يوم السبت، يصومون يوم الجمعة، فإن يوم السبت يوم عيد، وصيام يوم العيد محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين كما في الصحيحين عن جماعة من الصحابة.

0: أخون يقول نريد تفصيلا عن الطلاق الرجعي والبائن ورجوع المرأة بعد البينونة الصغرى والكبرى وكيفية الخلع، وهل للرجل أن يعود لمن خالعته بعقد جديد ومهر جديد؟ للحاجة لهذا السؤال. الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت المرأة في العدة. إذا طلق الطلقة الأولى وكذلك الطلقة الثانية والمرأة لا تزال في عدتها، لم تخرج من عدتها إذا كانت حاملا لم تضع حملها، وإذا كانت حائلا أي غير حامل لم يمض عليها 3 حيضات، وإذا كانت يائسة قطع عنها الحيض أو صغيرة لم تحض بعد لا يمضي عليها 3 أشهر، فهذا طلاق رجعي. فإذا طلقها الثالثة فهذا طلاق بائن. ثم البينونة، منها بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى تكون بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا مضت عدتها ولم يراجعها، طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وانقضت العدة ولم يراجعها، انتهت عدته، هذه بائن بينونة صغرى، يجوز له أن يتزوجها بنكاح جديد بعقد جديد ومهر جديد. والبينونة الكبرى هي التي تكون بعد الطلقة الثالثة، فإذا طلق طلقة ثالثة بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج غيره زواج رغبة ويحصل منه وطئ لها. فإن طلقها الزوج الثاني جاز للأول أن يرجع إليها بزواج جديد. وأما الخلع فيكون إذا سئمت المرأة حياة مع زوج كرهته، أو سئمت الحياة معه، أو لم تطقه وأرادت الخلع منه، فقد جعل الله لها فرجا، ترد إليه ما بذل لها وتخرج منه ولا يحتاج إلى طلاق، بل إذا ردت إليه ما بذله لها صار لا عهدة له عليها، لا ليس له عليها شيء. فإذا حاضت حيضة منه بعد الخلع تصير بائنا منه، يحلها أن تتزوج، وله أن يراجعها بزواج جديد. إذا أراد أن يراجعها بعد الخلع له أن يراجعها بزواج جديد. من هي الزوجة التي لا يجوز للزوج أن يرجع إليها أبدا؟ الملاعنة. إذا حصل بين الزوجين لعان فلا تحل له أبدا. وأما الطلاق أو الخلع فالطلاق البائن بينونة كبرى بعد زوج جديد تحله، والبينونة الصغرى يحل ولو لم تتزوج غيره بنكاح جديد، وإذا كانت في عدتها حلت بالنكاح الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: استمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة يونس. قال: سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكية، إلا ثلاث آيات، من قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إلى آخرها. ومعنى إلى آخرها إلى آخر الثلاث الآيات، وليس المراد إلى آخر السورة. قال رحمه الله: قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ألف لام راء، ألف لام ميم راء، قرأ أهل الحجاز والشام وحفص بفتح الراء فيها، وقرأ الآخرون بالإمالة. قال ابن عباس والضحاك: ألف لام راء، أنا الله أرى، وألف لام ميم راء، أنا الله أعلم وأرى. وقال سعيد بن جبير: ألف لام راء وحاميم ونون حروف اسم الرحمن. وقد سبق الكلام في حروف التهجي، وتقدم معنا في أول التفسير أن هذه حروف من جنس الحروف العربية، ليس لها معنى بانفرادها، ولكنها ذكرت في أوائل كثير من السور لبيان أن هذا القرآن أنزله الله تعالى بالحروف التي تتكلمون بها أنتم يا معشر العرب. فإذا كان هذا القرآن من غير عند من ليس من عند الله، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، وهو بالحروف التي تتكلمون بها. ولذا في أغلب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهذا فيه كما سبق إشارة إلى إعجاز هذا القرآن، وأن الله تعالى أنزله بالحروف والكلمات واللغة التي يتكلم بها أفصح الناس في ذلك الزمان، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم. أي هذه، تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات الكتاب الحكيم. وأشار إليها بتلك من يقول لماذا سبق معنا تنبي عليه ذلك وتلك ونحو ذلك، أشير به لبعدي أشير بهذا إلي لبعد مكانته ورفعته، خلاف ما يقوله بعض الطاعنين في القرآن، يقول إن هذه الإشارات ذلك الكتاب تلك آيات الكتاب إشارة إلى أن هناك قرآنا غير هذا القرآن، لأن هذا القرآن يقول إن يأتي الإشارة إليه بهذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإنه لكتاب كريم. قالوا وأما الإشارة بتلك وذلك ونحو فهي إشارة إلى قرآن آخر، وهذا من دعاوى الروافض الطاعنين في كلام الله. وإلا فأهل العلم كما ترى يفسرون تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذه آيات الكتاب الحكيم، وإنما أشار إليه بتلك وذلك ونحو ذلك لبعد مكانتها، رفعة هذا الكتاب مكانته العالية أشار إليه بالإشارة التي تكون للبعيد لبعد المكان والمنزلة، لا أن هناك قرآنا غير هذا القرآن. قال رحمه الله قوله تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذه، وأراد بالكتاب الحكيم القرآن، وقيل أراد بها أي لا الآيات التي أنزلها من قبل ذلك، والقول الصحيح هو الأول أنه أراد بآيات القرآن لم يرد بها الكتب السابقة، حتى إن ابن كثير انتقد هذا لما ذكر قول بعض السلف أنه أراد به الآيات الكتب السابقة، قال وهذا القول لا أدري ما وجهه ولا أدري ما معناه، وجهه أي دليله أدري من أين أخذ هذا. قال ولذلك قال تلك، وتلك إشارة إلى غائب مؤنث، والحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، فعيل بمعنى مفعل بدليل قوله كتاب أحكمت آياته، وقيل هو بمعنى الحاكم، حكيم بمعنى حاكم، فعيل بمعنى فاعل دليله قوله عز وجل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، وقيل بمعنى المحكوم، المحكوم أي المحكوم فيه، هذا معنى بمعنى المحكوم أي المحكوم فيه بأن الله حكم فيه بأحكامه، فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يصلح حكم أي حكم الله فيه، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه، فكل هذه المعاني صحيحة ولها وجه، فهو حكيم بمعنى محكم أي متقن في غاية الإتقان والإحكام، وهو حكيم بمعنى حاكم، فهذا الكتاب حاكم بين الناس، وهو حكيم بمعنى محكوم فيه أي أن الله تعالى حكم فيه بأمور كثيرة، حكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه، حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخره، فكلها معاني صحيحة. فحكيم بمعنى محكم، وحكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكوم فيه. بما حكم الله تعالى فيه من الأحكام. قوله تعالى: أكان للناس عجبا. العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، وسبب نزول الآية أن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا قال المشركون: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فقال تعالى: أكان للناس عجبا. وسبب النزول هذا ضعيف، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق بشر ابن عمارة

وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. واختلفوا فيه، أي في معنى قدم الصدق، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس: أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. قدم صدق أي أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. واستدل بعضهم لهذا القول بالآية التي في أول سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، في وصف القرآن. هذه الآية فيها: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. في تلك الآية: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قالوا: فالقدم الصدق هو الأجر الحسن. مثل الآية التي في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قالوا: فهو بشرهم بالأجر بالثواب. وقال الضحاك: ثواب صدق، معنى قول ابن عباس. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وقال الحسن جاء هذا أيضا عن مجاهد، أنه فسر القدم الصدق بالعمل الصالح الذي فعلوه من صلاتهم وصيامهم وحجهم وجهادهم. واختاره ابن جرير الطبري أن هذا المراد بقدم الصدق، أي الأعمال الصالحة التي قدموها. قال: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السعادة في الذكر الأول. قدم الصدق هي السعادة التي كتبت لهم. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له ولا بؤس فيه، وقيل منزلة رفيعة. الأصل أن قدم الصدق في اللغة بمعنى العمل الصالح، يقال فلان له قدم صدق في الإسلام، أي له أعمال صالحة قدمها، له مواقف كثيرة من الخيرات وقفها. يقول فلان لآخر: لك عندي قدم صدق، أي إحسان وعمل صالح. فهذا الأصل في معنى قدم الصدق أنه العمل الصالح. في هذه الأقوال عن السلف كلها صحيحة، كما قال ابن القيم رحمه الله: قول من قال إنه الثواب والأجر، قول من قال إنه العمل الصالح، قول من قال إنه السعادة التي كتبت لهم في الذكر الأول، هكذا قول من قال إنه الرسول. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وكلها صحيحة. فقدم الصدق هو الثواب الذي جعله الله لهم بسبب أعمالهم. قال: وهذا الثواب والأعمال قد سبقت لهم في الذكر الأول، في الكتاب الأول، وكان ذلك من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايته ودعوته وإرشاده. إذن كلها صحيحة. فقدم الصدق ثواب الأعمال الصالحة التي قدموها، وكان ذلك بتقدير الله تعالى السابق لهم وما كتبه لهم من السعادة، وطريقه وسببه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعته. والأصل في قدم الصدق العمل، ولذا اختاره ابن جرير رحمه الله ودلل عليه بكثير من كلام العرب. قال: وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته.

0: وهذا مشهور إضافة الشيء إلى صفته، كقولهم مسجد الجامع، أصله المسجد الجامع، ولكن أضيف المسجد إلى صفته كونه جامع. وحب الحصيد، أصله الحب الحصيد أي المحصود. قال أبو عبيدة كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق وقدم سوء، وهو يؤنث فيقال قدم حسنة وقدم صالحة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأ نافع وأهل البصرة والشام لسحر بغير ألف، يعنون القرآن. وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة لساحر بالألف، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات من الفائدة، أولها أن هذا القرآن كتاب حكيم بكل المعاني التي سبقت، فهو حكيم بمعنى المحكم المتقن الذي لا يدخله خلل ولا نقص ولا قصور في وجه من الوجوه. أيضا هو حكيم بمعنى حاكم بين الناس، ويجب على العباد أن يحتكموا إليه وأن يأخذوا به، فالله تعالى جعله حاكما بينهم. وأيضا هو حكيم بمعنى محكوم فيه، حكم الله تعالى فيه بأحكامه، وحكم فيه بأمور لا مبدي لها. وكل هذه من معاني الحكيم في وصف القرآن. أيضا في هذه الآيات أن المشركين تعجبوا أن يكون رسول رب العالمين من البشر، وهذا ذكره الله في آيات كثيرة عنهم. قال الله عن جماعة من الأنبياء أنهم قالوا لقومهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا أبشر يهدوننا، تكون هدايتنا من طريق البشر، ما كان الله ليكون رسوله بشرا، مع أن هذا في الحقيقة لو تفكروا فيه لكان هذا دليلا واضحا على رحمة الله وحكمته، دليل على رحمة الله بهم وحكمته في تقديره ذلك، لأنه لو جعله من غير البشر يكون بين أحوال، إما أنهم لا يرونه ولا يمكنه التخاطب معهم والجلوس معهم، أو أنه يكون في صورة البشر ورجع الأمر إلى الأمر الأول. حتى قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا، لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، يعني في صورة رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون، يحصل لهم اللبس. ولكن إرسال رسول من البشر كان هذا دليلا على رحمة الله وحكمته البالغة، حتى يتمكن من الخطاب لهم، من الجلوس معهم، يعرفون ما كان عليه في أمانته وصدقه. ولكن هؤلاء تعجبوا لأنهم غافلون عن حكمة الله. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يصطفي من خلق من يشاء، فهذا رجل من البشر يبعثه الله تعالى من بين سائر الناس يكرمه بالوحي، فالاصطفاء لله جل وعلا، سواء من الأنبياء أو من الملائكة أو من بعدهم من الصالحين من العلماء، يصطفي الله جل وعلا من خلقه من شاء. أيضا في هذه الآيات أن القرآن مبشر للناس، ومنذر لهم، فمبشر لهم بالفوز والثواب والجزاء الحسن، ومنذر لهم العقوبة والعذاب. وهكذا يكون المعلم للناس، يكون مبشرا ومنذرا كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان أن أهل الكلام هم أشبه الخوارج، وقد بين رحمه الله أن الخوارج اعترضوا على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يعدل في حكمه، وأن لسان حال الجهمية أنهم طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعدل في عبارته. توقفنا في الأبيات عند قوله رحمه الله عند ذكره للجهمية وفي اعتراضهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر من كلامهم قال: وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، نادى الكريم بنفسه، وكذاك قد سمع الندى في الجنة الأبوان، وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني، وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان، قول بلا حرف ولا صوت.

0: لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان، هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكثنان، يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان، ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. قال رحمه الله عند ذكره للسان حال الجهمية في اعتراضهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك قلت، وهذا خطابهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسان الحال، وكذلك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان نادى الكليم بنفسه، وكذلك سمع الندى في الجنة الأبوان، وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وتقول إن الله قال وقائل، وكذا يقول وليس في الإمكان قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. فاعترضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بلسان حالهم، حيث أثبت أن ربه عز وجل متكلم وأن كلامه مسموع بالآذان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: كلام الله عز وجل كما عرفنا بحرف وصوت، وقد أثبت نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك لربه. وهؤلاء الجهمية اعترضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى أن الكلام لا يكون إلا من شفة ومن لسان، وأن هذا من صفات المخلوقات، وأن الله عز وجل منزه عن ذلك، وهذا كما هو معلوم لا يسلم لهم فيه، فلا يلزم أن يكون الكلام من شفة ولسان، فقد دلت الأدلة على أن الجمادات تتكلم ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تسليم الحصى له أو تسميع الحجر له، فكان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسليمه. فالكلام قد يكون بغير شفة وغير لسان، على أن إثبات الشفة واللسان أو نفي ذلك مما يتوقف فيه لعدم الدليل على الإثبات أو على النفي، فلا نقول إن الله عز وجل يتكلم بشفة ولسان، ولا نقول إن الله عز وجل لا يتكلم بشفة ولا لسان، نقف في الموضعين، فلا نثبت ذلك ولا ننفيه، لا نثبت ذلك لعدم الدليل ولا ننفيه لعدم الدليل على النفي. قال: قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان، أوقعت في التشبيه والتقسيم من لم أوقعت في التشبيه والتقسيم من لم ينفي ما قد قلت في الرحمن. وهذا على حد ما يزعمون، وإلا فإن من أثبت الصفات لله عز وجل كالكلام وغير الكلام فإنه يثبت ذلك على ما يليق بالله عز وجل من غير مماثلة للمخلوقين، ولا يلزم من إثبات الصفات التماثل كما هو معلوم.

0: قال عنهم رحمه الله لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببناني وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للدياني فاعترضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام حين روى أدلة الفوقية والعلو وحين أشار إلى ربي سبحانه وتعالى إشارة حسية إلى السماء فاعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام بلسان حالهم فقالوا لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان وذكرت أن الله ليس بداخل يعني لو ذكرت ما نقرره أي معشر الجهمية فإنهم يقررون كما هو معلوم أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا عن شمال العالم وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان كنا انتصفنا منه للتقسيم فكانوا يتمنون أن هذا يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحق وما قالته الجهمية هو الكفر بعينه ومؤداه نفي وجود الله عز وجل بالكلية وأنه ليس هنالك إله يعبد وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج للأكوان كنا انتصرنا من أولي التقسيم بل كانوا لنا أسرى عبيد هواني لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعاني فرويت لهم تلك الأحاديث التي أشروها على وجوهنا واجهونا بتلك الأحاديث وطاعنونا بها وهي الأدلة المثبتة لعلو الله عز وجل ولفوقيته على خلقه لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان لو كنت تعدل في العبارة والجهمية قالوا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام والخوارج طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام العدل في الحكم وهؤلاء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام العدل في العبارة فشابه بذلك الخوارج لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان أي خائف هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان هذا لسان حالهم وهو موجود في صدورهم ما تمكنوا من إظهاره خافوا على أنفسهم أن يظهروه وإلا هذا موجود في صدورهم تغلو به صدورهم هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان يبدو على فلتات ألسنهم ومن أسر سريرة أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وسطحات وجهه وهؤلاء أسروا هذا في قلوبهم فتحصل لهم الفلتات في بعض الأوقات يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان ولهذا نقل عن بعضهم أنه كان يريد أن يمحو من المصحف بعض الآيات المخالفة لمذهبه يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان سيما أي على صفحات الوجوه تظهر تلك السيما فإنه أي العلامة فإذا تليت عليهم تلك الأحاديث تغيرت وجوههم واسودت وجوههم وعبست وجوههم وهذا الدليل على شدة كراهتهم لتلك الأحاديث التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنفسهم لو لم يكن قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن فهناك بين النازعات وكورت وهي سورة عبسة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي تتغير وجوههم كما هو مذكور في السورة النازعات وسورة كورت وهي سورة عبسة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. سلام. قال بعدها: يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان، وهو الذي في كتبهم، لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. وأخو الجهالة نسبة لللفظ والمعنى، فنسب العالم الرباني. وفي بعض وأخو الجهالة هنا نسبة، وفي بعضها نسبه. ايش عندكم؟ صيدون. وأخو الجهالة صيده لللفظ. طيب، وفي بعض النسخ كما عرفنا نسبة، أي منسوب لللفظ، أو نسبه لللفظ، أي أنه ينتسب لللفظ ولا يتجاوز الألفاظ. الجاهل لا يعرف حقائق الأمور، وإنما يتمسك بالألفاظ من غير معرفة حقائق الأمور. والعالم الرباني هو الذي يدرك اللفظ والمعنى. وأخو الجهالة نسبة على هذه النسخة، وعلى بعضها نسبه لللفظ والمعنى، فنسب العالم الرباني. قد قرأ، قد قلنا. طيب، هو قد قال وقلنا نعم في بعض النسخ، نعم ذكر الصيد صيده، وفي بعضها نسبة، وفي بعضها نسبه، والمعنى أن الجاهل يتجه إلى اللفظ وينتسب، نعم، ونعم نسبته إلى اللفظ دون المعنى، فهو الذي يفهم اللفظ دون المعنى، أو أن الذي يصاده هو اللفظ، وهو الذي نعم ولا نعم ولا يصاد المعنى لعدم إدراكه للمعاني. المؤدى واحد أن الجاهل لا يعرف حقائق الأمور ولا يعرف معاني الأمور، وإنما انتسابه للألفاظ دون المعاني، أو أنه يصاد اللفظ دون المعنى. وأما العالم الرباني فهو الذي يدرك المعاني. قال: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن الشان، يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عند الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصايد الشيطان. فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه، فيضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عال من الأفنان. وأتى إلى تلك المزابن يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. قال رحمه الله: يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهد من إنسان، أي وقفنا على الأمر بأنفسنا ولم يكن عن طريق النقل، وإنما وقفنا على ذلك بأنفسنا، لم تأتينا الشهادة من إنسان. وإن كانت أخبار الثقات مقبولة، لكن ذكر رحمة الله عليه مرتبة أرفع من ذلك حصلت له، وهو أنه شاهد هذا بنفسه واطلع على أمور رؤوسهم وكبرائهم بنفسه. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهد من إنسان، وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. وهذا موجود في كتبهم ومسطور، لكنهم تكلموا على ذلك بعبارات لطيفة ولم يصرحوا بالتبرم والاعتراض الصريح على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكراهة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم حاموا على هذا المعنى واستعملوا العبارات اللطيفة التي مؤداها ما ذكرناه. قالوا: أخو الجهالة نسبة لللفظ، وعندكم قلنا صيده. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا المنشأة من إنسانه، وهو بعد هذه ها من غد. طيب إذن هنا إلا وحش فؤاده غل على سند الرسول وشيعة القرآن. إذن هذا البيت ناقصة في النسخة التي عندي. وبعدها وأخو الجهالة هكذا عندكم ها نعم هو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة أنه محسن بياني قرأنا. لكن وأخو الجهالة بعد وأخو الجهالة نعم نسبة لللفظ أو صيده لللفظ أو نسبه لللفظ والمعنى فنسب العالم الرباني. يا من يظن بأننا حفنا عليهم بمعنى جرنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان. هذا موجود في كتبهم فانظر ترى لكن نرى لك تركها حضرا عليك مصائد الشيطان. وهذا نصح سديد من هذا الإمام رحمة الله عليه بيّن أن هذا موجود في كتبهم. فإن كنت تشك فرجع إلى كتبهم تجد ذلك ظاهرا بينا. لكن النصيحة لك أن لا تذهب وألا تتجه إلى كتب القوم فيخشى عليك أن تقع في مصايدهم. فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. نعم هذه نصيحة في بابها. فلا ينبغي للإنسان أن يتجه إلى كتب أهل البدع والأهواء حتى نعم ويزعم أنه يريد أن يقطع الحقيقة بنفسه. فإنه سوف يمر على كثير من الأباطيل وعلى كثير من الشبه وعلى كثير من الضلالات التي تعلق على قلبه ويكون المضر الحاصل له أعظم من المصلحة. إن فعل ذلك من كبر من عظم علمه وفعل ذلك لمصلحة راجحة يرجى له العون من الله عز وجل. أما أفراد الناس وآحاد الناس فينبغي الابتعاد عن كتب أهل البدع والأهواء ففيها السموم الخطيرة والشبهات المهلكة. قال فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصايد الشيطان. فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. نعم من كان ضعيف العلم يخشى عليه إذا ما اتجه إلى تلك الكتب وأراد أن يقف على مذاهب القوم بنفسه. قال فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يهلك ضعيف القاصر الطيران إذا ما اتجه إلى الشباك فإنه يعلق بها. وهكذا قاصر العلم إذا اتجه إلى كتب القوم وقع في شباكهم وفي ضلالهم وهلك مع الهالكين. قال ويظل يخبط طالبا لخلاصه ثم تقع الشبهات في نفسه ويريد أن يتخلص منها فلا يستطيع أن يتخلص منها كالطير إذا وقع في الشبكة ويريد التخلص بجناحه فلا يتمكن من ذلك. ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان. تضيق عليه فرجة العيدان ما يستطيع الخروج بين الفرج التي في عيدان الشباك لصغارها يريد أن يخرج منها فلا يتمكن من ذلك. قال ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير. وهكذا من اتجه إلى كتب القوم ووقع في ضلالهم والتصقت الشبهات في قلبه فالذنب ذنبه فلما اتجه إلى تلك الكتب. ومما ينبغي التنبيه له ما يحصل من كثير من الناس من الاتجاه إلى المقالات التي تكتب في القنوات والشبهات التي تنتشر في القنوات من شبهات المبطلين فتعلق في قلبه ثم يريد الخلاص. يراسل العالم الفلاني ما الجواب على كذا ثم يراسل العالم الفلاني ما الجواب على كذا فيجيب ذاك بجواب ما يقتنع به ويراسل آخر يريد أن يخرج هذا البلاء من قلبه وهذه الشبهة من نفسه وقد كان قبل ذلك في عافية. وذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عال من الأفنان. وأتى إلى تلك المزابل. نعم الطير ترك الثمار العاليات في الغصون العالية الثمار الطيبة فترك تلك الثمار الطيبة واتجه إلى الأرض وإلى المزابل يريد أن يأخذ ما في تلك الشبكة من الديدان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضنات كالحشرات والديدان. الطائر رفيع في الجو وأراد أن يتشبه بالحشرات والديدان، ينزل إلى الأرض ويكون مرافقا للحشرات والديدان، وترك الثمار الطيبة في الأغصان العالية. وهكذا من ترك العلوم النافعة الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام أئمة الإسلام، وأراد أن يأخذ ما أنعم من مزابل علماء الكلام، واتجه إلى مزابلهم وإلى كتبهم القبيحة وأراد الهداية منها، فإنه يضل. والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة إطالة الغرة والتحجيل، فما معنى الغرة والتحجيل؟ نعم ارفع صوتك، ما هو الغرة والتحجيل؟ الغرة هي البياض التي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في قوائمه أي في يديه ورجليه. وما معنى الحديث إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء؟ أنت ما معنى الحديث؟ يعني يأتي يوم القيامة المؤمنون وفي هذه المواضع نور من آثار الوضوء، فهل يستحب إطالته؟ نعم، الصحيح أنه لا يستحب ذلك. لماذا لا يستحب ذلك؟ نعم، يعني قيدها بالمرافق وبالكعبين في الله، لا يسمى هذا غرة في الوجه. نعم أحسنت، نواصل نقرأ. بقي مسائل تتعلق بهذا الباب، غسل اليدين. من هذه المسائل مسألة مقطوع اليد، ماذا يلزمه؟ وقد ذكر أهل العلم أن مقطوع اليد له عدة أحوال، يختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال. الحال الأولى أن تقطع يده من فوق المرفق، واجب هو غسله إلى المرفقين. فإذا قطعت يده من فوق المرفقين، قطعت يداه من فوق المرفقين أو يده الواحدة من فوق المرفق، فيسقط عنه الغسل لعدم وجود محله، فمحل الغسل غير موجود وهو اليد، فيسقط عنه هذا الواجب ولا يجب عليه شيء. قال النووي رحمه الله: وهذا متفق عليه، أنه لا يجب عليه غسل شيء وراء ذلك. استحب بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن يمس ما بقي من العضد بالماء، قل يغسل ما بقي من العضد حتى لا يخلو العضو الذي هو اليد من الطهارة. والصحيح أن ذلك لا يستحب، فالله تعالى أمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فإذا قطع هذا الموضع فليس هناك شيء يجب غسله، والاستحباب يحتاج إلى دليل. الحالة الثانية أن تقطع من دون المرفق، من نصف الساعد مثلا، فهنا يجب غسل ما بقي إلى المرفق، الباقي إلى المرفق مهما كان يجب غسله. قال النووي رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه أنه يجب غسل ما بقي. ويدل عليه قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الذي يستطيع أن يأتي به من هذا الأمر فيفعله. الحالة الثالثة أن تقطع يده من المرفق نفسه، فهذا اختلفوا فيه، وخلافهم هذا مبني على تحديد المرفق، ما هو المرفق؟ فمن ذهب إلى أن المرفق هو عظم الساعد لم يوجب غسل رأس العضد، من ذهب إلى أن المرفق هو عظم الساعد، المرفق هو المفصل بين الساعد والعضد، فمن قال المرفق هو رأس الساعد أعلاه قال لا يجب غسل رأس العضد، إن المرفق هو رأس الساعد. ومن قال إن المرفق هو مجتمع العظمين، رأس عظم الساعد وطرفه من الأعلى مع طرف العضد من الأسفل، قال إنه يجب غسل رأس العضد. وهذا الثاني أقرب، أن المرفق هو مجتمع العظمين، فطرف الساعد من الأعلى وطرف العضد من الأسفل كلاهما يقال له المرفق، فعلى هذا إذا قطعت من المفصل بقي رأس العضد يغسل. الحال الرابعة أن يكون مقطوع اليدين معا، أي ثلاث أحوال، أولى في مقطوع يد، فإذا كان مقطوع اليدين فالحكم فيه كما سبق، إن قطعت اليدان من فوق المرفق لا يجب غسل شيء، ومن دون المرفق يجب غسل ما بقي، وإذا قطع من المفصل يغسل رأس العضد. بقي في غسل أعضائه، لأن هو مقطوع اليدين كيف يغسل سائر الأعضاء، كيف يتوضأ؟ قال أهل العلم: إذا وجد من يوضئه متبرعا، وجد من يتطوع له ويتبرع بأن يوضئه لكل صلاة وكل ما احتاج، فيلزمه ذلك، يلزمه الوضوء لأنه قادر عليه، فقد وجد من يوضئه تبرعا. وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجرة، وجد من يوضئه بأجرة يدفعها له، فإن كان يقدر على الأجرة وهي أجرة معقولة، أجرة مثل هذا العمل ليست مبالغا فيها وهو قادر عليها، فيلزمه أن يستأجر من يوضئه. كما أنه يلزم أن يشتري الماء إذا لم يجد ماء للوضوء إلا بشراء وهو قادر عليه، يلزم أن يشتري. فهكذا إذا لم يجد من يوضي إلا بأجرة وهي أجرة المثل وهو قادر عليها فيلزمه ذلك. فإن لم يقدر على الأجرة أو لم يجد من يستأجره فإنه يصلي على حسب حاله، وحكمه هنا يلتحق بفاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا ترابا إنه لم يقدر على استعمالهما، فيصلي على حاله الذي هو عليه، إلا إذا وجد من ييممه، وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه، تبرع له إنسان بالتيمم فهنا يلزمه التيمم، ويكون حكمه حكم عادم الماء الذي لم يجد ماء ينتقل إلى التيمم. هنا هذا في حكم من لم يجد ماء لأنه لا يقدر على استعماله. ذكر ابن قدامة رحمه الله هذه الأحوال

أولا من الأوجه التي يفرق بها بين اليد الزائدة واليد الأصلية، قد يكون الإنسان له يدان في موضع واحد، مما يفرق به بين اليد الزائدة واليد الأصلية القوة والضعف، فالتي تكون قوية هي الأصلية والضعيفة هي الزائدة. أيضا يفرق بينهما بالطول والقصر، فالتي فيها قصر فاحش شديد هذه زائدة، والتي تكون معتدلة كخلقة اليد المعروفة هي الأصلية. أيضا فقد البطش أو ضعف البطش هو الأخذ بها والمناولة والحركة، فإذا كانت إحدى اليدان لا يستطيع أن يبطش بها ولا أن يأخذ بها ولا، فهي زائدة. كانت إحدى اليدين كذلك فهي زائدة. هكذا مما ذكره أهل العلم من علامات أن يكون هناك نقص في الأصابع، فجعلوا التي فيها نقصا في الأصابع هي الزائدة، أيوه هذا في الغالب. فما هو الواجب غسله في اليد إذا كانت له يد زائدة؟ أما في الطهارة الكبرى، طهارة من الحدث الأكبر، فيجب غسل اليدين معا بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الواجب هو غسل سائر الجسد، وهذه اليد الزائدة من الجسد. فإذا وجد إنسان له يد زائدة واحتاج أن يغتسل من حدث أكبر كجنابة ونحو، فيجب غسلهما معا. بقي في الوضوء على حالين: إن علم الأصلية منهما فيجب غسلها، الأصلية يجب غسلها وهذا واضح، وأما الزائدة إذا علمت الأصلية تغسل وجوبا. الزائدة ما حكمها؟ قال أهل العلم: إن كانت نابتة في محل الفرض. ما هو محل الفرض؟ من المرفق وما دونه، من المرفق إلى رأس الأصابع. إن كانت نابتة في محل الفرض فيجب غسلها مع الأصلية، تغسل معها. وإن كانت نابتة فوق محل الفرض، كأن تكون نابتة في العضد أو المنكب، فلا يجب غسلها. قال النووي رحمه الله: بلا خلاف. فإذا علم الأصلية فالأصلية يجب غسلها، والزائدة إن كانت في محل الفرض يجب غسلها مع الأصلية، وإن كانت فوق محل الفرض فلا يجب غسلها. بعضهم أضاف قيدا قال: إن كانت فوق محل الفرض ولكنها حاذت محل الفرض، أي قابلته، امتدت من العضد مثلا إلى نصف الساعد، قالوا فيجب غسلها أيضا. ذكر هذا كثير من أهل العلم. الحالة الثانية: إذا لم يعلم الأصلية منهما، يستويان في القوة والضعف سواء، يستويان في البطش والأخذ، يستويان في الأصابع، يستويان في الطول، لم تتبين له الأصلية منهما، فهنا يجب غسلهما معا، يجب غسل الاثنتين، وتكونان في حقه كيد واحده.

0: قال أهل العلم: لأن غسل إحداهما واجب ولا يخرج من عهدة هذا الواجب إلا بغسلهما معا، فيجب غسلهما. أيضا بقي مسألة تتعلق بهذا الباب قبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهي مسألة الوسخ الذي يكون تحت الأظفار ويمنع وصول الماء إلى ما تحته، وسخ متراكم تحت الأظفار نعلم أنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فهل يصح الوضوء مع وجوده؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال. من أهل العلم من قال يجب إزالته مطلقا ولا تصح الطهارة مع وجوده، فإذا وجد هذا الشيء قالوا لا تصح، لا يصح الوضوء بل يجب إزالته، وهذا قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا: لأن هذا الموضع هو محل من اليد التي يجب غسلها، وقد استتر بشيء ليس من خلقة الأصل، شيء طارئ، هذا الوسخ طارئ ليس من خلقة الأصل. قالوا: استتر به سترا يمنع وصول الماء إليه، مع إمكان إيصال الماء إليه، إنه يمكن إزالته وإيصال الماء إليه بدون ضرر ولا مشقة، قالوا: فأشبه ما لو كان على يده شمع أو شيء من الحوائل التي تمنع وصول الماء. أيضا قالوا: ولأن هذا الوسخ لو وجد هو أو مثله في موضع آخر من البدن مما يجب غسله في الطهارة لم تصح الطهارة، فكذلك وجوده في هذا الموضع، فإذا وجد في الساعد أو في الوجه على وجه يمنع وصول الماء إلى ما تحته قالوا لا تصح الطهارة معه، فكذلك هذا، لأن كل منها موضعا يجب غسله، إن كلا منها موضع يجب غسله. القول الثاني قالوا: لا تجب إزالته وتصح الطهارة مع وجوده، قالوا: لأن هذا الشيء يستتر في العادة، فلو كان غسله واجبا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهكذا الأعراب في زمن الوحي لم يكونوا يتعاهدون مثل هذا، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالته. والقول الثالث في تفصيل، قالوا: إذا كان هذا الشيء يسيرا وكان الظفر لم يخرج عن الطول المعتاد، الطول المعتاد أن يكون محاذيا لرأس الإصبع، للحم الذي في رأس الإصبع، إذا كان يسيرا وكان الظفر لم يخرج عن طوله المعتاد فهذا يعفى عنه، وإن كان كثيرا أو طال الظفر طولا زائدا على المعتاد فإنه يجب إزالته ولا تصح الطهارة إلا به. وهذا مذهب المالكية وهو وجه للحنابلة، واختاره ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا في كل شيء، ليس خاصا في الوسخ الذي في تحت الظفر، يقول إن كان شيئا يسيرا يعفى عنه، والشيء الكثير كان يكون تحت أظفاره وسخ كثير، أو طالت الأظفار طولا زائلا وتجمعت تحت أوسخ لا يصل الماء مع وجودها إلى ما تحتها، فهذا لا تصح به الطهارة. قد يتساهل في هذا بعض العمال الذي يعمل في الأرض أو البناء، أو الذي يعمل في إصلاح السيارات وتغيير زيوتها تتجمع تحت أظفار أوساخ وقد تكون مانعة من وصول الماء وتكون كثيرة، فهنا لا تصح طهارته ويجب على إزالة هذا الوسخ حتى يصل الماء إلى ما تحت الأظفار. إذن هذه مسألة تتعلق بباب غسل اليدين، ثم ذكر بعده باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
1: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق وجعلهم صنفين، جعل منهم مؤمنين وجعل منهم كافرين، كما قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال الله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أنه فاوت بين خلقه، منهم من هداه إلى الإيمان وجعله مؤمنا صالحا، ومنهم من خذله سبحانه عدلا منه وحكمة فكان من الكافرين، من أهل النار، ولو شاء الله جل وعلا لكان الناس جميعا من أهل الإيمان، فالله قادر على ذلك، أن يجعل جميع الخلق مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو شاء الله لآمنوا جميعا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقال في موضع آخر: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلو شاء الله لجعل الناس جميعا مؤمنين، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يجعل منهم مؤمنين ومنهم كافرين. اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل منهم أهل حق وأهل باطل لحكم قدرها في ذلك جل وعلا. ولا يزال أهل الحق وأهل الباطل في صراع حتى تقوم الساعة، فلا ينقطع صراع الحق والباطل، ولا تطمع أبدا أن يكف أهل الباطل والشر والكفر عن أهل الإيمان والصلاح، بل لا يزالون مختلفين إلى قيام الساعة، لا يزالون مختلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة. فمن الحكم العظيمة في مغايرته سبحانه بين الخلق وفي صراع الحق والباطل، من الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يظهر بذلك حسن الحق وجماله وفضل أهل الحق على أهل الباطل. فلو كان الناس على دين واحد ما عرف الناس نعمة الحق، نعمة الإيمان، ما ميزوا بينه وبين الكفر والشر. ولكن الله تعالى جعل بعض الخلق على الباطل، وقدر وجود الكفر والباطل ليتبين بذلك حسن الحق وجماله. كم من أناس يكونون في مواضع غافلين عن الحق، عن الإيمان، عن الإسلام، لا يعرفونه حق معرفته ولا يقدرونه حق قدره، فيبتليهم الله، يبتليهم الله جل وعلا بتسلط الباطل وتسلط أهله، فتتغير الأديان والعقائد والأخلاق، تفسد المجتمعات، تتغير حياة الناس. فيعرف الناس فضل الحق وحسنه وجماله وقد كانوا غافلين عنه. جاء في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه وكان ممن أدرك الجاهلية وعرف شؤم الجاهلية وما فيها من الضلال، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير أي بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ انظر إلى الصحابة الذين عرفوا الجاهلية كيف يخافون من رجوع الشر، كيف يخافون من زوال الخير، عاشوا الجاهلية وعرفوا شرها وشؤمها، فلما جاء الإسلام فرحوا به وعرفوا فضله، فكانوا يخافون أن يذهب هذا الخير، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام أناس لم يعرفوا الجاهلية وما فيها من الشر، قد يتخلون عن بعض تعاليم الإسلام ويتركونها ولا يتمسكون بها، ولكن من عرف الشر وعرف الجاهلية عرف فضل الإسلام. فالله جل وعلا قدر وجود الكفر والباطل ليميز العباد بينه وبين الحق، فيتبين بذلك جمال الحق وحسنه. من حكم الله العظيمة في تسلط الباطل ووجوده أن الله جل وعلا يميز الخلق، يبين الخبيث من الطيب. بعض الناس يكون في قلبه مرض، مرض النفاق، يكون في قلبه كره للإسلام، فإذا كان الإسلام قويا وله الصولة والجولة استتر مع الناس وأخفى ما في نفسه، فيقدر الله بتسلط الباطل ووجوده في الناس ليظهر من في قلبه مرض، ليميز الله بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يميز الله أهل الخبث من أهل الطيب. وقال الله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يظهرهم الله العلم هنا، ليعلمن الله أي ليعلمنه علما يظهره للناس، وإلا فإن الله يعلم حقيقة الناس قبل نزول البلاء، فيظهر الله ذلك للخلق، يميز أهل الصبر من أهل الكذب. وقال الله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يظهرهم الله ويميزهم ويبينهم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يحصل البلاء بأهل الشر وأهل الباطل والكفر حتى يتبين أهل الجهاد والصبر، وحتى تظهر أخبار الناس. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه: إن يمسسكم قرح أصابتكم جروح وآلام من عدوكم فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة الله في خلقه، تارة ينتصر الحق ويعلو على الباطل، وتارة ينتصر الباطل ويكون له مكانة في مكان أو في زمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الله بعدها: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ابتلاء ليعلم الله أهل الإيمان وليمحصهم ويختبرهم ويمحق الكافرين. فالبلاء تمحيص للمؤمن ومحق للكافرين. يمحص أهل الإيمان فيتميز الصادق من الكاذب، ويمحق به أهل الكفر والضلال. فمن حكم الله العظيمة في وجود الباطل أو تسليطه في زمان أو مكان أن تظهر حقيقة الخلق، أن يتميز الخبيث من الطيب. كم من أناس كانوا يظهرون الخير كانوا يظهرون الإسلام لما تسلط الكفر أو الزندقة في مكان من الأمكنة، أظهروا ما بقلوبهم وتبين حالهم للناس من حكم الله العظيم في ذلك، أنه يكتب الأجر والدرجات لمن شاء من خلقه، يبتلي العباد بعضهم ببعض ليصبروا، فمن صبر كتب الله أجره ورفع قدره. قال الله سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالمؤمن فتنة للكافر والكافر فتنة للمؤمن، أهل الحق فتنة لأهل الباطل وأهل الباطل فتنة لأهل الحق، أي اختبار وابتلاء. قال الله تعالى: أتصبرون، أتصبرون على ما تجدون من أذى في سبيل هذا الحق، على ما تجدون من ضرر في تمسككم بهذا الدين؟ فهذا من حكم الله العظيمة أن يكتب الصبر والأجر لمن شاء من عباده، هكذا من حكم الله العظيم في ذلك أنه يزداد ثبات المؤمن على الإيمان. فالمؤمن الذي انشرح صدره بالإيمان لا تزيده منازعة أهل الباطل له إلا ثباتا. قد يتساهل بعض الناس إذا كان في عافية، إذا كان في سلامة، فإذا ابتلي ثبت وصبر وتجلد لهذا الدين، فيجعل الله جل وعلا له بذلك خيرا عظيما، وهو ابتلاء ولكن صار به خير له. انظر إلى الصحابة حين تجمع عليهم الأعداء، ماذا قال الله عنهم؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد تجمعوا لكم لإهلاككم واستئصالكم من المدينة فاخشوهم. قال الله عز وجل عنهم: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. البلاء زادهم إيمانا، إرادة أهل الباطل بهم شرا زادهم ثباتا على الدين. انظر إلى ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كم ابتلوا، كم حاول أعداؤهم أن يهلكوهم، فكان ذلك الحال يزيدهم إيمانا. أيضا من حكم الله العظيمة في وجود الحق والباطل ومصارعتهما أن الله جل وعلا يختار بعض خلقه للدفع عن دينه، كرامة أن ينتصب بعض العباد مدافعا عن دين الله بيده ولسانه وماله وما يستطيعه. لو لم يوجد الباطل من سيجاهد؟ من سيدفع؟ ولكن الله يدفع الخلق بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالله جل وعلا يدفع بعض خلقه ببعض، ولولا هذا الدفع وهذا الجهاد لفسدت الأرض. ولعم الشر، ولكن الله جل وعلا يهيئ من شاء من خلقه فيأجرهم ويرفع درجتهم ويختارهم للدفع عن دينه ودفع الشرور عن خلقه، وهذا من حكم الله العظيمة في ذلك، من حكم الله العظيمة التي قدرها في ذلك أن يملأ الجنة والنار. فإن الله خلق الجنة ووعدها أن يملأها، وخلق النار ووعدها أن يملأها، ولو كان الناس أمة واحدة على الإسلام وعلى الإيمان لتعطلت هذه الحكمة العظيمة. ولكن الله جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة منهما أهلا، وابتلاهم في الدنيا بذلك ليكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن من أعظم من ابتلى الله سبحانه وتعالى بهم أهل الإسلام في قديم الزمان وحديثه ومن القرون الأولى في الإسلام لهم الرافضة أحفاد اليهود. الرافضة الذين برز أمرهم وظهرت عقائدهم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه على يد رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، تظاهر بالإسلام لينخر في الإسلام من داخله، فجعل يثير الفتن ويتلمس الزلات التي يظن أنها زلات لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويشيع في الناس ما يظنه مثورا لهم ومغضبا لهم على عثمان رضي الله عنه، وكان يكتب الكتب والرسائل إلى كثير من البلدان يذكر أخطاء عثمان في زعمه وأنه فعل وفعل، ويدعو الناس إلى تعظيم علي رضي الله عنه وأهل بيته لا حبا في علي، ولكن ليتسنى له الكيد للإسلام حتى تألب من تألب من الجهلة والأعراب والخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتلوه في داره، وقد جاوز 80 سنة وهو يقرأ القرآن، وهو من هو في فضله صهر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لا يعلم رجل أغلق بابه على ابنتي نبي سوى عثمان. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الأولى، فلما ماتت زوجه الثانية، ومع ذلك لم يذكر هؤلاء فضله ولا ما كان عليه، فقتلوا في داره. ثم أظهر هذا الرجل ما كان عنده، ودعا الناس إلى تعظيم علي حتى دعاهم إلى تأليهه، وفي ذلك القصة المشهورة حين خرج علي رضي الله عنه يوما على الناس وهو في الكوفة فسجدوا له، لأن هذا اليهودي وأمثاله قد أشاعوا في الناس أنه إله. فقال علي رضي الله عنه حين سجدوا له: ما شأنكم؟ قالوا: أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله لا إله إلا هو. فأمر علي بإحراقهم بالنار، وقال مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو خادم علي مولاه. واستمر الحال على ذلك، وهذه الفئة الظالمة المنافقة في أذية للمسلمين وفي اعتداء عليهم وفي سفك لدمائهم، لم يحصل أو لم يوجد زمان من الأزمنة سلم المسلمون في من شرهم في كل زمان. والرافضة خنجر في خاصرة الأمة الإسلامية في كل زمان، والرافضة حلفاء اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ومن غاب عنهم تاريخهم السابق فلينظر إلى تاريخهم الحاضر، لينظر ما فعلوا بالمسلمين في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي غيره من البلدان. والله إنما يذكر من جرائمهم وشدة عدائهم للمسلمين لتكاد أن تكون أمورا لا تصدق، في شدة غيظهم وحنقهم وبغضهم على الإسلام وأهل الإسلام. وكما ذكر عنهم شيخ الإسلام وقرر هذا في مواطن كثيرة أنهم وعبر العصور هم سند لليهود وللنصارى على المسلمين، وما علم قط أن الرافض انتصروا للإسلام في يوم من الأيام. لا يعلم عبر التاريخ أن الرافض قاتلوا الكفار وانتصروا للإسلام، وإنما يكونون في صفوف أهل الكفر لقتال المسلمين وأذيتهم والإضرار بهم. خرج يحيى بن الحسين الهادي الرافضي الطاعني في الصحابة المبدل لعقائد أهل اليمن، خرج في القرن الثالث الهجري قبل نحو 1200 سنة إلى بلاد اليمن، فدعا إلى إفساد العقائد وخرب ما خرب من عقائد المسلمين، وتبعه على ذلك أناس كثير، وأذاق المسلمين شرا كثيرا. ولم تزل كتب التاريخ اليمني شاهدة على ما فعله الهادي وسلالته الرافضية بالمسلمين. كان إذا دخل بعد أن ملك كثيرا من بلاد اليمن، كان إذا دخل بلدا من بلدان أهل السنة يقتل رجالها ويهدم بيوتها ويدفن آبارها ويقطع أشجارها ويبقي نساءهم وأطفالهم لا معيل لهم وليس في أيديهم شيء من أموالهم. بعض أحفاده لما دخل بعض البلدان التهامية وأخذ أموال أهلها قال له بعض أصحابه: ألا تخشى أن الله يسألك عن هذه الأموال التي أخذتها عليهم؟ قال: والله لا أخشى أن الله يسألني عما أخذته، إنما أخشى أن الله يسألني عن الذي أبقيته في أيديهم. لا يرون للمسلمين حقا في عيش أو نفع أو استقامة حال في كل زمان كاليهود الذين يرون أن الأرض لهم وأن الفضل لهم وأنهم هم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الجنة إنما هي لهم. وهؤلاء الرافضة يعتقدون ذلك في المسلمين، ولا يرون لأحد من المسلمين ليس منهم حقا في العيش، إلا أن تكون رافضيا تعتقد ما يعتقدونه وتترك دين الإسلام. فيا عباد الله، هذه الفئة ابتلى الله بها المسلمين عبر الأزمان، ابتلى الله بها أهل الإيمان. ومن حكم الله تعالى في ذلك ما ذكرناه سابقا، ليأجر المؤمنين، ليضاعف لهم الثواب، ليدخلهم الجنة، ليختبرهم بدفع هؤلاء، ليميز الله أهل الإيمان من أهل الكفر وأهل النفاق، فهم بلاء. فعلى المسلمين أن يتحصنوا بالعقائد الصحيحة، وأن ينشروا ذلك في أوساط المسلمين، فإن هؤلاء لا يقف في وجوههم إلا من تحصن بالعقائد الصحيحة. على المسلمين ألا يتهاونوا في شأنهم، فهم بين الحين والآخر بلاء على المسلمين. ونسمع عنهم في أيامنا هذه أنهم يحشدون، وأنهم يعلنون التعبئة العامة لأذية المسلمين. والله ما يزيد المؤمنين إلا ثباتا وإلا يقينا وإلا جهادا في سبيل الله، حتى يطهر الله هذه البلدان من شر الرافضة الذين لا يفتؤون ولا يفترون في أذية المسلمين وفي الإضرار بهم. على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم، وأن يتركوا الخلافات. على الساسة والقادة أن ينبذوا الخلافات جانبا، خلافات سياسية، خلافات في مناصب، هذا عدو سيجتاح الجميع، وهو عدو لكم جميعا. فانبذوا هذه الخلافات، انبذوا الفرقة والاختلاف، وأجمعوا أمركم، واجمعوا كلمتكم، ووحدوا صفوفكم استعدادا لأي شيء يطرأ على بلدان المسلمين. المسلمون ولله الحمد على ثبات، على بغض لهذه الفئة، على قوة وعزيمة بإذن الله أن يحرروا كل شبر من اليمن من وطأتهم ومن شرهم. هذه همتهم وهذه عزيمتهم بإذن الله، لا يبالون بالرافضة ولا بمن يدفع بهم. فيا أيها الناس، هذه سنة الله في خلقه، وتذكروا قول الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، من سيجاهد، من سيصبر، من سينصر الدين. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل من كان مستطيعا في التصدي لشرهم يتصدى له بما استطاع. تستطيع أن تتصدى لهم بالكلمة، لا تفتر، حذر منهم، وانشر المنشورات، واذكر جرائمهم للناس وما فعلوا. تستطيع أن تتصدى لهم بمالك، ابذل المال في سبيل التصدي لهم وبيان باطلهم ونشر الوعي الصحيح بين المسلمين ليتسلحوا به من ضررهم. تستطيع أن تتصدى لهم بيدك وبقتالك وجهادك كن في أماكن الجهاد والرباط وتصدى لهم، وهي دنيا ليست بدار راحة. من حكمة الله في وجود البلاء فيها ألا يطمئن الناس لها، لو لم يوجد في الدنيا بلاء لاطمأن الناس إلى الدنيا ولرضوا بها ولا غفلوا عن الدار الآخرة ولا فرحوا بما ينالهم فيها من نعيم. ولكن إذا جاء البلاء عرف الناس حقيقة الدنيا، عرف الناس أنها لا تسوى شيئا، تعلقت قلوبهم بالدار الآخرة وعلموا أنهم ليسوا بأبناء لهذه الحياة وإنما هم أبناء لحياة أخرى. فيا أيها الناس، هذا ابتلاء وهذه حكم عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. فالموفق من رزقه الله تعالى الاستفادة من ذلك بما أرشد الله تعالى إليه وأرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن قوتهم وشتت شملهم وأغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم اجعلهم وأموالهم وما يملكون غنيمة للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدا. ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولى الذبح؟ قد يكون فاسقا أو ملحدا أو لا يصلي أو ما أشبه ذلك، لا ندري. ثم إن إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم إذا وكل من يذبحها أيضا هناك فوت السنة في مباشرة الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته بيده. ثم إذا وكل أيضا فهل الوكيل سيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن فلان؟ الغالب لا يقول هذا، الغالب يذبح ويمشي، هذا إن سمى الله. ثم إنه إذا وكل أن تذبح له هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها، فإن الله قال كلوا منها وبدأ بالأكل وأطعم البائس الفقير. ثم إنه إذا وكل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام. لنفرض مثلا أن هؤلاء 10 بيوت كلهم وكل، بقي كل هذه المنطقة لم تقم فيها شعيرة الأضحية، مع أنها أمر مهم قرنه الله تعالى بالصلاة، فقال فصلي لربك وانحر. فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة. والإنسان إذا أراد أن يرفع إخوانه هناك فليضحي، فليضحي هنا ويتصدق عليه بما شاء. لكن هنا ننبه إلى ما يفعل بعض الناس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتا واحدا يقع فيه 10 ضحايا، الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الابن يقول بضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة، وكذلك البنت، وهكذا ربما يشتمل في البيت 10 ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب الله عز وجل، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، مع أن أهل بيته 9 نساء. فلذلك نقول بدل من أن كل واحد يضحي يقيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم من الفقراء في بلاد الله عز وجل، في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل ذبيحة اللي ما يصلي تؤكل؟
3: ذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال، يقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم.
5: فضيلة الشيخ، بالنسبة لوقت الإحرام في الطائرة، إذا حدد مثلا الساعة 8:45، فهل لي أن أحتاج بدقيقتين أو 3؟
3: نعم، الإحرام بالطائرة ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة في المرور، يعني لو مرت على الميقات بلحظة قد تعدته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط 5 دقائق، دقيقتين، حتى لا يحصل، حتى لا يكون على خطر.
6: فضيلة الشيخ، بالنسبة اللي يلبس الإحرام من المطار، من الرياض ولا من القصيم، وش حكم؟
3: ما في مانع، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات.
6: لكن يتروش ويلبس؟
3: نعم، يعني في الطائرة لا بد يتروش في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثياب هذه المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرداء.
6: لا، في ناس يلبسون في المطار.
3: ما في مانع، بدون زيادة. ما في مانع أبدا،
6: يعني بدون زيادة.
3: اي نعم، لا بأس. نعم.
7: فضيلة الشيخ، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، ما الحكم بذلك؟
3: هذه قال بعض علمائنا أنه لا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة، فيسقط عنه الواجب. وقال بعض علمائنا إن عليه فدية لترك الواجب، لكنه لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بذل عن هذا الواجب وتذبح في مكة وتوزع الفقراء. فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل متزوج وله بنت من غير زوجته، فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟
3: والد الزوجة ليس محرما لبنت زوج ابنته، لأنه لا علاقة بينه وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك. نعم، ليس يعني ليس بينهما نسب ولا مصاهرة. المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط. وصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، ووصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج. وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد عقد.

0: لا إله إلا الله.
1: هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي. ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله: لا تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم وأبشاركم.
2: والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا،
1: الذي كيف
2: يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكن أخذ شيئا من أظفاره،
1: فهو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأضحية صحيحة، لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر. نعم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاب نسب إلى غير أبيه وهو متزوج وله بنت، فهل عقد الزواج صحيح أم باطل؟
1: إذا نسب الرجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغير الانتساب وينسب إلى أبيه الصحيح، أما النكاح فليس فيه شيء، العقد صحيح ولا علاقة بين كونه ينتسب إلى غير أبيه وبين النكاح، ما دام النكاح قد تمت شروطه وانتبت موانعه فلا بأس.
4: فضيلة الشيخ، هذه امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفية، ووالدتها قد أفرضت، فما هو الأفضل، أن تحج وتدعو لها أو تحج عنها؟
1: أنا الأفضل أن تحج لنفسها وتدعو لأمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، بين هذه الثلاث، فقال: صدق جاره، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل: أو ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يصلي عنه. فإذا سألنا سائل: أيما أفضل، أن أصلي وأجعل الثواب لأبي، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي، أو أحج وأجعل الثواب لأبي، أو أن أدعو لأبي؟ قلنا: الأفضل الثاني، أن تدعو لأبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأنصح منا وأفصح منا، ولم يقل: إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يعمل له، بل قال: ولد صالح يدعو له. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتين، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هل يلزم أضحية أم أضحية؟
1: لماذا هي عند أهلها؟
5: زيارة أو تبقى هكذا.
1: ما دام هي زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه، البيت الأم، نعم، وتكفي عنها هي أيضا لأنها هي من أهله وإن كانت عند أهلها، فإذا قال: هذا عني وعن أهل بيتي، شملها وإن كانت عند أهلها. ما يصلحون الأخوان حتى أنتهوا. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في شخص أراد أن يحج عن ميت،
1: نعم،
6: أو ميت، وأخذ مبلغ من أي ما اتفقوا عليه، هل المال هذا جاءت مثلا 5000 أو 7000 أو 10000؟
1: لا لا بأس، يعني يجوز إنسان
6: عن تبقى بمثلا مثلا
1: أردت
6: عن شخص
1: يذهب مثلا مبلغا، هذا لا بأس، لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدراهم، أما عن الميت فواضح، لأن الميت لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل، بل أن تحج بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعطي أحدا يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوع.
6: أنا شيخ رجل محتاج يعني وغير ما بحاجة تحج يعني أجر شخص غير ما بحاجة مثلا تبوك حجرة إلا تعطينها كذا
1: ما في بأس، من المعلوم أن الإنسان مو بحاجة على الناس بدون شيء. نعم. أي لا بأس لا بأس، بس إنما لا يقصد المال بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما شابه. نعم.
0: هذا شخص عنده مبلغ 10,000 ريال وضع هذا المال في مكان من بيته، بعد أن تنسي هذا المال لمدة 10 سنين هل يزكي خلال 10 سنوات؟ لا يزكي.
1: لا لا يزكيها، لأنه قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان، لكن إذا ذكر وأخذ المال زكاه سنة واحدة فقط. هنا.

0: ما دامت هذه النسبة قد انحلت وغلب عليها الطيب. وأما إذا كانت النسبة كثيرة لا تضمحل فإنه من المعلوم أن الخمر أن الكحول مسكرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا الشيخ بعض رجل له أبناء مع عائلته وله أبناء آخرين في مدينة أخرى ليس متزوجين لمدة معلومة، لا ليست معلومة، سنة أو سنتان، فهل عليهم أضحية؟
0: على من؟
1: على الأبناء الذي لوحده.
0: إذا ضحى ولا فهو خير.
1: نعم.
0: وإن ترك الأضحية فلا شيء عليه.
1: لا تلزمه.
0: لا تلزمه. أصلاً الأضحية ما تلزم أحد أبداً.
1: نعم.
0: الأضحية مو بواجب. أصل مؤقتة. من الأصل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ، ما رأي فضيلتكم لشخص قادم من مكان بعيد ثم أتى إلى أخ له للزيارة، فقال هذا الأخ يعني أراد أن يكرمه وأن يذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضيف نحن في وجه الله، ثم تأول هذا صاحب المنزل وذبح ذبيحة، ما رأي فضيلتكم؟
0: ما معنى قول في وجه الله؟ إذا كان معناه أنه يتوسل بوجه الله إلى هذا الشخص فهذا حرام، لأنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل وسيلة للمخلوق. وإن كان قصده في وجه الله يعني أعوذ بوجه الله منك أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة فهذا ليس حراما، لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنه يكون يمينا، فإذا ذبح هذا الرجل له ذبيحة فعليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين كما ذكر الله عز وجل. نعم. ها؟ كيف؟
2: الذي يكفر.
0: يكفر الحال.
3: رجل أحرم ولم يسلم الميقات في الطريق إلى الميقات.
0: إيش؟
3: رجل أحرم.
0: أين؟
3: من بلد.
0: نعم.
3: في الطريق إلى الميقات. ثم حصل صيد وقتل. لم ينعد النية إلا في الميقات. بس اللبس بلبس الحرام.
0: أين؟
3: في الطريق حصل صيد وقتل.
0: حصل صيد.
3: وقتل.
0: قبل أن.
3: هو محرم لبس ملابس الحرام. بس ما
0: صحيح. الإحرام هي النية.
3: يعني إذا ما علم ملابس الحرام.
0: ما هي الملابس؟
3: الصادقين.
0: ولهذا ما دام لم ينوي وعليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه، لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأة ولا شيء
3: حتى سنقات
0: حتى ينوي.
3: إذا نوى بالمحل
0: إذا نوى ولو في بيته صار محرم. أنت أذن هذا على أخذ
4: يا شيخ حفظك الله، صبي عمره 14 سنة وتوفي فهل يحج عنه؟
0: لا يحج عنه لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه. نعم. آخر واحد.
5: يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب يعمل في المنطقة الشرقية.
0: نعم.
5: ويرغب قضاء الإجازة عند أهل بجدة.
0: نعم.
5: ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم وكأنه من جدة رغم وخصوصا أنه يعني سوف يذهب إلى أهل بجدة قبل الحج، أو يحرم من المنطقة الشرقية؟
0: أين هو ساكن؟ عند أهله؟
5: لا، يعمل في المنطقة الشرقية عمل.
0: إيه؟
5: توظف في المنطقة الشرقية ولكن أهله بجدة.
0: إذا مجيئه الأهل ليس على أنهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم

0: الأوقات. أين؟ أما لو كان يدرس ويقول أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت حرمت من جدة فلا بأس. يعني فرق بين إنسان انتقل من بلد جدة إلى الشرقية وإنسان لم ينتقل ولم يرى نفسه أنه استوطن الشرقية. فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية هذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول لا أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي ميقات إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعا إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام، يحرمنا من جدة.
1: أن يحج إن شاء الله هذا العام وأخذ عمرة متمتع بها إلى الحج قبل أيام الحج، فهل يجوز له أن يذهب إلى جدة والطائف قبل؟
0: لا بأس. يعني يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير.
2: أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
0: نعم.
3: ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟
0: من إيش يمرض؟
3: من يتوقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يرضي حجه ولا عليه؟
0: مرض، أقول هو مرض.
3: نعم، مرض قبل يوم عرفة.
0: نعم،
3: أحس أنه إذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب.
0: أي نعم،
3: في حج نفس.
0: إذا كان قد اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لازمه أن يبقى على متابعة الحج حتى ينتهي.
3: ولو حصلت مشقة كبيرة كالحاق يعني
0: أمراض، الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعجب، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا.
3: نعم.
0: شيخنا
3: شخص يذبح حبة بلد ويدفعها لمن يقوم بها، فهل يجوز له أن يأخذ الزائد من المال عن حاجة الحاج؟ هذا ما يفعل هذا الشخص لم يحج ليحج معه، وإن لم يجد ذلك فهل يجوز بعد الاستئذان؟ وممن يكون الدافع أو المدفوع؟
0: إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا. نعم.
3: أحسن الله إليك يا شيخ. فإن شيخنا إن كان فهمنا صحيح أنكم تفتون بعدم وقوع الطلاق البدعي، فهذا صحيح؟
0: من أين فهمته؟
3: من الأسئلة التي كانت
0: لقطع مناخبات. نحن لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك. لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول لراجع امرأتك،
3: على أنه لا يقع.
0: إيه لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة.
3: نعم.
0: نعم.
3: شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الطلاق، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن يكون أو أن تكون في طهر الجماعة هذه، لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في
0: الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل، يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر اللي جمع فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه. وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحامل يقع طلاقها بكل حال، حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. يعني وقد انتهت العدة
3: هو راجعها غفرا قبل أن تنتهي
0: العدة. طيب، هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه. وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها.
3: نعم،
0: شاء
3: الله عليكم شاء الله. هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟
0: ولا بد لكل مسلم ان يؤمن بالله واليوم الاخر. نعم،
3: والا لا يكون مسلما ولا يشهد
0: له بدعه. لو قال انه مسلم ولكنه قال انه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، اين الاسلام؟
3: نعم،
0: نعم.
3: شيخ، ما راي فضيلتكم في تعليق المصفقات المدرسيه بغرض التعليم للاطفال والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يفرق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسمة باليد؟
0: أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على المعصة بالنسبة للأطفال.
3: يمكن ماذا حفظكم الله؟
0: تعرض على المعصة، المدرس يضعها على المعصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا مؤقتا بأن تكون معلقة بسلك ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها.
3: نعم. هناك يقول بعض المدرسون أنهم يحتاجون لبعض اللوحات كمثلا الوضوء أو غيره أن يكون معلق لفترة من الزمن حتى يتعود عليه على رؤيته الأطفال.
0: أبدا، بس وقت الدرس لا بأس.
3: لا بأس؟
0: إيه، وقت الدرس فقط.
3: وإذا كان أكثر يعني مدة؟
0: والله ما أعرف تعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمود.
2: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
4: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
5: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

استووا. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وأن يذهب ويضعف الشرك. فإذا كان الإسلام ضعيفا فأثير الكفار على المسلمين، ازداد الإسلام ضعفا بقتل أهله وحملته، فهذا مما لا يجوز. والله عز وجل يقول كما عرفنا ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس الوقت وقت جهاد، وهذا عند الضعف. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وهذا في وقت الضعف. لكن في بعد القوة ولا تهينوا ولا تحزنوا، نعم في وقت القوة نعم، وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، فنهاهم الله عز وجل عن المسالمة في وقت القوة. ولا نعم إيش الآية ولا تهينوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني ففي وقت القوة نعم لا يدعو الشخص إلى المسالمة، وفي وقت الضعف فالمسالمة هي المطلوبة والمصالحة هي المطلوبة. وكل هذا من الحكمة التي أمر الله عز وجل بها وسار عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في قتاله وفي صلحه مع الكافرين، فصالح عند المصلحة وقاتل عند المصلحة، قاتل عند القوة وصالح عند الضعف وسالم عند الضعف، وصبر أيضا عند الضعف في مكة، وأمر بالهجرة ولم يأذن بالقتال حين اشتد الأذى مع الضعف، مع حصول الضعف واشتد الأذى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم أذن الله عز وجل لرسوله والمؤمنين أن يهاجروا إلى مكة. قال فلما تمت هذه البيع استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك، وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع يا أهل الجباجب، وهي منازل منى، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم فيما يزعم المشركون ويزعم إبليس، هل لكم في مذمم والصباة الذين صبعوا عن دينهم، والصباة معه قد استمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أزب ابن أزيب، الشيطان شيطان العقبة الذي صرح في ذلك الوقت اسمه أزب ابن أزيب، أنا والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وهذا جاء في المسند بإسناد حسن، رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرارهم حتى وصلوا شعب الأنصار، فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وعدتموه أن تبايعوه على حربنا، ويم الله ما حمل العرب أبغض ما نعم ما أحد من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيني وبينكم الحرب منكم، فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا، وجعل عبد الله بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، فرجعت قريش من عندهم. ورحل البراء بن عروف تقدم إلى بطن يأجج، وهذا قريب موضع قريب من التنعيم بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يديه إلى عنقه بنسعة هو شيء شبيه بالحبل، وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة، فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصوه من أيديهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوا أن يكروا إليه، فإذا سلق اطلع عليهم فدخل القوم جميعا إلى المدينة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأة أم سلمة، ولكنها اختبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيع عثمان أبي طلحة، ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبقى في مكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي، وأقام بأمره لهما إلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. دخل بعد ذلك في فصل آخر نكتفي بالذي قرأناه. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال العلامة القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد: فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الضراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة أي أهل سلاح، أن القوم أهل حلقة وبأس وشوكة، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحقوا بهم، فيشد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من ذوي الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخ إبليس لعنه الله في صورة شيخ كبير من أهل نجد والشمل الصم في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأيه والشيخ يرده، يعني إبليس، منهم من يقول نطرده من مكة ويكفينا الله عز وجل شره، يتولى أمره القبائل وتجتمع كلمتنا فيما بيننا ونكفي ونعم ونكتفي شره، وإبليس يعترض يقول ما هذا بالرأي، الرجل عنده حلاوة في المنطق وحسن حديث تنقلب القلوب، إن ذهب إلى موضع آخر استمال قلوبهم إليه وعاد إليكم مقاتلا، ليس هذا بالرأي. نعم ليس هذا بالرأي. ومنهم من يقول نسعى بحبسه، نعم نقوم بحبسه وبتوثيقه بالوثاق فينكف شره بذلك، وإبليس يقول لهم ليس هذا بالرأي. في بعض الروايات أنه قال لهم له عشيرة وقبيلة لم يرضوا بذلك، سوف يأتوا ويقاتلونكم وتتفرق كلمتكم ويتشتت شملكم، وفي بعض الروايات أن له أصحاب وأتباع سوف يأتون لقتالكم ولأخذه، ليس هذا لكم بالرأي، إلى أن جاء رأي أبي جهل. قال فتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي، ما أراكم قد وقعتم عليه. قال وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد المناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ لله در الفتاة، هذا والله الرأي. إنما أعجبه رأي أبي جهل، وإن يمكرك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال فتفرقوا على ذلك واجتمع عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره أن لا ينافي مضجعه تلك الليلة. والقصه جاء عند البيهقي في دلائل النبوة من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أن تلك الطرق يقوي بعضها بعضا. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتي فيها متقنعا، فقال له اخرج من عندك، ف فقال إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال إن الله قد أني لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. وهذا في صحيح البخاري وهذا من عفته عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموطن العصيب وفي هجرته ومع يعني أحب الناس إليه، فأراد أن يعطيه الراحلة منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن. وحتى لما بنى المسجد وأراد أن يجعله لله عز وجل أشرا، ألا تبيعوني؟ لما أول ما جاءهم قال ألا تثامنوني في حائطكم هذا، ابتدأ بالثمن، ألا تثامنوني في حائطكم هذا. قال وأمر عليا أن يبيت في مضجع تلك الليلة واستمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من سير الباب ويقصدون له يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يضر على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة، وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خفتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قال والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وجمعة ابن الأسود وطعيمة ابن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه منبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا غالي ثور. طيب على كل نقف إلى هذا الموضع. وهكذا هذه القصة التي أوردها الذي يظهر أن أيضا من قصص ثابتة جاءت عند طبري في تاريخه وعند ابن نعيم في الدلائل من طرق عن ابن عباس، والظاهر أنها تصح في مجموع تلك الطرق. والله أعلم. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في زاد المعاد في قصة الهجرة وفي نعم وتوقفنا عند قوله رحمه الله ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. وهكذا يذكر أن الحمام أيضا باضت على فم الغار، وكل هذا من التعمي على المشركين، إذ لو كان في الغار أحد لا ذهبت العنكبوت ولما نسجت بيتها على فم الغار ولا فزعت الحمام ولما باضت في فم الغار. هكذا جاء في بعض الكتب التواريخ والسير، وجاء ذلك في مصنف عبد الرزاق، وهكذا عند ابن سعد في الطبقات، وفي السيرة ابن هشام، في غير ذلك من المواضع. والقصة لا تثبت كما هو معلوم، ومن أحسن من تكلم عليها العلامة الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، مع أنه قد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. وشهد هذا أن الغارة كان مكشوفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر أي النبي عليه الصلاة والسلام الصديق عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وهذا مما يدل على مشروعية الاستعانة بالمشركين عند الحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين في أمر عظيم، في أمر الهجرة، والهجرة من الأمور العظيمة، فاستعان بذلك المشرك في هذا الأمر العظيم. فالاستعانة بالمشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة الشرعية الراجعة، فإن هذا مما يشرع كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تكن هناك حاجة فالأصل عدم الاستعانة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بمشرك، وهذا عند الاستغناء. أما إذا دعت الحاجة فقد استعان النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريقط الليثي وكان مشركا، وهكذا العهد الذي عاهد به النبي عليه الصلاة والسلام اليهود أول ما قدم المدينة من هذا القبيل، فإنه عاهد على النصرة، على التناصر، وهذا في استعانة بهم، وكان هذا في أول الأمر. فلما ظهر ما ظهر منهم من أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من استباح دماءهم كما هو معلوم، لكن حصل هذا في أول الأمر عند الحاجة. فإذا دعت الحاجة فلا بأس بذلك، وكانت المصلحة هي الراجحة. وإذا لم تكن هنالك حاجة ومصلحة راجحة تدعو إلى ذلك، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نستعين بمشرك. قال: وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث، ووجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار، فوقفوا عليه. في الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدمي لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، وكان الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر ابن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر صرح مع الناس. قال عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القردة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. وكل هذا من حسن الصحبة رضي الله عنه. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه، يعني ينظر ما فيه من الهوام والحشرات المؤذية، حتى إذا كان في على ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. فدخل واستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله، فنزل. وهذا جاء في مستدرك الحاكم، لكنه من مراسيل ابن سيرين، أرسله ابن سيرين عن عمر، فمن حيث الإسناد لا يثبت. قال: فمكث في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عن عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. نحو عند قوله ولما يئس المشركون من الضفر بهما جعلوا من جاء بهما دية كل واحد منهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله إلى هنا والحمد لله.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

0: محاضرة اليوم.
1: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية أقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله رب العالمين، نستمع إلى آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لأخينا الفاضل ظافر مقدمته وما يقوم به من الخير والدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وفي غيره، وشكر الله لإخواننا الذين جاءوا مناصرين ومكثرين لسواد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة الباسلة التي نفع الله عز وجل بها جهادا، ونفع الله عز وجل بها علما وعملا، وهيأ الله لها شيخنا المبارك، شيخنا رشادا الضالعي الذي هو من أعظم النعم عليكم في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر مشائخنا ودعاتنا. أيها الإخوة في الله، يقول المولى جل جلاله وتعالى عظمته في كتابه الكريم

توجيهات من الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، بعد أن ذكر الله عز وجل خبر أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك ثم خلفوا بعدها وحصل لهم ما حصل من الهجر وحصل لهم ما حصل من ضيق الصدر وحصل لهم ما حصل أن ضاقت بهم أنفسهم وأن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك التي قادها وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك بعد أن حصل للروم ما حصل وغسان في يوم وفي معركة مؤتة، وأن 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا 200,000، وهذا لا شك ولا ريب عار وسنار على الروم وغسان أن 3000 من أصحاب محمد هرب منهم 200,000، فر منهم 200,000 من الروم وغسان. أراد هرقل أن يصلح من حاله وأن يغطي من سوءته وأن ينتصر لأمته، فأعلن في سائر بقاعه النفير العام على أهل الإسلام. وتعرفون أن عباد الصلبان فيهم تلك الجموع في تلك البلدان، وأن أرضهم واسعة وأن بلادهم شاسعة وأن أعدادهم هائلة وأن جموعهم غفيرة، فلما وصلت الأخبار إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام قابل التحدي بالتحدي وقابل التصدي بالتصدي، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام ويدعو جميع أهل الإسلام أن يخرجوا إلى عباد الصلبان، وخرج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولئك الأعلام ليعلمنا درسا يا أهل الإيمان، أنه إذا تكالب علينا أعداؤنا الواجب على الأمة الإسلامية أن يقفوا موقف رجل واحد وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم وأن يلموا الشتات وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم وينطلقوا إلى أعدائهم. لا ينبغي الضعف ولا ينبغي الذلة ولا الهوان ولا المصغرة ولا الصغار ولا المسكنة أمام أعدائنا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام حر، حتى أن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة وفي جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجيش يقال له جيش العسرة، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أيها المسلمون عباد الله، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش للإسلام في ذلك الزمان، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ب34,000 مقاتل، 34,000 أول جيش يجتمع في ذلك الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش، مشوا إلى تبوك ما يقارب شهرا، ثم مكث رسولنا فيها شهرا، ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم قافلا وراجعا إلى المدينة شهرا. انظر يا عبد الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى حياته مجاهدا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وهو ذاك الذي قاتل أعداء الله، وهو ذاك الذي جرح في سبيل الله، وهو ذاك الذي خوف في الله، وهو ذاك الذي جاع في الله، وهو ذاك الذي نال في سبيل الله ما نال. فإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المدينة، وهنا يجلس مع أولئك المتخلفين الذين تخلفوا عن هذه المعركة. وإن كان ولله الحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ولا لأصحابه في ذلك اليوم وفي تلك الغزوة أي حرب ولا معركة، إنما عاد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد هزم الله عز وجل الروم وغسان، هزمهم بالرعب، وليضع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة، وقد اختلفوا وخافوا وتنازعوا وتفرقوا، يضع لهم هذه الكلمات ثم يعود قائلا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أدراجه وإلى داره وإلى بلاده إلى مكانه، هنا جلس مع المتخلفين. جاء المتخلفون جميعا يعتذرون وينقلون غير الواقع، إلا ثلاثة: هلال ومرارة وكعب. هؤلاء الثلاثة من الصحابة صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب يقول: وقد جلس بين يدي الرسول، والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كان أمري ميسرا مثل هذه الغزوة، ولو جلست بين يدي غيرك من ملوك الدنيا لقد أعطيت لسانا وجدلا، لعلمت كيف أخرج نفسي منه، ولكني أعلم إني إن كذبتك الآن يوشك أن يكذبني الله، أن يكذبني الله من سابع سمائه. وقد أنزل الله عز وجل تكذيب أولئك، فقال لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما زال ربنا يقول: ومنهم ومنهم، حتى قال عبد الله بن عباس: ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يقضي الله في شأنكم. ويا ترى ويا سائلا ما هي العقوبة؟ لقد كانت عقوبة قاسية،
ولقد كانت شديدة. ما هي؟ أن هجرهم المسلمون، بل هجرهم الأقربون، بل هجرهم أهلهم ونساؤهم، وأعظم من ذلك كله أن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أحدهم في تلك الأسواق فيسلم فلا يرد سلامه، ويريد أن يجلس فلا يجد جليسا له، ويدخل المسجد وفيه الجمع الغفير وفيه البشير النذير، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسمع من يرد ولا يدري أحرك رسول الله شفتيه أم لا. ما هذا يا أمة الإسلام؟ هكذا لنعلم أنه ليس من السهل أن تخذل إخوانك المسلمين، وليس من السهل أن تضعف أمام هذه المؤامرات، وليس من السهل أن يكون موقف المسلم عند الملمات والأزمات وعند الشدائد والنوازل والرزيات أن يكون موقفه موقف الذي يفكر بنجاة نفسه وسلامة شخصه على حساب دينه، على حساب عقيدته، على حساب أمته، على حساب بلاده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما، ألا وهو كيف يتعامل مع هؤلاء، مع أنهم أصحابه، ومع أنهم أجلاء، ومع أن لهم تلك المواقف. فكعب بن مالك نصر الله به الإسلام في مواطن كثيرة، قتالا وحربا وجهادا وعلما وعملا وشعرا ونثرا، ومع ذلك يا عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجرهم 40 يوما، وبعد 40 أمر نساءهم وزوجاتهم أن تفارقهم وأن تتركهم وأن لا تقوم بخدمتهم ولا تجلس إليهم. ولكن هل حصل من هؤلاء الصحابة الثلاثة في هذه الأزمات وفي هذه الأوقات أن فكر أحدهم، أن فكر أحدهم كيف يلحق بأعداء الرسول؟ اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين إذا حصل عليه شيء أو إذا عوقب بشيء مباشرة يميل إلى الأعداء، وللأسف أن ترى بعض من عرف هذا السير وعرف هذا الخير وسار على هذا المنهج إذا حصل بينه وبين شيخه شيء ووجد شيخه في نفسه عليه إذا به مباشرة، إذا به يفاجئ الناس بماذا؟ بانتكاسته وبتحزبه وبتغيره وبالانطلاق إلى البدع. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما أخذوا هذا السير وما ساروا على هذا الخير بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في نواياهم، كان في نواياهم عيب، وكان في سرائرهم دخن، فلهذا هان عليهم مفارقة السير ومقالفة هذا المنهج والخير. أما هؤلاء الثلاثة فلقد ثبتوا على ما عرفوا وما غيروا وما بدلوا، وإذا بالأزمة والفتنة تصل إلى يد كعب بن مالك رسالة من ملك غسان يقول له بلغنا أن أصحابك قد جفوك، وما جعلك الله في دار مهانة ولا ذلة، فالحق بنا نواسك. وهكذا دائما أهل الباطل والبدع وأهل الانحرافات والضلالات
يتربصون بنا الدوائر ويصطادون بالماء العشر ويرقبوننا عن قرب، فاذا شعروا منك بضعف او شعروا منك بذبذبة او شعروا منك بشيء يحصل بينك وبين اخوانك، الى بتلك المراسلات واذا بتلك المهاتفات واذا بتلك المهاوزات، فاحذر على نفسك يا عبد الله وافعل كما فعل كعب بن مالك، يمم بها التنور وحرقها وقال وهذا من البلاء ايضا. هجرهم رسولنا وتم 50 يوما، وبعد هذا كله يأتي الفرج من الله عز وجل. هنيئا بهؤلاء الثلاثة بذلك الصدق وبتلك الصراحة. وهكذا يا عبد الله، إذا حصلت منك هفوة أو حصلت منك زلة، إياك أن تبقى تحاول أن تظهر نفسك أنك بعيد أو أنك وأنك، لا، كن صريحا. زللت، أخطأت، زلني الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه، هذه رفعة. الصدق يرفع صاحبه. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله داعيا للمؤمنين أن يفعل كما فعل هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرماء العظماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا ولو رأيت أن الصدق سيضرك، فالصدق يا عبد الله فيه النجاة وإن رأيت به الهلكة، والكذب على عكس ذلك فيه هلكتك، فيه ذهاب سمعتك، سيفضحك الله عز وجل اليوم أو غدا أو بعد غد. فإياك والكذب، إياك والكذب، فضح الله أولئك المتخلفين الكذابين المنافقين المراوغين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما هؤلاء الصادقون فهذا حالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا نوجه بهذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من هم أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل. من هم أهل المدينة؟ إنهم صفوة هذه الأمة، إنهم أولئك الأخيار، العباد الأبرار الذين كسر الله بهم الكفار، الذين قاتلوا الأعداء يمينا ويسار. عاشوا أولئك المجاهدين في سبيل الكبير المتعال. يقول الله لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا يا أيها الناس؟ من أعلم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ من أعبد من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ من أزكى من رسول الله؟ من أكبر قدرا من رسول الله؟ من أعظم محبة في أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تحتاجه الأمة
أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك أحد، لا شك ولا ريب، وهذا شيء يقيني وواضح وبين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فإذا كان رسول الله يخرج مع أصحابه وفي الصفوف الأول ويقاتل مع رجاله وأبطاله ويصل إلى أعدائه، فمن أفضل من رسول الله؟ ومن الذي يعذر من الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس في زمان رسولنا، بل هذا هو لسائر أمتنا إلى يوم قيامتنا. يوصينا جميعا ربنا أن نفكر في هذا الأمر. فيا من أتاك الشيطان من باب الناس يحتاجونك، الأمة بحاجتك، قل لنفسك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يا من يأتيك الشيطان من باب آخر ويقول: الدعوة تحتاجك، فمن الذي تحتاجه الدعوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك أناس أتاهم الشيطان من باب: كيف سنضحي بطلبة العلم؟ كيف سنضحي بحفاظ القرآن؟ كيف سنضحي بالدعاة إلى الله وبرجال العلم أمام الرافضة الأنجاس الذين أحدهم لا يعادل ولا يساوي نعال طالب علم؟ ما أعظم هذه الهفوات، وما أكبر هذه الزلات، وما أشد هذه التخبطات. لو كانت نظرة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه النظرة ما قام صرح الإسلام، ولا قامت هذه العقيدة، ولا انتشر هذا الإسلام، ولا قتل الصحابة الكرام في سائر البلدان، ولا ما قمع الكفرة اللئام، ولا عباد الصلبان، ولا اليهود الأقزام الذين قاتلهم الرسول والصحابة الكرام. لو كانت هذه نظرتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف سأقاتل بأبي بكر أمام أبي جهل؟ كيف سأقاتل بابن الخطاب أمام عتبة وربيعة وشيبة؟ لو قال رسول الله: كيف سأضحي بحمزة أسد الله أمام أعداء الله؟ لا شك ولا ريب أن نعال حمزة يعدل أولئك السبعين من صناديد قريش، بل لا مجال للمقارنة الذين قتلوا يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر بهذا المنظار أبدا، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار آخر، ألا وهو: إن حمزة أمام العقيدة، إن عليا، إن عثمان، إن أبا بكر وعمر، إن الصحابة كلهم أمام العقيدة فداء، إنهم من أجل الإسلام سيضحون بأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ووالله ما وصل إلينا هذا الإسلام إلا بعد أن قتل من الصحابة الكرام الآلاف المرام، الآلاف المؤلفة. فمنهم من ذكر أنه

أولئك الرجال الذين مدحهم الكبير المتعال فقال سبحانه في أحسن مقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنعم يا أيها الإخوة، ونعم يا أيها الناس، فوالله لو لم يقم رسول الله ولا صحابته، لو لم يقوموا بما أوجب الله عليهم لما قام لهم كيان، ولا قامت لهم دولة، ولا قام لهم أثر. بل والله يا عباد الله، أن القتل في سبيل الله أنه بركة على الأمة. إذا بأصحاب محمد في بدر 300، فما جاءت أحد فإذا بهم بالألف وما فوقها، وكل معركة وهم يزيدون وهم ينتشرون وهم يكثرون وهم يقوون. انظروا إلى مثل قريب: ما حصل لكم يا أبطالنا ويا رجالنا في بلاد الضالع لما حصل ما حصل في 2019، وهجم الروافض على بلادكم وجاءوا من جبهتين عليكم تتساقط الألوية وتتساقط الجيوش وتتساقط المناطق والبلدان. إذا بطلبة العلم مع المسلمين يخرجون لقتال الرافضة، ضحيتم وقدمتم قرابة 20 أو ما يزيد على ذلك، ولكن أبدل الله بأكثر من 100 أو 200 طالب علم في دار الحديث في الضالع، وأبدل الله عز وجل المسلمين بعد الهزيمة نصرا، وبعد التأخر تقدما، وبعد الضعف قوة، ودارت المعركة وتحولت. فكنا بالأمس مدافعون، واليوم نحن المهاجمون. لتعلم يا عبد الله أن الجهاد كتب علينا وهو خير لنا، مهما رأينا أنه شر لنا. لا والله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها الناس ويا عباد الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إياك يا عبد الله أن تفكر يوما من الدهر بنجاة نفسك وبسلامتها وبالبعد عن الجهاد ومضانه، وتقول: الحرب والقتال مظنة الموت، أو من دخلها ربما أخذ بالطيران المسير أو بالألقام المتفجرة أو بتلك القذائف المحرقة أو بتلك الصواريخ الحرارية. لا والله، الموت بيد الله. ذهبنا قبل أيام في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا اليوم، ذهبنا إلى بلاد حريب وبلاد بيحان، ورأينا عجبا عجابا، والله كان من أعجب ما رأينا أن 2 من مجاهدين الأبطال المشهورين بالشجاعة والقتال وبالإقدام والنضال أنهم يمشون في سيارة. وانظر لتعلم يا عبد الله أنها لن تموت نفس قبل ساعتها، ولن تقتل قبل أجلها. هؤلاء يمضون، أوقفوا السيارة، فتح كل واحد منهم بابه لينزل. هنا يأتي صاروخ بلستي، انظر، صاروخ على هذه السيارة، وإن وقع

0: وقع في صندوق هذه السيارة في المؤخرة، وهذه السيارة مليئة بالقذائف والذخائر. يا ترى كيف هؤلاء، كيف هذان، كيف حالهما؟ صاروخ بلستي تفجر ما على السيارة، لم يحصل لهم شيء. نفعهم الله بماذا ونجاهم؟ بفتحة الباب. جاء الصاروخ بضغطه طيرهم الى بعد، احترقت السيارة وتفجرت الذخائر، وهذا مرجوم هنا وهذا مرجوم هنا، مغمى عليهم من شدة صوت ذلك الصاروخ، وليس في احدهم جرح صغير ولا دم ولا شيء. ليش؟ لماذا؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الصاروخ اذا وصل على مكان قتل العشرات، يدمر العمارات، يدمر المدارس، يفعل ما يفعل، ويرسل فلا يقتل احد، مع انه حصل بجانبهم وما بينهم وبينه الا ذراع او ذراعان. فيا عبد الله اياك ان تقول هذا الكلام، لان هذا اولا فيه انك رغبت من نفسك عن رسول الله وعن دين الله، فيه ثانيا ضعف ايمانك بقضاء الله وقدره، وانها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فيه ثالثا ضعف غيرتك على دينك وعلى اسلامك وعلى عقيدتك وعلى اعراضك وعلى بلادك. كيف اذا ضعف الناس كلهم وكان حالهم كحالك، من الذي سيرد علينا هذه السيول الجارفة القادمة من الرافضة؟ إذن يا عبد الله الأمر الرابع، إذا فكرت بهذا الأمر فاعلم أنك ما سلكت طريق الصحابة وطريق المؤمنين، بل إنك سلكت طريق المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سلكت طريق من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. إذا لا يكون هذا حالنا، حالنا أن الأمر بيد الله. ثم قال الله عز وجل للصحابة ذلك بأنهم، وانظر إلى سبعة أمور ذكرها الله عز وجل تحصل للمجاهدين وتحصل للمرابطين، ولكن الله أبان لهم أن هذا كله بمقابل إذا أخلصوا النوايا لله، وأن ذلك لن يذهب سدى. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول الظمأ، وكثيرا ما يعاني أولئك الهاجمون وأولئك المدافعون وأولئك المقاتلون والمرابطون من الظمأ، لصعود جبال ونزولها ولشدة الحرب، وإذا نزل بالناس ما نزل من شدة الأمور جاء الظمأ جاء العطش. إذن هذا الظمأ في سبيل الله لن يذهب سدى، وأعظم ما يحصل الظمأ لأولئك الجرحى الذين يتسببون دما، فإذا بذلك الظمأ القاتل وإذا بذلك العطش الشديد. ومع هذا إياك أن تسقي جريحا لأنك ستقتله، لأن الماء إذا دخل في الجسم في الجسم وفي الجسد حرك الدورة الدموية، فإذا أسقيت جريحا فهذا قتله، لأن الدم سيخرج بغزارة وقوة وباندفاع، فلربما مات وغالبا ما يموت الجريح إذا أشرب الماء. هذا الظمأ ما سيذهب سدى، هذا الظمأ ستنال أجره أمام رب الأرض والسماء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب التعب لا شك ولا ريب، يأتي يوم على المجاهد لا يعرف إرهاقا مثل ذلك اليوم، منهكا متعبا مرهقا، أصابه ما أصابه من ضربات الشمس، أصابه ما أصابه من الجوع، أصابه ما أصابه من الظمأ، أصابه ما أصابه من الجري، أصابه ما أصابه من الخوف، أصابه ما أصابه من الأزمات، لكن ذلك كله سيجده أمام الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قومة أحدكم في الصف مواجها للعدو ساعة خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية 70 سنة. اي والله انت لا تدري يا عبد الله ان معركة خذتها وذبت فيها وصدقت الله بها واخلصت الله لله فيها ان هذه المعركة سببا لدخولك الجنة، سببا لثباتك في حياتك كلها، سببا لنجاتك من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفي حديث كبير ذكر فيه ما يحصل بين المسلمين وبين الروم من صلح آمن، يقاتلون عدوا من ورائهم، وهذا في زمان المهدي، فينتصر المسلمون والروم على العدو الذي من ورائهم، فيقول أحد النصارى: غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، وهذا بفضل الصليب. فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله ويقول له: كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله فتغدر فيكم الروم. فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، عدد هذا الجيش مليون مليون. انظر إذا جاء الرافضة 2,000 أو 3,000 على بلاد، ماذا يحصل للناس؟ كيف بجيش قوامه وعدده مليون مقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر، كانوا مجاهدين، كانوا من أصحاب المهدي مقاتلين، لكن يا عبد الله ليس من السهل أن تخذل المسلمين وقت الأزمات، وقت اللحظات الشديدة، لأن ذلك فرارا من الزحف، ولأن ذلك ضعف إيمان، ولأن ذلك رغبة بنفسك عن دين الله وعن رسول الله وعن إخوانك في الله. ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا، لو فعلوا ما فعلوا، لو قالوا ما قالوا، لو استغفروا ما استغفروا. انظر، هؤلاء صرح في هذا الحديث انه لا يغفر الله لهم ابدا. قال: ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله. وهذه شهادة من رسول الله انهم خير الشهداء، ولم يطلقوا في ذلك الزمن، انما جيء بهذا اللفظ العام أنهم خير الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى ثلث الجيش ينتصرون ويغنمون ويسلمون لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. فيا عبد الله، إذا جاء البلاء ونزل بك فاثبت، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولا عار ولا سمر أن يقتل الإنسان في سبيل الله، بل والله هذه كرامة، بل هذا والله توفيق وعجباه. كيف ضل كثير من الناس كانوا يقرؤون أدلة الجهاد وفضل الشهادة، ثم صاروا اليوم يعاتبوننا بعد أن فضحهم الله أصحاب الإبانة، انظر أحدهم يعاتبنا كالبرعي يعاتب أهل دماج، ملاتم البيوت جرحى، ملاتم المقابر قتلى، ملئت البيوت بالأرامل، ملأت البيوت باليتامى. انظر يعاتبوننا بما فيه فخر لنا، يعاتبوننا بشهدائنا الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر على هيئاتهم كرامات كنا نقراها عن الصحابة، صرنا اليوم نراها بأعيننا، بل أعطيكم اليوم عقوبة لعلكم لأول مرة تسمعون بها. أخبرنا بعض إخواننا من أهل دماج أهل السنة السلفيين، وجدناه عند شيخنا يحيى في آخر زيارة لشيخنا في سيون. يقول هذا الشايب وهذا الرجل الذي له بصمات في قتال الرافضة وله المواقف الجبارة، يقول هذا الرجل وأترك تسميته من أجل سلامته لعله أن يعود إلى بلادي أو شيء من ذلك، يقول وصلنا إلى مقبرة الشهداء في الحرب الأخيرة والحصار الأخير، وقد أخرج السيل والمطر بعضها، فوجدناهم بعد هذه الحقبة قرابة 8 سنوات أو 9 سنوات أخرجنا بعض القبور وهم كما هم، ما زالت جلودهم على أجسادهم وما زالت تعرف هذا من هذا. لا إله إلا الله، عجبا لمن يسخر بأهل السنة. يا أخي امضي والله أنت على الحق، لا ترجع يمينا ولا يسارا، عجبا والله لأولئك الضلال الذين يضلون في هذه الأيام بعد أن رأوا هذه الكرامات وبعد أن رأوا هذه البركات وبعد أن رأوا هذه الخيرات، فيعود أحدهم إلى إخوان الرافضة، يعود أحدهم إلى أصحاب الإبانة. عجبا والله، هذا هو الضلال بعينه. انظر يا عبد الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، أي جوع وفقر وفاقة في سبيل الله. هذه 3 خصال ذكرها الله، ثم قال سبحانه ولا ينالون من عدو نيلا، ولا ينالون من عدو. هذه رسالة عظيمة، هذه بشارة كريمة لشجعاننا وأبطالنا الذين هذا قتل 5 حوثيين وهذا 7 وهذا 3 وهذا 1 وهذا جرح عدد من الرافضة. هل تظن أن هذا بدون مقابل؟ لا والله، كل ما تنكي به عدوك وكل ما يناله عدوك بسببك أنت ماجور عليه. ففي صحيح مسلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. هنيئا لأبطالنا القناصين الذين يضحون بالروافض في كل الجبهات، والله كرامة أن يجعلك الله سيفا مسلولا، وأن يجعلك سهما مرسولا، وأن يجعلك لأعدائك قاتلا، فهذا جريحا وهذا صريعا، وهذا مرميا وهذا قتيلا. هنيئا لك قتلت أعداء العقيدة، هنيئا لك قتلت أعداء الإسلام، هنيئا لك قتلت عباد الأوثان، هنيئا لك قتلت أناس لو لم يقتلوا لجاءوا فوق الناس، لجاءوا فوق المسلمين، لجاءوا فوق منابرنا، لجاءوا فوق مساجدنا، لجاءوا فوق دورنا، لجاءوا فوق دعوتنا. إذن ولا ينالون من عدو النيل. قتلته، جرحته، أسرته، هزمته، أبعدته، هربته، فررته، خوفته، كل ذلك ستلقاه بإذن الله في ميزان حسناتك. ولا ينالون من عدو النيل. قبلها ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أول ما يجتمع أهل الإسلام تنتشر الأخبار، تحرك 20 طقم، تحرك 1000، 2000، هذا الشيء إيش؟ يفرح أهل الإسلام، يرفع من عزائمهم. وأضرب لكم مثالا قريبا في إخواننا العمالقة، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن ينصر بنا وبهم الإسلام والمسلمين. لما تحركت جيوش العمالقة وعلويتهم في وقت ارتفعت فيه همم الرافضة وعزائمهم بسبب سقوط جبهات وبسبب وصولهم إلى بعض البقاع والبلدان، وحصل للناس ما حصل، فإذا بأولئك الرجال يخرجون وينطلقون بعددهم وعدتهم وبحدهم وحديدهم وبنارهم وحدتهم على أعدائهم. أول ما تحركوا ارتفعت الهمم، إي والله، عند أهل الإسلام، وإذا بالروافض يغتاظون، إذا بالروافض يخافون، إذا بالروافض الأنجاس يرعبون. إي والله، لله درهم ودر قادتهم الصناديد الأبطال الذين يقدمون في مقدمة الناس. إي والله، ذهبنا فرأينا عجبا عجابا كيف قادة تلك الألوية قبل الناس. هذا قائد يقتل، وهذا قائد يجرح، وهذا قائد يصل إلى مفرق النقوب، والحوثيون داخل المدينة لوحده، ما معها إلا الطقم وحراسه، ويلتف لوحده، قائد المعركة الميداني من أبطالنا وقادتنا، يدخل ويترك الألوية من ورائه وينغمس في أوساط الرافضة، ليس بينه وبينهم إلا طلقات النار، ليس بينه وبينهم من حجاب، فيقاتل بنفسه، فيقتل حارسه الشخصي بجانبه، ويقتل في الرافضة عددا. وما رأيتموهم طقم، ما من أنزل هذا المقطع، أنزل وانتشر، هؤلاء قتلهم قائد ومن معه، قتلوهم وكلهم قادة في الحوثيين هاربون، فجاءوا إلى يد هذا الأسد وإخوانه فقتلوهم، فجعلوهم قتل عناخرهم. هكذا هكذا يا رجالنا، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أغاظ الله بهم أولئك الكفار، هزم الله بهم أولئك الأعداء. والله لو لم يكن من مناقبهم إلا أن ما يقارب 200 مسجد في بيحان وحريب وفي العين وغيرهم كانت تخطب بها الروافض، اليوم يخطب بها أبطال الإسلام ورجال السنة ورجال العقيدة. الله أكبر، هنيئا والله، إذا أنقذ الله بك قرية واحدة من يد الرافضة، هذا من أعظم أجورك ومن أكبر خيراتك وطاعاتك، أن ينقذ الله بك من ينقذ. فيا إخواني، هنيئا والله، هنيئا لمن عاش حياة أولئك الأبطال الذين جمعوا بين العلم والدعوة والجهاد. رسولنا والصحابة كانوا هم العلماء، وكانوا هم المجاهدون، وكانوا هم الدعاة الربانيون، وكانوا هم العباد الزاهدون، وكانوا هم المتصدقون. جمعوا الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما بعض الناس يقول دعوتنا ما فيها حرب، دعوتنا ما فيها جهاد. انظر إلى هذه الخذيلة، انظر إلى هذا الفشل، انظر إلى هذا الضعف. كيف دعوته ما فيها جهاد؟ لو أنه قال دعوة الرسول ما فيها جهاد لكفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكنه قال دعوته، ودعوته هي دعوة ضالة مبتدعة منحرفة ليست على سير رسول الله. أما أهل دماج الذين هم على الحق اليوم، الذين هم على الحق ظاهرين، ومن سار على دربهم إلى رب العالمين، فإنهم في كل المجالات وفي سائر المقامات. إن جاء الجهاد فهم رجاله، وإن كان العلم فهم أهله، وإن جاءت الدعوة فهم من يدعون الناس. فيا إخواني، قال الله تعالى: إلا كتب لهم به عمل صالح. عمل صالح سيكتبه الله لهم، سينالون ذلك الخير كله، سينالون تلك الفضائل كلها. فيا عبد الله تذكر وأنت تعاني، تذكر وأنت تخف في الله. يقول رسول الله: لقد جعت في الله وما جاء أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد رأيتني 3 أيام مع بلال ليس لنا طعام إلا ما واراه إبط بلال. ثم قال الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الجهاد يحتاج إلى نفقة، إلى نفقات. ولهذا كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل جهاد المال على جهاد النفس، مع أن النفس أعظم من المال، ولكن الحكمة من ذلك أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال، أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال. فكل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس، إلا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جزى الله خيرا عنا التحالف العربي الذين جاءونا مناصرين ومعينين وواقفين إلى جانبنا، فهم جاهدوا بالمال ونحن جاهدنا بالرجال، وهم شاركونا بشيء من الرجال ونحن شاركناهم بشيء من المال. ولهذا لما قام هذا الجهاد جعل الله به خيرا كبيرا. وهكذا فشلت في اليمن مؤامرة عالمية، مؤامرة يهودية، مؤامرة صليبية، مؤامرة رافضية، مؤامرة صهيونية. تآمروا به على عقيدتنا، تآمروا بها على أخلاقنا، تآمروا بها على اقتصادنا، تآمروا بها على كرامتنا، على بلادنا، على أوطاننا، على حريتنا. ولله الحمد أفشل الله المؤامرة العالمية في البلاد اليمنية. هذه المؤامرة التي نجحت في إيران وسلمت للخميني، ونجحت في العراق وسلمت للمالكي، ونجحت في سوريا وسلمت لبشار. أما في بلاد اليمن ف7 سنوات ونحن نواجه العالم كله، 7 سنوات ونحن نواجه الدعومات الأوروبية والإغاثات الصليبية التي تصل إلى الأيادي الرافضية، نواجه الطيران المسير، الصواريخ البلستية، القناصات الحرارية، الكيمرات العجيبة. أعطي الرافضة ما أعطوا من أعداء الأمة، ومع ذلك ولله الحمد نفع الله بجهاد المجاهدين، جزى الله خيرا عنا شهداءنا خير جزاء، وجزى الله خيرا عنا أولئك الجرحى، وجزى الله عنا أولئك الأبطال في ساحات القتال، جزاهم الله خير ما جازى عباده المؤمنين، حفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذا الاجتماع، والله لولا الله ثم هم ما بقيتم في هذا الدار، والله لولا الله ثم هم لما قامت هذه الدعوة العارمة في المناطق المحررة. ولو تمكن الرافضة من بلاد اليمن لقتلونا واحد واحدا، ولمزقونا إربا إربا، ولا تغتروا بصمتهم أو بشيء من تغافلهم عن من تحت وطوطئتهم وفي بلادهم ومناطقهم، لأنهم ما زالوا في مرحلة حرب، وإلا فسيفعلون بنا ما فعلوا في إخواننا في العراق، وما فعل الخميني في إيران، وما فعل بشار في سوريا. الجدول هو الجدول، والترتيب هو الترتيب، والمخطط هو المخطط، والمنفذ هو المنفذ، والقائد هو القائد. الفكر واحد والخطة واحدة، لكنهم لم يستتب لهم أمر نازعهم أبطالنا، وبأرواحهم ضحوا وبأجسادهم قدموا ليبقى إخوانهم من بعدهم بعزة وأمن وأمان. إخواني في الله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، من أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق هو من خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما تعلمون في حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد. يعلمون الصحابة فضل الجهاد، لماذا ما قالوا غير الجهاد؟ لماذا سموا الجهاد؟ لأن الرسول بين لهم ما هو الجهاد وفضل الجهاد وأجر الجهاد ومكانة المجاهد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا استطعت يا عبد الله أن تجاهد بسلاحك الشخصي الذي هو من حقك ومن جيبك ومالك، وحاولت أن تذخر نفسك، فهذا والله من أعظم المقامات ومن أكبر الخيرات والدرجات. ثم قال: ولا يقطعون واديا. كم من أودية، بل كم من كيلوهات، وكم من مسافات وأماكن متباعدات يقطعها المجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأودية ستشهد لهم يوم القيامة، كل هذه الأودية ستكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كل هذه الأودية لهم بها أجر. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الدين حتى نلاقي رب العالمين في يوم الدين ونحن من أهل الجنة ومن أهل النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقر أعيننا بهلاك الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بدمارهم والخلاص منهم، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، أرح منهم البلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث

تنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث

من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم

قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى

قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل محمد الشرباصي، مصري ويعمل بالسعودية. يقول في هذا السؤال: هل تجوز التواشيح قبل أذان الفجر، مثل قول يا مليح الوجه، يا كريم الأخلاق، يا سيدي، يا رسول الله؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعة لا تجوز، فالسنة للمؤذن في الصبح وغيره أن يبدأ بقول الله أكبر، ولا يكون قبل التواشيح ولا قراءة خاصة ولا كلام خاص، بل الأذان مستقل، يبدأه بقول الله أكبر وينهيه بلا إله إلا الله، ولا يكون قبله شيء خاص، لا تواشيح ولا غيرها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير؟
3: لا بأس، وإن الأذان الأول فلا حرج. نعم، وإن سهوا بأذان الفجر فلا حرج، وإن جعلوا أذانين، الأول لتنبيه الناس حتى يعلموا أن الصبح قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم في أذان بلال: يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر، وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.
2: جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل يجوز قول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من الأذان؟
3: السنة يصلي عليه بعد الأذان: اللهم صل على سيدنا، واللهم صل على محمد، أو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإن أتى بالصلاة المشروعة كاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكمل. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا أو آتي نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة زادها البيهقي في إسناد صحيح. وإن قال على سيدنا فلا حرج، النبي كره لما هو طبه، قيل أنت سيدنا، والآن لا يخاطب بهذا، قد توفي عليه الصلاة والسلام، فالآن إذا قال سيدنا محمد أو سيدنا محمد لا حرج في ذلك، هو سيد ولد آدم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. اللهم صل على الله خير البرية عليه الصلاة والسلام.
2: نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز قول صف الأقدام في طاعة الرحمن، صف الأقدام في طاعة الديان، وذلك قبل إقامة الصلوات؟
3: هذا الحاصل، ليس الحاصل لها بهالكلام، ولكن يقول استووا، استقيموا، حاذوا بين الأقدام، حاذوا بين المناكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة بهذه الألفاظ: استووا، تراصوا، اعتدلوا، ساووا بين المناكب، ساووا بين الأقدام، لا بأس. نعم، على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم أسئلة هذا السائل محمد، مصري ويعمل بالسعودية، بهذا السؤال. يقول: هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل، هل في ذلك حرج؟
3: الصورة في البساط ونحوه لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة قال اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام. وفي سنن النسائي وغيره في سنن الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد فجاء جبريل ولم يدخل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وغراما وتمثالا وكلبا فمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هاية سيرة ومر بالستر حتى يتهن وسادتان توطعان وامتهانتان ومر بكلب يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع رأسه والستر جعل منه سادتان والكلب أخرج كان جري وجدوا تحت نظل لهم أدخله الحسن والحسين فدل على أن الشيوط والممتهن لا حرج لكن لا يجوز التصوير لا في ما يوطى ولا غيره التصوير لا يجوز لكن إذا وجد الشيء المصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج.
4: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى الأردن والسائلة عين عين ميم تقول في هذا السؤال أرى أختي عندما تريد الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت فهل عملها صحيح سماحة الشيخ؟
3: هذا منكر بدعة ما يجي السجود الزيادة إلا للسهو. أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين هذا بار هذا منكر وإذا تعمدت هذا تبطل الصلاة. أما إذا كانت جاهلة تعلم ولا تعود إلى هذا الشيء. أما تعمد ذلك وهي تعلم يكون زيادة في الصلاة فتبطل كما لو أدركها متعمدا أو زاد ركوعا متعمدا وهو يعلم الحكم بطلت الصلاة. أما إذا كانت جاهلة فتعلم حتى لا تعود لهذا الشيء أو كانت ساهية عليها سجود السهو.
4: جزاكم الله خيرا. في أسئلة هذه السائلة عين عين مي من الأردن تقول سماحة

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: ساق يهجر وساق يؤذن حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة من الأردن تقول: رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته لأنها كانت محبوبة لديه في حياتها ويحبها بحجة أن المدة التي مضت على وفاتها فترة طويلة وأصبح لا وجود للجثة في التربة، فهل تنفذ مثل هذه الوصية؟
1: السنة يحفظ لها قبر مستقل ولا تنفذ، يبقى القبر لصاحبه إلا عند الضرورة. لو كان هناك ضرورة ضيقة في الأرض والبلد ضيقة ما عندهم مكان، إذا بني يدفن معه واحد، لكن ما دام ما هناك ضيق فالسنة تبقى القبور على حالها ويدفن في قبر مستقل ولو كان يحبها كثيرا. يدفن في قبر مستقل، هكذا كانت السنة وهكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدفن كل واحد في قبره على حدة. إنما جمع اثنين والثلاث في وقعة أحد لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفن كل واحد على حدة، صار يجمع اثنين والثلاث في قبر واحد في وقعة أحد، لكن في وقت الساعة لا، كل واحد في قبر واحد. الحمد لله. نعم.
2: الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة مصر، جمهورية مصر العربية، والسائل ميم ميم.

0: البركة من عندهم أو أنهم يشفعون عند الله أو يقربون إلى الله مثل فعل الكفار هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا كفرة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال سبحانه ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله سبحانه. يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. سماه الله كذب كفر. فالواجب الحذر من هذا، فلا يذبح عند قبور ولا يتمسى بالقبور. أما إذا أراد بالذبح الذبح لله ولكن يحسب أن الذبح عند القبور طيب، وإذا أراد لله هذه بدعة سبدعة ما يصير كفر. أما إذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور يريد أنهم يشفعون له وينفعون يوم القيامة بهذه الذبيحة هذا هو شغل المشركين. والله يقول فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، والنسك الذبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالخلاصة أن الواجب إخلاص عبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك يكون لله وحده. فلا يذبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن، ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم عند اللمائم والمات، بل يستغيث بالله وحده وينذر لله وحده سبحانه وتعالى. هو المستحق لا يعبد جل وعلا. وهكذا لا يتبرك بالقبور يتمسح بها يرجو بركتها، ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته، كل هذا لا يجوز. وإذا ظن أن هذا الرجل بنفسه يحصل له البركة منه صار شركا أكبر. أما إذا ظن أن هذا مناسب وأنه مستحب يكون بدعة ما كان يفعل هذا مع النبي خاصة، هذا لا يجوز إلا مع النبي خاصة لأنه أقرهم على التبرك بوضوءه وبشعاره وبعرقه عليه الصلاة لأن الله جعله مباركة. أما غيره فلا، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، لعلمهم أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. تبرك بشعره، تبرك بعرقه، بوضوءه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره بدعة لا يجوز. وإذا اعتقد أن يحصل له البركة من هذا الشخص صار كفر أكبر نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم عين ميم يقول سماحة الشيخ قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسؤالنا سماحة الشيخ هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟
0: الواجب عليكم تكميلها. إذا كانت المرأة سعت بعض السعي عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأت من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل. والسعي لا يشترط لها الطهارة، الطهارة شرط للطواف. أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس، يعني السعي إنما الطهارة تشترط في طواف بالكعبة. أما الطواف بين الصفا والمروة هو السعي، هذا لا يشترط لها الطهارة. فإذا كنتم خرجتم مكة ولم تكملوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة والحلق للرجل أو التقصير، وثم العمرة. ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما تمته. عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي ثم يحلق الرجل أو يقصر وتقصره، وتمت العمرة والحمد لله. إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يكمل عمرة ويعيدها أيضا، لأن الجماع يبطل العمرة. فإذا كان جامعها بعدما رجع قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران، أو يقصر أو يحلق الرجل صغير المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد من الميقات اللي يحرمون بالأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدلها العمرة التي أفسدوها.
1: سماحة الشيخ تساهل بعض الناس بالفتوى بغير علم، هل من كلمة توجيهية؟
0: نعم، لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى، يجب أن يتحرى الحق وأن يكون عنده أهلية لهذا الأمر، وإلا فليمسك ولا يقول على الله بغير علم. الله يقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما

0: قال في قمة يقول رب العالمين فوق الشرك لعظم الخطر. وقال عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمرنا أن نقول على الله بغير علم، فالواجب الحذر من ذلك. لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم، بل لا بد أن عنده علم وبصيرة بما قاله الله ورسوله، وإلا فليسأل أهل العلم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل الحقيقة برسالة لم يكتب الاسم هنا، يقول سماحة الشيخ: الجرائد والكتب المدرسية التي يستعملها الناس ويوجد فيها لفظ الجلالة وهم يستعملونها استعمالات كثيرة، منها مسح واجهات المحلات أو القراءة والرمي بعد ذلك في القمامة أو يأكلون عليها ثم يرمونها على الأرصفة، هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز؟
0: نعم، الواجب عليها على المسلم إذا كان عنده جرائد أو أوراق فيها ذكر الله لا تمتهن ولا فيها شفرة ولا تمتهن، بل يجب إما أن تحرق وإما أن تدفن في محل طيب، سواء جرائد أو أوراق فيها ذكر الله أو فيها تسمية أو فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ما فيها من أسماء الله واستعملها لا بأس، أما يستعملها وفيها ذكر الله وآيات من القرآن يجعلها شفرة أو يطأها أو يجلس عليها، كل هذا لا يجوز. قد أحرق الصحابة المصاحف التي نقلوا منها المصحف الإمام حتى لا يكون اختلاف، أحرقها عثمان رضي الله عنه والله، وبقيت المصاحف الأئمة. فالمقصود أن الشيء الذي فيه ذكر الله لا يمتهن، بل إما يدفن في محل طيب أو يحرق. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟
0: لا حرج، أبو الزوج محرم سواء نسبا أو رضاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أبوه من الرضاع وابنه من الرضاع محرم، جده من الرضاع كذا، جده ابن بنته ابن ابنه كلهم محارم من النسب والرضاع.
1: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار وذلك من أجل الزينة؟
0: لا يجوز، هذا أعظم من الوصل. الوصل لا يجوز، وصل الشعر بشعر ما يجوز. فالباروكة أشد وأخطر، قد ثبت في حديث معاوية في الصحيح أنه قال: إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلنا ذلك، فعلنا كبة من الشعر على رؤوسهن. فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالرجال أم هو أيضا خاص بالنساء يدخلن فيه؟
0: الحديث عام للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وهكذا المرأة التي نشأت في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا المرأة المعلق قلبها بالصلاة، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهكذا امرأتان تحابتا في الله، أو رجل وامرأة تحابا في الله، داخل في هذا الحديث. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، هذا الخامس. هكذا امرأة إذا دعها ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله، هي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. السادس: رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا امرأة إذا صدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هي من السبعة سواء بسواء. السابع: رجل ذكر الله خاليا، يعني ما عنده حد، ففاضت عيناه من خشية الله، يعني بكى من خشية الله، ما عند أحد، عن إخلاص وعن إيمان وعن خوف من الله جل وعلا، هو من السبع. وهكذا المرأة إذا بكت من خشية الله خالية. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثالث أسئلته يقول السائل إبراهيم: ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد، وما معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد؟
0: معنى ذلك أن مثقال مثقال، مثقالين مثقالين، يدا بيد، يعني لا يزيد هذا على هذا، الذهب الذهب سواء جديد أو قديم لا بد يستويان وزنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، ولا فرق بين كونه جديد أو قديم، أو كون هذا أطيب وهذا أطيب. ما دام جنس الذهب لا بد أن يكون متساويين في الوزن، يدا بيد يقبض الحال. فإذا أراد يبيع شيء آخر، يبيع الردي بشيء آخر، فضة أو طعام، لا بأس. أما بالذهب لا، لابد يدا بيد، الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا مثل، سواء بسواء، سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى الرياض، والسائلة هاء ألف ميم لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة وتقول: هل فضل صلاة المرأة في بيتها تعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرأة في بيتها، لها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد، وقد يكون أفضل، وقد يكون أقل. مقصود أفضل صلاة في البيت. فإذا كان فضلها في البيت أفضل المسجد، معناه أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر، لأن الرسول قال: أفضل صلاة المرأة في بيتها. فدل على أن الأجر اللي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها، أو ما هو أكثر منه، لطاعتها الله ورسوله، وخضوعها لأمر الله ورسوله، فعلى خير عظيم. ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت البيت يرجع لها مثل أجر المصلي في المسجد أو أكثر.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلتها تقول: نريد أن نعرف عن الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا، جزاكم الله خيرا.
0: الحكمة والله أعلم أن مثلما قال صلى الله عليه وسلم أن الكفار يتمتعون بها في الدنيا، فلا يلق تشبههم بهم بها، ولأن ذلك قد يدعو إلى الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. من رحمة الله أن حرم ذلك على الأغنياء أن يستعملوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب يأكل ويشرب فينا ذهب الفضة إنما يجرج في بطن نار جهنم، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا فينا ذهب الفضة ولا تأكل في السافية فإنها لهم يا كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. فالحكمة في ذلك أنه تشبه بأعداء الله الكفار، وأن في هذا كسرا لقلوب الفقراء وإذا لهم بذلك هم في حاجة، وأنت تلعب بها في الأكل والشرب ونحو ذلك. وبكل حال، فالواجب على الأمة تقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم والأخذ به والعمل به، وإن لم تعرف الحكمة، لكن إذا عرفت الحكمة فهو خير إلى خير ونور إلى نور. وصرح العلماء بهذا، بأن الحكمة هي تشبه بالكفرة و كسر قلوب الفقراء، لأن هذا يتأثر بالفقراء. يكون الإنسان يلعب الذهب والفضة في أواني وملاعق أو أكواب شاهي أو شبه ذلك، وهؤلاء فقراء يحتاجوا إلى أقل قليل ما حصل لهم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعلنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب بهذا السؤال للسائلة هاء ألف ميم، تقول: هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ لأنني أستمع كثيرا للقراءة عبر الأشرطة، هل ينقص أجري في ذلك؟
0: نرجو لك الأجر في ذلك، وأن مثل القارئ، لأن مستمع كالقارئ، فالذي يستمع شريك للقارئ، فإذا استمع بنية صالحة وإخلاص يريد الفائدة فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء، القارئ والمستمع. فنوصي جميع إخواننا في الله من الرجال والنساء بالعناية بسماع القرآن والتدبر والتعقل، فالذي يقرأ يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ يستمع من الأشرطة من نور على الدرب، هذا خير عظيم من إذاعة القرآن، يستمع الفوائد.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أخوه لحب يطعنهم ما كان يعملون فعاملهم معاملة الكافر. أما إذا جحد وجوبها قام هي واجبة الصلاة هذا يكفر عند الجميع عند جميع المسلمين عند جميع العلماء ولو صلى إذا قام هي واجبة كفر عند الجميع لأنه مكذب لله ورسوله نسأل الله العافية. نعم
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة وإذا كان واجبا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سماحة الشيخ؟
1: المرأة عورة والنقاب حقها واجب هو ستر الوجه وستر جميع بدنها الأجنبي الرجل الأجنبي وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم ثم نسخ الله ذلك وأنزل الله الحجاب ويقوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء ساتر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين يعرفن بالجلباب الذي يغطي وجهها وبدنها هذا هو الأخير. وكان الأمر في الأول مرخصا للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال ثم أنزل الله الحجاب صيانة لهن وحماية لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضا فالكشف معصية لا يجوز لها أن تكشف تغير محارمها إلا في الإحرام تترك النقاب تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار بالجلباب. أما النقاب الذي يستر وجهها ويبقى نقبان لعينيها أو نقب واحد هذا يمنع في الإحرام وهو ستر خاص وحجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام. أما سترها وجهها بغير ذلك من الخمر وسمة شيلة أو غير ذلك لا بأس مثل ما يعني عائشة رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع محرمات وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها فإذا بعدوا كشفنا أو قالت جلبابها على وجهها هذا يدل على أن إذا فطر وجب غير النقاب في حق المحرمة لا بأس يحصل مصلحتان الستر مع عدم النقاب وذلك بجعل الجلباب أو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة يقول هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟
1: نعم في فرق النافلة مستحبة والفرض واجب والنافلة تركها لا يأثم لو ترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة الظهر أو الفجر أو المغرب والعشاء لم يأثم والفريضة يأثم إذا تركها يأثم بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها. والنافلة في الصلاة يجب أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا والفريضة ليس له يصلي جالسا إلا عند العذر عند المرض والعجز. أما النافلة لو صلى جالسا فلا بأس كما كان النبي يصلي جالسا في صلاة الليل ويقول صلاة الرجل جالس على النصف من صلاة القائم صلى عليه وسلم. فإذا صلى في الليل أو في غير النهار جالسا في النافلة فلا حرج. أما في الفريضة فلا لابد يصلي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حج عمران صلي قائما يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستقيم هذه حق الفريضة. أما النافلة فلا حرج يصلي جالسا إذا تكاسل وجلس فلا حرج.
2: يقول السائل إبراهيم نود أن تحدثونا يا سماحة الشيخ عن آثار الزكاة على المجتمع.
1: الزكاة أمرها عظيم وفائدة كبيرة وفي المجتمع مواساة من المسلم بعضهم لبعض. الزكاة مواساة يواسي الغني الفقير ويرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته فالزكاة لها شأن عظيم في المجتمع يواسى بها الفقير ويقضى بها الدين وتؤلى بها القلوب، ففيها مصالح. ولهذا شرعها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب عتق العبيد والغانمين أهل الدين تقضى ديونهم إذا عجزوا، وفي سبيل الله في الجهاد، وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وهم ليس بأيديهم شيء يعطون، مصالح عظيمة في المجتمع. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ: ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها وبالمقام والحجر؟
1: بدعة، حكمه بدعة، ما يجوز، لأن الرسول ما فعل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا قصد أن تمسحها بالجدار أو بالكسوة يحصل لها البركة من نفس الكسوة أو من الجدار، شركا أكبر. أما إذا ظن أن هذا أنها مباركة وأن الله شرع هذا، يحسب أن الله شرع هذا وأن مشروع أنه يقبلها جدار أو هالكسوة، هذه بدعة، تصير بدعة. أما إذا فعل يطلب البركة، شركا أكبر، نسأل الله له. إنما يشرع تقبيل حجر أسود، يقبل حجر يستلمه يقبله، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول بسم الله والله ولا يقبله. لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وعملا بسنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولقوله: صلوا كما رأيتم نصلي، فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام. ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل من البدع. أما الملتزم يكون يقف الملتزم، هذه عبادة، يجعل وجهه صد على الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة لله، هو طلب من الكعبة ولا تبرك بها، بل خضوع لله عند الباب. وهكذا في داخل الكعبة، إذا طاف في نواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة حاء عين علي من أبها، لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول وتقول: من يذهب إلى مكة يا فضيلة الشيخ، هل عليه أن يجعل نظره للكعبة أم إلى مكان سجوده؟
1: المشروع للمصلي أن ينظر موضع سجوده في مكة وفي غيرها، لكن إذا رأى النظر الكعبة ينظر الكعبة في غير الصلاة. أما في الصلاة يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطرح بصره إلى موضع السجود، هذا السنة.
2: تقول: لقد سمعت عن الكثير من الناس يقولون بأن من يمسك بالهدهد محرم، هل هذا صحيح؟
1: الهدهد لا يقتل، إن رسولنا عن قتل الهدهد لا يقتل، لكن إذا أمسكه يكرمه ويطعمه ولا يقتله لا حرج في ذلك، أما يمسكه لقتل ما يجوز.
2: هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة ويكتب له الجنة لصبره؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: المظلوم إذا صبر واحتسب له أجر، وإذا طلب حقه يعطى حقه، وإذا صبر واحتسب مثل ما قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني يعطيها الله أجره جل وعلا لاحتسابه وترك الظلامة، وإن انتصر فلا بأس. ولكن إذا طلب ما عند الله وعفى وأصلح وعفى عن المظلوم عن الظالم يرجو ما عند الله من الثوب، فله أجره عند الله جل وعلا.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله محمد يقول: هل تصح الصلاة خلف من عليه دين مع أنه فقير وحافظ للقرآن ولم يأذن له أن يصلي، يقولون له بأنك عليك دين، هل تجوز الصلاة خلف هذا؟
1: نعم، تجوز الصلاة خلفه ولو على دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا أتي بصاحب الدين قال: صلوا على صاحبكم، ثم ترك ذلك وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عن من عليه دين إذا كان عنده وفاء. هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن جوده، أنه إذا مات إنسان عليه دين وليس عنده شيء قضى دينه وصلى عليه، ونسخ هذا الأمر الذي فيه ترك الصلاة، فاللي عليه دين وصلى عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله أو غير ماله. المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم نسخ، وكان يصلي صلاة على من عليه دين قبل الوفاة. اللهم صل عليه
2: وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السودان. السائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية طلبا للهجرة، تاركين الزوجات ومكتفين بإرسال المصروف دون المراعاة للعودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط. السؤال: ما الحكم الشرعي وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الأدنى؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس لهذا حد محدود كما يعلم شرعا، ولكن يجب أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها يجب عليها أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه، أو يطلقها. أما أن يهملها ويضيعها فلا يجوز، منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها، ويذهب يطلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق في بلد آخر ويرسل لها حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه. كل هذا واجب عليه، ألا إذا طلبت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله. يقول الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وإذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهو مأمور بالطاعة لولاة الأمور. وكان عمر رضي الله عنه إذا أرسلهم يحد لهم 6 أشهر ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاد رضي الله عنه. فإذا جعل ولي الأمر لهم 6 أشهر أو 4 أشهر إذا كان السفر بأمر ولي الأمر فلا بأس، يصبرون، يرجع يذهب 6 أشهر 4 أشهر على حسب ما يحدث ولي الأمر وأكثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
1: المحكمة الشرعية إذا قصر في حقها وظلمها يرجع المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر، لكن عليه يتقي الله وألا يحوجها إلى المحكمة، عليه يتقي الله وأن يصلح معها على وجه لا يضرها.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل فميم عين، يقول: عندنا استراحة تبعد عن الرياض حوالي 90 كيلومتر، ونحن نخرج لها كل نهاية أسبوع، فهل تنطبق علينا أحكام السفر في ذهابنا إليها؟ أفتونا مأجورين.
1: نعم، عليكم أحكام السفر إذا ذهبتم إليها والإقامة مدة يوم يومين، أنتم مسافرون والمدة طويلة، 90 كيلو من مدة طويلة.
2: كل أسبوع سماحة الشيخ؟ كل أسبوع؟
1: لا، إذا كان أقل، إذا كان الإقامة أقل من 4 أيام فأقل، هم مسافرون. أما إذا عزموا على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنهم مقيمون على قول الجمهور، يصلون 4. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو الخميس والجمعة ثم يرجع، فهو مسافر، وإن صلى 4 فلا حرج. إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، يوم وليلة يعني للمطية.
2: جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، يقول: نحن 3 بنات، توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي 20 يوما، فهل نتساعد في القضاء عنها، بمعنى كل واحدة 7 أيام، أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟
1: لا حرج يتساعدوا ما دام قضى رمضان، لا حرج يتساعدوا، كان الصوم يومين وهي الصوم 4 حتى يكملوا، لا حرج. أما إذا كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع يصومه واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإذا كان عليها على الميت كفارة قتل شهرين أو كفارة ظهار يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفر بالإطعام في كفارة الظهار إطعام 60 مسكين أو الوطي في رمضان إطعام 60 مسكين، وإن صام عنه أحدهم 60 يوما فجزاه الله خيرا. أما القتل ما فيه إطعام، ما فيه إلا الصيام أو العتق. فإذا تيسر في تركته ما يجب العتق وتيسر العتق وأعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يصوم واحد منهم متتابع. أما إذا كان لا قضى رمضان فلا بأس يشترك فيه، لأنه ليس في الترتيب ليس في التتابع. فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صار 20 يوم عليه، وخذ 4 كل واحد صام 5 فلا بأس.
2: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وهذا في صحيح مسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش مثله. ما فائدة هذه المتابعة التي ذكرها البخاري؟ نعم، أن شعبة يروي عن الأعمش، ورواية عن الأعمش مقبولة سواء صرح أو لم يصرح، لأنه في الرواية الأولى لم يصرح بالتحديث، فأتبع الطريق الأولى بهذه الطريق لهذه الفائدة. هذا الباب هو باب الرفق، ذكر فيه البخاري أحاديث كثيرة، نأخذ نقرأ منها شيئا فشيئا. والرفق معناه اللين والسهولة في المعاملة، ضد العنف. فالرفق شيء والعنف شيء. والرفق يحتاج الإنسان في كل شأنه، حتى في معاملته لنفسه يحتاج إلى الرفق، في مزاولته لأعماله يحتاج إلى الرفق، في معاملته للناس يحتاج إلى الرفق، فنفسه يحتاج أن يرفق بها ولا يحملها فوق طاقتها، لأن إذا تحملت فوق طاقتها انقطعت. فالرفق بها يوصل إلى المطلوب، كذلك أيضا الرفق في أعماله وفي مزاولته للأمور. لو أخذ الأشياء بالعنف وأراد يقضي أعماله بالعنف وعدم السهولة وعدم التؤدة يفسد في أعماله ولا يصلح ولا تنساق له. وهكذا الرفق في معاملته لغيره، فيرفق بمن يعامله لا سيما بمن يدعوه أو من يعلمه أو من يربيه ويؤدبه، ونتائج الرفق نتائج مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا وما لا يعطي على ما سواه. فالرفيق يحصل له ما يريد أحسن من العنيف، وبالرفق يصل إلى ما يريد أحسن من لو أخذ الأمور بالعنف. فمن أراد يصل إلى مطلوبه يرفق. وهذا وعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شامل لكل عطاء، شامل لعطاء الذي هو الأجر، وشامل للعطاء الذي هو الثمرة التي يريدها الإنسان من هذا العمل، فتكون الثمرة مع الرفيق أفضل. وهكذا الرفق في كل شيء يحتاجه الإنسان. الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر عن نفسه أنه كان في أول الأمر من الشافعية، وكان يتربى على يد خاله الإمام المزني رحمه الله، إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي. قال: فأراد يوما أن يفهمني مسألة فلم أفهمها، فأغلظ لي وقال: اذهب فوالله لا يأتي منك شيء. أي حلف، قال: أنت ما لا يمكن تكون ولا تنفع ولا تفهم. قال: فانتقلت إلى فلان بن فلان من الأئمة من أتباع الإمام أبي حنيفة. قال: فتفقهت على يديه، فلما ألفت الكتب، لما ألف الكتب قال: قلت: يرحم الله أبا إسماعيل، أي المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، الذي حلف أنه لا يأتي منه شيء. صار الطحاوي إماما أشهر من المزني، وأوسع تأليفا وعلما من المزني، أي فيما وصل إلينا. فالشاهد من هذا أن الإنسان يحتاج إلى الرفق في كل شيء. وأيضا الداعي على وجه الخصوص يحتاج أن يرفق بمن يدعوه ومن يعلمه. قد قال الله تعالى لنبيه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي: أحسن الناس خلقا. قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا كان هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يأتي الوحي من السماء، فكيف بمن سواه؟ لو كان الداعي فظا غليظ القلب لأساء إلى نفسه وإلى من يدعو، بل ولأساء إلى الدعوة الإسلامية. فالرفق من الأمور المهمة، ومعاناة ذلك والصبر عليه مما له ثمار كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. اعلم أيها المسلم أنك تصل برفقك إلى الشيء الذي لا تصل إليه بالعنف، هذا شيء متقرر، أنك برفقك تصل إلى ما لا تصل إليه بالعنف مهما كان، حتى مع نفسك لو رفقت بها وصلت إلى أمور لا تصل إليها في حال تشق فيه على نفسك. ولذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب وذكر تحته أحاديث كثيرة لينبه على أهمية ذلك. ذكر حديث عائشة قالت دخل رهط من اليهود، والرهط ما دون العشرة ليس فيهم امرأة كما قال ابن الأثير في النهاية، يطلق الرهط على ما دون العشرة من الرجال. دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، السام هو الموت، الدعاء بالموت من حقد اليهود هذا وشدة بغضهم، جعلوا السلام الذي هو دعاء بالرحمة والسلامة جعلوا دعاء بالموت والهلاك، لأنهم يحسدون المسلمين على السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. قالت عائشة ففهمتها، أي لأنها كلمة قد لا يفطن لها، قد يقول إنسان أن مع السرعة في الكلام أو مع خفت الصوت ذهبت اللام، لكن عائشة فهمت، وأيضا رجح عندها هذا الفهم أن القائلين لهذه الكلمة يهود، والأصل في اليهود سوء الظن. فقلت عليكم السام واللعنة، زادت ذلك عليكم السام أي الموت واللعنة أي الطرد من رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، يتمهلي لا تستعجلي بهذا الكلام، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. أي فأدى المقصود بأحسن أسلوب. بقي قوله وعليكم، جاء في بعض الروايات بدون واو، قد قلت عليكم، واستظهر بعضهم أن هذه الرواية أحسن أي عليكم بدون واو، قال لأن معنى وعليكم الواو تقتضي العطف المشاركة أي علينا وعليكم، لكن لما يكون بدون واو عليكم أي عليكم أنتم فقط وليس علينا، هكذا ذكر بعض الشراح، وأن رواية عليكم أولى من رواية وعليكم. وأيضا يقال حتى رواية وعليكم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث كما في الصحيح وغيره، قال يستجاب لهم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، أي حتى لو قلنا وعليكم دعاهم لا يستجاب، لكن دعاؤنا نحن يستجاب. فسواء كانت عليكم أو وعليكم لا تنصب إلا على اليهود، لأن إذا كانت عليكم بدون واو فالأمر ظاهر من أوله أن عليكم لا علينا، وإذا كانت وعليكم أي ويستجاب دعاؤنا فيكم، أما دعاؤكم الذي دعوتم به علينا فلا يستجاب. ثم ذكر الحديث الثاني حديث جرير بن عبد الله من يحرم الرفق يحرم الخير، ومن هذا يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون شرطية، فإذا كانت موصولة رفعت الفعل الذي بعدها كما في هذه النسخة من يحرم الرفق يحرم الخير، أي الذي يحرم الرفق يحرم الخير، ويجوز أن تكون شرطية، وإذا كانت شرطية فإنك تجزم الفعل الذي بعدها من يحرم الرفق يحرم الخير، ويكون مجزوم وعلامة جزم السكون ولكنه كسر لأجل التقاء الساكنين، من يحرم الرفق يحرم الخير. ويجوز من يحرم الرفق يحرم الخير على أن من موصولة. وهذا الحديث في موعظة، فالرفيق حاصل على الخير ويحصل له الخير والخير موجود عنده، والذي يحرم الرفق ولا يرفق يفوته الخير ويذهب عنه ويحرم منه. فوالله إن هذه الأحاديث موعظة لمن أراد الخير وحرص عليه أن يأخذ الأمور برفق، فإن الرفق مصدر تحصيل الخير، وفوات الرزق وفوات الرفق مصدر ذهاب الخير والحرمان منه. وفي الباب أحاديث ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: قصة المزني والطحاوي أن نجدها؟ غالب ظني أنها في سير أعلام النبلاء في ترجمة الطحاوي، وأن هذا هو السبب في تحوله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، فإن الشافعي فإن الطحاوي حنفي، وقالوا هو حنفي وهو أعلم في الحديث من إمام مذهبه الذي هو أبو حنيفة. الطحاوي إمام جليل واسع الحفظ والحديث. أخ ينبه، قال ينبه على الدعاء للأخ ياسر العودي بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه، هو كان تحسن حاله كثيرا ثم تعب واستأت حاله شيئا ما، فنسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال: سيفتح الأخ حمدي الفلسطيني درسا في صفة الصلاة للإمام الألباني من يوم غد إن شاء الله في المسجد بعد العصر، أي بعد درس البخاري. نبهنا في ورقة في الجهة الشرقية. أخنا يقول أيضا: ابن كثير ذكرها، كان قصة المزني مع الشافعي مع الطحاوي في البداية والنهاية في حوادث سنة 21 و300. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في لدى المفرد حديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. ما معنى هذا الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم؟ أي تجاوزوا عن الصلحاء أهل الصلاح والاستقامة والهيئات الصالحة الحسنة إذا حصلت منهم الزلة والخطأ، ولكن هذا قلنا يستثنى منه الحدود، إنما هذا في شيء يكون فيه التعزير. نواصل نقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الغداني أحمد ابن عبيد الله، ضبطه الحافظ الغداني بضم الغين وتخفيف الدال، غداني أحمد ابن عبيد الله. قال: حدثنا كثير بن أبي كثير، هو كثير ابن حبيب الليثي، فإن من الرواة جماعة يقال له كثير ابن أبي كثير، هذا كثير ابن أبي كثير الليثي وهو صدوق لا بأس. قال: حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا يكون الخرق في شيء إلا شانه. الخرق بمعنى الجهل وخلاف الرفق، الجهل وما يجر إليه من العنف. وإن الله رفيق يحب الرفق. الحديث أيضا أخرجه البزار والضياء المقدسي في المختارة وغيرهم من طريق كثير بن أبي كثير، والإسناد حسن. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى أو وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. هذان حديثان في هذا الباب، أيضا باب الرفق. الحديث الأول: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، سيأتي أن هذا اللفظ ثابت في الصحيح. ومعنى زانه أي جمله وزينه. ولا يكون الخرق أي الجهل والعنف وسوء المعاملة في شيء إلا شانه. شانه أي أدخل عليه الشين، والشين هو العيب والقبح. تأمل هذا الحديث العظيم الجامع، أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله مزينا محبوبا مقبولا جميلا تميل إليه النفوس. فما كان الرفق في معاملة إلا زينها، وما كان الرفق في نصيحة إلا حسنها وكان أدعى لقبولها، وما كان الرفق في دعوة إلا كساها المنظر الجميل والقبول بإذن الله تعالى. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله زين، جعله زينا حسنا. وما كان الخرق، الخرق يطلق على الحمق وأخرق الذي لا يحسن التصرف، والمراد به هنا الجهل، سوء المعاملة، العنف ونحوه من سوء التصرف. فالأخرق هو الذي لا يحسن أن يتصرف. يا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. والأخرق من لا يحسن التصرف والقيام بالأمور، وهو يا ينتج غالبا عن الجهل. فمن جهل شيئا كان أخرق فيه، لا يحسن التصرف فيه لجهله به. فما كان الخرق والجهل وسوء التصرف في شيء إلا شانه، أي يدخل عليه الشين والقبح والعيوب حتى لو كان ذلك الشيء حسنا، ولكن صاحبه الخرق يشينه. وهذه فائدة نبوية عظيمة، أن الشيء الحسن ليس معناه خلاص في كل الأحوال يكون حسنا ومقبولا. قد يكون الشيء حسنا ولكن صاحبه سوء معاملة، صاحبه خرق في التصرف فيه، فهذا التصرف والخرق وسوء المعاملة يكسو هذا الشيء الحسن، يكسوه شينا، يدخل عليه العيوب، يجر إليه القبح، يشينه. فهذا الحديث حديث عظيم وموعظة بليغة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن حسن المعاملة والرفق يزين الشيء، وأن سوء المعاملة والخرق يشين الشيء ولو كان حسنا. ثم قال: وإن الله رفيق يحب الرفق. إن الله رفيق، فمن أسماء الله جل وعلا الرفيق، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرفق، وأيضا هو يحب الرفق، فمن كان رفيقا كان محبوبا عند الله تعالى. والحديث الثاني حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة البكر، في خدرها. الخدر هو ناحية من البيت يوضع عليه الستر، تكون فيه المرأة البكر، هذا عادة الناس، عادة العرب، حتى هذا الأمر كان مشهورا في الجاهلية، وهكذا بعد الإسلام أن العذراء البكر تلازم البيت وتكون شديدة الحياء، حتى إنها تكون في هذا الخدر في موضع من البيت خاص فيه ستر لا يراها فيه أحد، بخلاف العذارى في هذا الزمان في الأسواق، في الجامعات، في الأعمال، في مزاحمة الرجال إلا من رحم الله. فهذا شأن المرأة العذراء البكر في الجاهلية وفي فجر الإسلام وبداية الإسلام. والشاهد من هذا الحديث تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تشبيه شدة حيائه، تشبيه عليه الصلاة والسلام في حال شدة حيائه بهذه المرأة التي تكون أشد حياء بل أبلغ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا عرفناه في، إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم. إذا كره شيئا قال العلماء أي كرهه بمقتضى طبعه، أما ما يكرهه بمقتضى الشرع مكروه شرعا محرم فإنه ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كان إذا كره شيئا ما يكرهه، يضايقه، يزعجه، يؤذيه، لا يتكلم، ولكن يرى الصحابة رضي الله عنهم ذلك في وجهه، يرون وجهه يتغير فيعرفون أنه كره ذلك الأمر، يعرفون أنه كرهه وإن لم يتكلم لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من أن هذا من رفقه بمن يعامله بأصحابه، لم يكن يكلمهم في الشيء الذي يكرهه حتى يعرفوا ذلك في وجهه، ويرون ذلك في لمحات وجهه. وهذا الشاهد من هذا الحديث في الباب. أخ يقول: لا يكون الخرق في شيء في نسخة، لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق، أي لا يوجد في مكان الرفق في شيء إلا زانه. موجود هذا في الحديث في هذه النسخة، موجود في الحديث عند من أخرجه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم
2: الشيخ يسوع
1: فضل اسمع، إذا شهى المأموم في ركن يعني مثل التشهد الأخير ولا واجب مثل التسبيح ولا قول رب اغفر لي من الأشياء هذه، وهو يعني كذا أدرك الإمام من أول ركعة،
3: نعم
1: هذا وش نقول عليه؟
3: أما بارك الله فيك، إذا سهى عن ترك في ترك واجب وهو أدرك الإمام من أول الصلاة فهذا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، سجود السهو وليس عليه شيء. وأما إذا ترك ركنا فلا بد أن يأتي بالركن، فإذا أتى بالركن فإنه يسجد السهو بعد، لأنه لن يأتي بالركن إلا بعد سلام الإمام. فهمت؟
1: التشهد الأخير
3: التشهد الأخير مثل نسيه وقام له وجلس حتى سلم الإمام، نعم نقول لا بد تقرأه الآن، لا بد أن تقرأه أولا قراءة تامة ثم تسلم، لأنه هنا ما خالف الإمام إنما هو تأخر بعده فقط وليس على السجود السهو.
1: والنساء مرة
3: ها؟
1: نسلم مع الإمام
3: ولا سجد؟
1: ما لا سلم مع الإمام
3: ولا سجد، سلم مع الإمام وهو تارك التشهد الأخير فقط. وقرأ التشهد ولا ما قرأ؟
1: ما قرأ التشهد، يقوم ركعة كاملة.
3: ها؟
1: يقوم ركعة كاملة.
3: لا لا لا، يقرأ التشهد فقط.
1: سلم مع الإمام.
3: إذا سلم يعود بالصلاة ويتشهد ويسلم.
1: طيب وما سجد سجود الشهود؟
3: قلت لك إذا كان ما فات الشيء ما عليه سجود السهو.
1: لا إذا تعمد أنه ما سجد فاته مثل واجب ولا منها وما سجد.
3: إذا تعمد ترك الواجب بطل الصلاة. بطلت أصلا، لازم يعيدها من جديد.
4: ما حكم لعب الشطرنج؟
3: تعرف الشطرنج؟ وش؟ طاولة. وش عليها؟ مثل قرش؟ إيه إيه، يعني هي يعني زي القرش ولا زي البيضة، ها أصنام، أصنام ما يجوز، أصنام ما يجوز، هذه تصلح للصبيان، الصبيان لا بأس، اللي ما هذه يرخص للصبيان فيها لأنهم ما كلهم، لكن الإنسان المكلف ما يرخص له فيه، يمضي حياته باللعب هذا. نعم.
4: هذا يوم نحس أو يوم تعيد؟
3: أنت تقرأ القرآن، ماذا قال لوط حين نزلت به الملائكة؟ قال هذا يوم عصيب أي شديد. فإن كان قصد القائل لما قال هذا يوم نحس أو قصده سب اليوم هذا حرام، وإن كان قصده الإخبار فقط فهذا لا بأس به. عرفت؟ أما يوم سعيد فهذا طيب من باب التفاؤل، والتفاؤل كله خير. نعم.
5: فضيلة الشيخ، يقول رجل له 10 بنات ولم يعق لهن وهن الآن متزوجات، فما على والدهن وما حكم العقيقة؟ وهل هو صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟
3: العقيقة السنة مؤكدة للذكر 2 وللأنثى 1، وإذا اقتصر على 1 للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.
6: شيخ أحسن الله عليك، حكم لبس الذهب الأبيض لرجاله.
3: الذهب الأبيض فيه ذهب أبيض يا أخي؟
6: أيه.
3: ها؟ ما فيه ذهب أبيض، الله المستعان.
6: ذاك رأيت في أخ رجلا يلبس خاتما من ذهب أبيض، فقال لي إنه ذهب أبيض.
3: ما نعرف الذهب الأبيض يا أخي، ما في ذهب أبيض
6: موجود يا شيخ.
3: لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديب. أي ولو رأيت ما هو ذهب. الاسم لا عبرة به. الناس الآن يسمون البترول ذهب، ذهب أسود. هل نقول الإنسان ما يجوز يلمس البترول يلصق بيده يكون لابس ذهب؟ على كل حال شوف يا أخي، الذهب هو الأحمر، وما كان أبيض فليس بذهب ولو سمي ذهب، فهمت؟ لكن إذا كان لبس هذا يعد إسرافا صار محرما من جهة الإسراف. وعلى هذا فإذا لبس الفقير هذا الخاتم قلنا حرام عليه، لأنه يعد في حقه إسرافا. وإذا لبسه الغني لم يكن حراما عليه لأنه لا يعد إسرافا. لا لا لا، له اسم ثاني، هو أغلى من الذهب الأحمر لكن له اسم. يا الناس وش اللي عارف؟ لا وش اللي عارف؟ الذهب الأحمر هذا عاد محل نظر، إذا كان أصله ذهبا أحمر هذا ينظر، أما إذا كان معدن مستقلا فهو جائز ولو سمي ذهبا ولو كان أغلى من الذهب. نعم.
5: الله عليك. هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات في أجل القراط؟
3: هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا يضاعف، والذي يظهر من حديث العموم، وتكون الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام، والله أعلم. نعم.
7: عندي ولد كبيرة في السن صار على حادث قبل يمكن مدة سنة، وبعدين نذر قالت نذر الله نذرك إن الله أشفاني لا أصوم شهرا كاملا، والآن هي مريضة كبيرة في السن فيها سكر وضغط، هل هي تصوم الشهر هذا ولا تصدق عنه؟
3: لا ما تصدق عنه، لا بد أن تصوم، ويقال لها أنت اللي ألزمت نفسك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، حتى بعض العلماء يقول النذر حرام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها.
3: الآن بيننا وبين رمضان شهرين، تبدأ إن شاء الله من أول رجب، والنهار صار قصير الآن، والبراد أيضا أقبل إلينا، وتستعين بالله وتصوم. أما أن تصوم رمضان؟
9: نعم صوم.
3: طيب هذا مثل هذا نذر، لازم تصوم. هذه إن شاءت صامت في رجب، وإن شاءت صامت في شعبان، وإن شاءت من النصف من رجب إلى النصف من شعبان. لابد.
9: الله ذنبك يا شيخ.
3: آمين. نعم.
10: الله عنك، ذكرت في بعض دروسك أو في أحد دروسك أن بعض الكذب منه ما هو صغائر منه ما هو كبائر.
3: نعم.
10: فما هو الضابط؟
3: هذا حسب النصوص. مثلا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد. الكذب بأن فلان جاء وهو ما جاء، بل فلان قدم أمس إلى البلد وهو ما قدم، هذا لا يصل إلى حد الكبائر.
11: أو الإمام علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب بيض الله وجهه، وما الأفضل أن نقول؟
3: علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، أحسن ما نلقبه به أن نقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، هذا أحسن شيء. ولا شك أن علي بن أبي طالب وعثمان وعمر وأبا بكر أئمة، كلهم أئمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نقتدي بهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. وأعلاهم قدرا ومرتبة وإمامة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما كرم الله وجهه، سبحان الله، أيما أفضل أن أقول كرم الله وجهه أو رضي الله عنه؟ رضي الله عنه أفضل، هو الحكم الذي ارتضاه الله تعالى للمهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان، فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أفهمت؟ إذن أحسن ما نقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أحسن شيء. نعم.
12: في صحيح مسلم عن يحيى بن كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد،
3: لا ينال، لا ينال،
12: لا ينال العلم، لا ينال التعليق حضركم الله.
3: صحيح، العلم التام ما ينال براحة الجسم، لا بد من تعب. ولهذا يقال أعطي العلم كلك تنال بعض، وأعطه بعضك يفوت كله، فلا بد من تعب. أما العلم السطحي مثل علمنا في الوقت الحاضر هذا كيف نجيب؟ وإذا قرأت التاريخ بالنسبة للعلماء الكبار عرفت أنهم يتعبون تعابا عظيما، يسهرون الليل عشان مسألة واحدة، ومع ذلك ما يسهرون على مثل هذه الأنوار، على شمع يتعب العين القراءة فيه، لكنهم مجتهدون لأنهم يعلمون أن هذا جهاد في سبيل الله. نعم.
5: هل ما هو الراجح في سماع الموتى؟
3: إيش؟
5: ما هو الراجح في سماع الموتى؟
3: سماع الموتى؟
5: هم يسمعون الكلام، ما هو الراجح؟
3: الراجح أن ما جاء في السنة هذا ثابت ما في إشكال، كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه يسمع قرعا عالي، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف على القتلى في قليل بدر يؤنبهم ويوبخهم، ولما قالوا يا رسول الله كيف تكلم هؤلاء قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. ومثل ما جاء في الحديث أيضا ما من مسلم يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وإلا في الأصل أنهم لا يسمعون لأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم، لكن ما جاءت في السنة لا بد من الإيمان به. نعم.
13: جاء في قول الله جل وعلا يا شيخ: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
3: نعم.
13: الآية. وذكر بعض المفسرين أن نزلت في الوليد بن عقبة. وهل يعني هذا أن يعني يرمى الصحابة بالفسق؟ هل هذا يعني سبب النزول صحيح أو هناك يعني فيه نظر؟
3: مسألة أنه سبب النزول هذا الشيء، ومسألة أنه يكون في الصحابة فاسق، نعم يكون فيهم فاسق، لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، قليل جدا، والأصل فيهم العدالة، وإلا فيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من شرب الخمر، لكن هذا نادر، فلا يجوز أن يجعل من هذا قاعدة في أن الصحابة غير عدول كما فعلت الرافضة. الرافضة لا يرون الصحابة عدولا إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن عينوه من غيره. والصواب أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن ما جرى من بعضهم من الذنوب مغمور في جنب الفضائل التي اتصفوا بها. نعم.
13: هل يصح ولد الابن أن يسلم على زوجة جده؟
3: زوجة جده؟
13: نعم.
3: نعم.
13: يصح.
3: وجد جده؟
13: نعم.
3: أين؟
13: زوجته
3: غير مظلومة. ها؟ غير جدته
13: يعني.
3: أين لا جدته؟ لأن الأصول وين علوا؟ زوجاتهم من محارم أحفادهم وأسباطهم أيضا. بهذا المناسبة أقول لكم بارك الله فيكم، إذا تزوج الإنسان امرأة، إذا تزوج امرأة صار أصله محرما لها. من أصله؟ الآباء والأجداد وإن عاد، وصار أبناؤه محارم لها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته محارم لها، وصارت أصول الزوجة من محارم الزوج، يعني أمهاتها وجداتها. هذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها الحكم. الرابع فروع الزوجة، يعني بناتها لا يكون الزوج محرما لهن حتى يدخل في أمهن، كما قال عز وجل: وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. نعم.
14: هل كبد الجزور ولبن الجزور ينقض الوضوء كما ينقض؟
3: أي سؤال، عن الكبد ولا عن اللبن؟
14: لبن، لبن الجزور هل ينقض الوضوء كما نعم. ينقض لحمها؟
3: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نتوضأ من لحوم الإبل، وسئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الأضان قال إن شئت. فالبعير كل أجزائها ناقض الوضوء، الكبد والرئة والطحال والأمعاء والكرش وغيره. اللبن يرى بعض العلماء أنه ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، لكن أكثر العلماء القائلين بنقض لحم الإبل يقولون هذا على سبيل الاستحباب. ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الوفد من عرينة أو جهينة أصابهم مرض المدينة واستوخموها، فقال أخرج إلى إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم حديث عهد بإسلام. قالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمرهم بالوضوء مع أن احتمال الجهل فيهم كثير يدل على عدم نقض الوضوء بلبن الإبل، ولكن إن توضأت فهو أفضل. نعم.
15: سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل اشتهر في علاج الأمراض وإجراء العمليات بدون جراحة، ويخبر الناس بما فيهم من الأمراض، وظاهره الصلاح وأنه محافظ على الصلاة ولا يطلب من الناس نقودا، ولكن الناس تعلقوا به، وأعرف أناسا من هذه المنطقة يريدون السفر إليه وهو موجود في خارج هذه البلاد، فما حكم السفر إليه وما تعليقكم؟
3: يقولون حدث العاقل بما لا يليق، وتكميل الجملة عليكم كملوها، فإن صدق فلا عقل. ما خبرنا أحد يشفي الله المرضى على يده بمجرد مسحه يده إلا من عيسى عليه السلام، فأنا لا أصدق بهذا أبدا. وإن قدر أن الناس فتنوا به وحصل أن أحدا ذهب إليه وعالجه بدون عملية، فهناك شياطين تعمل له، ما هم معقول. الله أكبر. لو قال أن أحد هذه الشمس من شمس هذه الأنبات مكونة مجموعة وتضيء الأرض، نوافق على هذا؟ ما نوافق. أي إنسان له عقل أدنى مسكن من عقل ما يمكن يصدق أن رجلا من بني آدم يؤتى إليه بالمرضى يحتاجون إلى عمليات يعاملهم بدون جراحة. سبحان الله، عجائب. وهذا مما ابتلي به الناس اليوم، وصاروا يعتمدون على غير ربهم عز وجل، يتعلقون بالمخلوق فيصدقون بما لا يعقل. فأقول للأخ الذي الآن يربط عفشه بسافر، لا تسافر، ابق في مكانك واسأل ربك عز وجل، فالله على كل شيء قدير. كم من أناس حفرت قبورهم وجهز الماء لتأصيلهم وجلبت الأكفان ليكفنوا فيها ولم يموتوا، لأن الله على كل شيء قدير. الذي أنزل المرض قادر على أن يرفعه، ما لم يكن الأجل قد حل فلا فائدة. ماذا قال زكريا حين بشره الله بالولد؟ وماذا قال الله له؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له، قال كذلك قال رب هو علي هين ولنجعله آية للناس. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من الذي أوجدك؟ الله عز وجل قادر على أن يوجد لك ولدا. من الذي أمرضك؟ أنا أقول للمريض، من الذي أمرضك؟ جيبوا جماعة. الله. الذي أمرضك قادر على أن يفعل المرض عنك. لكن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ولا بد أن أمره يبلغ مكانه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد يكون الله عز وجل قدر أن هذا المرض هو المرض النهائي، والدعاء حينئذ يكون رفع الدرجات. وقد يكون الله قدر أن هذا المرض لا يزول إلا بدعاء فلان أو فلان فيدعو الله ويبرأ. نعم.
16: ما حكم قتل الحشرات الحرم؟
3: إيش؟
16: قتل الحشرات الحرم. حشرات.
3: مثل إيش؟
16: مثل يعني إيش يعني يؤذي ولا شيء؟
3: مثل إيش؟
16: يعني الطيور. طيور ولا شيء؟
3: حمام.
16: حرام ولا شيء يعني؟
3: السؤال يسأل وما حكم قتل الحشرات في الحرم، وأردت منه مثال للحشرات ولكنه عجز. وقال الطيور. ها؟
16: أي شيء يعني مثلاً؟
3: أي شيء عجيب. قتل آدمي.
16: آدمي؟
3: أنا أدري. أنت تقول أي شيء؟
16: يعني قتل حشرات يعني.
3: حشرات مثل إيش؟
16: مثلاً يعني يصير.
3: لا أحد يتكلم. نعم.
16: إذا كان داخل حرم.
3: يعني مثل إيش؟
16: مثلاً يعني نمل ولا شيء.
3: النمل أنا ما رأيت نملة في الحرم.
16: يعني حكمة يعني ما.
3: حدد لي أنا.
16: أنا
3: الآن شف أنت فهمت إن من الحشرات الحمام.
16: أنا عندي مثال، هذا المثال اللي
3: مثال مثال
16: إيش؟
3: البعوض.
16: البعوض لا.
3: طيب. على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث أقسام. قسم أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العظيم. والوزغ أيضا مأمور بقتله. أتعرف الوزغ؟ نعم، البريص وأبرص يسمى، وسمى السامة الأبرص، له أنواع، والوزغ وإيش والضاطور. المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرت أسماؤه. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله، هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم، لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها تنفخ النار عليه. طيب، هذا القسم. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش؟ في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة، هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينتفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب، الثالث ما سكت الشرع كالصراصر والجعلان والخنفساء وما أشبه هذه، قال بعض العلماء إنه يحكم قتله، وقال بعضهم إنه يكره، وقال بعضهم إنه يباح، لكن تركه أولى. هذا القول الثالث الأخير والصواب، أن قتلها مباح، والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. نعم، لم ينهى عنها أي عن قتلها، ولم يؤمر بها أي بقتلها، مسكوت عنها. لكن الأولى عدم القتل، الأولى أن لا تقتل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. فتح تسبح الله عز وجل، لا تقتلها، لكن لو قتلتها عليك إثم؟ أجيبوا جماعة لا. انتهينا الآن من الحشرات المحرمة، بقينا في الأشياء الحلال. معروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. هنا انتهى. طيب، البعوض من أي أقسام؟ إلك مما أمر به ولا

الدية على المحرم. 688. عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سورة البقرة الآية 196. فقال كعب: نزلت في، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. أخرجه البخاري 4517. الباب 38. في المحرم يموت ما يفعل به. 689. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. أخرجه البخاري 1265. الباب 39. المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة. 690. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أخرجه البخاري 1574. الباب 40. دخول مكة والمدينة من طريق والخروج من طريق. 691. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. أخرجه البخاري 1575. الباب 41. في النزول بمكة للحاج. 692. عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. أخرجه البخاري 1588. الباب 42. الرمل في الطواف والسعي. 693. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. أخرجه البخاري 1616. 694. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. 695.

0: 90 عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهم: أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشي 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

0: مولاكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: هو مولاكم وبئس المصير. ألم يأن

تحته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. الباب 52: التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة. 708: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. 709. عن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. أخرجه البخاري. 970. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالغنيمة، فما حكم في الحكم في الغنيمة عموما؟ أنها تقسم 5 أخماس، كم للمقاتلين منها؟ للمقاتلين منها 4 أخماس، والخمس الخامس يصرف في مصارفه. أين يصرف الخمس الخامس على الصحيح؟ الخمس الخامس يجعل أيضا أخماسا، خمس لله وللرسول ولذوي القرباء أحسن. الخمس الذي هو لله والرسول أين يصير؟ يكون في مصالح المسلمين، وهذا أحسن ما قيل في هذه في قسمة الغنيمة. فكيف تقسم 4 الأخماس على المقاتلين؟ الراجل أي الذي هو يمشي على رجليه يكون له سهم واحد، والفارس 3 أسهم، وهذا عام سواء كان فرسه عربيا أو غير عربي، فالفارس له 3 أسهم. بقيت مسائل تتعلق بهذه القسمة والإسهام للفارس والراجل، نكملها. من هذه المسائل: من كان يقاتل على أكثر من فرس، يعني من غزا بأكثر من فرس، فكم يسهم له؟ هل يسهم له 5 أسهم مثلا إذا كان له فرسان؟ هذا مذهب لبعض العلماء أنه يسهم لكل فرس سهمان، ولصاحبها سهم، فإذا كان عنده فرسان يسهم له 5 أسهم، لكل فرس سهمان ولصاحبها سهم. قالوا: ولا يزيد على فرسين، حتى لو كان له أكثر من فرسين فلا يزيد على فرسين. استدلوا بحديث روي في ذلك ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، كان لا يسهم للرجل فوق فرسين. وهذا معضل الأوزاعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جاء عن عمر بن الخطاب عند سعيد بن منصور أنه كتب بذلك إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربع أسهم ولصاحبهما سهم، قال فذاك خمس أسهم دون ما زاد، يعني ما زاد لا يسهم له. وهذا الأثر أيضا عن عمر ضعيف. أيضا استدلوا قالوا لأن الفرس الثاني يحتاج إليه، لأنه إذا أدام الركوب على واحد يضعف ويتعب، فإذا ضعف وتعب امتنع القتال عليه، فإذن هو في حاجته فيسهم له كالأول. قال وهو إنما يحتاج إلى اثنين، أما الثالث فهو مستغني عنه، فلذا قلنا لا يسهم لأكثر من فرسين. أصحاب هذا القول قالوا هكذا. وهذا القول مذهب الإمام أحمد. أنه إن كان له فرس واحد يسهم له ثلاثة أسهم، وإن كان له فرسان يسهم له خمسة، ولا يزاد على ذلك، لأنه إنما يحتاج إلى اثنين والثالث لا يحتاج. والقول الثاني قالوا لا يسهم لأكثر من فرس واحد، وحجتهم قالوا لأنه لا يمكن أن يقاتل إلا على واحد، لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد. حتى لو قاتل على واحد وترك الآخر ثم أخذ الثاني وترك الأول يرتاح، ما زال يقاتل على واحد فقط، والعبرة بقتاله على الفرس، كما سيأتي إن شاء الله أن العبرة بشهود القتال، فهو لا يشهد القتال إلا على فرس واحد. وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذا القول أقرب من القول الأول. إذا الذي له فرسان أو أكثر يسهم له كصاحب الفرس الواحد دون زيادة، لأن القتال إنما يكون على فرس واحد. أيضا من المسائل، ما هو الوقت الذي يعتبر المجاهد فيه راكبا أو راجلا، أي متى يعتبر راكبا فيعطى سهما واحد فيعطى ثلاثة أسهم، فيعتبر فارسا فيعطى ثلاثة أسهم، ومتى يعتبر راجلا فيعطى سهما واحدا؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الاعتبار بدخول دار الحرب، فمن دخل دار الحرب فارسا فله سهم فارس. وإن هلك فرسه قبل أن يقاتل عليه، وإن دخل دار الحرب راجلا فهو راجل وله سهم راجل، حتى لو استفاد فرسا في أثناء القتال أو في أوله وقاتل عليه. هذا القول هو المشهور عن أبي حنيفة، أن العبرة بدخول دار الحرب، فالحال الذي يدخل عليه دار الحرب يذهب إلى دار الحرب عليه هو المعتبر. فمن وصل إلى مكان القتال وعنده فرس هذا يقول يستحق سهم فارس، وإن لم يقاتل على فرسه، وإن ترك أو هلك الفرس قبل القتال. وهكذا من دخل راجلا فله سهم راجل حتى لو استفاد فرسا في بدء القتال فهو لا يزال عنده راجلا. والحجة في ذلك قالوا أنه دخل الحرب أو دخل في الحرب بنية القتال، فلا يتغير سهمه بذهاب دابته، ودخل فارسا بنية القتال فلا يتغير سهمه إلى راجل وقد دخل فارسا. وقالوا حصول فرس له أثناء القتال لا يغير كونه راجلا كما لو حصل عليه بعد القتال، فكما لو حصل عليه بعد القتال لا يتغير الحكم، كذلك إذا حصل عليه أثناء القتال. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، قالوا العبرة بشهود الوقعة، فمن شهد الوقعة فارسا فهو فارس له سهم فارس، ومن شهد الوقعة راجلا فله سهم راجل. وحجة هؤلاء قالوا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة التي تليها التي ذكر الشوكاني، أن الغنيمة لمن شهد القتال كما صح هذا عن عمر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أن عمر رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. قالوا فإذا كانت الغنيمة لمن شهد الوقعة إذن فالمعتبر في كونه فارسا أو راجلا حال شهوده الوقعة، فلو أنه جاء من بلاده غزا بفرس فمات الفرس قبل أن يبدأ القتال وقاتل راجلا، ماذا يكون له نصيب؟ راجل. ولو بدأ القتال راجلا وقتل أحد المشركين وعنده فرس فأخذه وقاتل على فرس ماذا يصير؟ فارسا، لأنه قاتل على فرس، وهذا قول أكثر العلماء هو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. واستدلوا بما سبق أن الغنيمة هي لمن شهد الوقعة، فالحال الذي يكون عليه المقاتل حال شهوده الوقعة هو الذي يعتبر. مما يتعلق بذلك أيضا من غزا على بعير كم يكون له؟ هل يكون له سهم أو سهمان أو ثلاثة؟ هذا فيه أقوال. أولا قول عامة العلماء أن من شهد القتال على بعير أو غزا على بعير له سهم واحد كالراجل، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل، أن من غزا على بعير فله سهم راجل. قال: كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. ودليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أسهم لأصحاب الإبل أكثر من سهم راجل، مع أنه لم تخلو غزوة من غزواته من الإبل، لم تخلو غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة من الإبل، ولم ينقل عنه أنه أسهم للبعير شيئا. قالوا: وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء وغيرهم مع كثرة غزواتهم وكثرة الإبل معهم لم ينقل عن أحد منهم أنه أسهم لبعير. قالوا أيضا: البعير لا يتمكن صاحبه من الكر والفر عليه، والخيل امتازت بذلك لما لها من القدرة على الكر والفر

هذا القول هو قول عامة أهل العلم. ابن المنذر نقل فيه أنه أجمع عليه كل من يحفظ. جاء عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يسهم للبعير سهم مطلقا، أي سهم للبعير وسهم لصاحبه. ومعنى مطلقا أي سواء قدر صاحبه أن يغزو على فرس أو لم يقدر. يقسم لصاحب البعير سهمان، سهم له وسهم للبعير مطلقا، سواء كان قادرا أن يغزو على فرس أو ليس قادرا على الغزو على فرس. وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. وعن أحمد قول ثالث، أي قول ثاني عنه، هو ثالث في المسألة، أنه يسهم للبعير إذا لم يقدر صاحبه على الغزو على فرس، إذا عجز عن الغزو على فرس يسهم للبعير. فإذا كان قادرا على الغزو على فرس وتركه وغزا على بعير فلا يسهم له شيء، يكون لصاحبه فقط للراجل.

واستدل لهذا القول بقول الله تعالى: فما أوقفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب هي الإبل. قالوا: فالله تعالى ذكر أن الجميع يغزى عليه، وأن المقاتلين يتعبون الخيل والركاب. أيضا قالوا: لأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض كالفرس، فكذلك سهمه يسهم له. وتوضيح هذا قالوا: لأن السباق على عوض إنما أبيح في آلات القتال، وهو مباح في الإبل كما هو مباح في الخيول. قالوا: فهذا يدل على أن من آلات القتال. فكما أنه يباح أخذ الرهان فيها فكذلك يسهم له. وقيد هؤلاء القائلون بأنه يسهم للإبل بما إذا كانت مما يمكن القتال عليه. قالوا: فأما الإبل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئا لها. والقول الأول أصح. الذي هو قول عامة العلماء أن البعير لا يسهم له. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لبعير في غزوة من غزواته مع كثرتها.

أيضا مما هو متعلق بذلك من غزا على بغل أو حمار أو فيل هل يستحق شيئا من السهمان لهذه البهائم؟ نقل ابن قدام رحمه الله في صفحات 105 إلى 106 عدم الخلاف على أنه لا يسهم لذلك وأنه يكون له سهم راجل. قال: وما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة وغيرها لا يسهم لها بغير خلاف، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه، ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض، فلا يسهم لها كالبقر، حاصل أنها ليست مما يقاتل عليها.

ثم ذكر فائدة أي ابن قدام رحمه الله بعد هذه المسألة، أن الخيل التي يسهم عليها أو التي يسهم لها هي التي يمكن القتال عليها، فأما الضعيفة العجفاء التي لا يمكن القتال عليها ولا الكر والفر فهذه لا يسهم لها. كان مما قال، قال وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل عند دخول الحرب فلا يدخل إلا شديدا، ولا يدخلها حطما ولا ضعيفا ولا ضرعا ولا أعجفا رازحا، فإن شهد أحد الوقعة على واحد من هذه لم يسهم له. وبه قال مالك، هو مذهب مالك وأحمد، لأنه لا ينتفع به،

هذه تتمة للمسألة التي أخذناها في الدرس الماضي، وبقي باب الغنائم في مسائل كثيرة ستأتي إن شاء الله.

هذه عدة أسئلة. يقول: ما الذي يقوم مقام الخيل في هذا الزمان؟ فيسهم له ولصاحبه 3 أسهم. الظاهر أن الذي يقوم مقامه هو الطقم القتالي، أي شيء ممكن أن يكر به ويقاتل به ويفر به كالخيل فهو كذلك. فلو أن إنسانا غزا على طقم مقاتل في سلاح يقاتل به فهذا كالفرس، لأن الفرس ليس مجرد ذهاب ورجوع أو ركوب عليه، بل يركب عليه ويقاتل. فمن غزا على شيء خفيف كالطقم المعروف الآن يمكن الكر والفر به ويكون يقاتل عليه، فهذا يكون حكمه كحكم الفرس. ها؟ التي يمكن أن يكر بها، نعم، المدرعات الحديثة الخفيفة التي يمكن الكر بها والفر هي كذلك. إذا قامت ما يمكن القتال عليها، ما يمكن الكر والفر على الفيل، لكن هل يمكن يكر به الإنسان على أعدائه ويفر به ويتحول من مكان إلى مكان؟ لا يمكن. حتى الإبل لا يمكن القتال عليها. الفرس في خاصية كونه سريعا خفيفا يمكن التنقل عليه، يمكن القتال عليه. أيضا هو شجاع لا يخاف. أيضا الفرس العربي لا يقعد منذ أن يولد إلى أن يموت، لا يقعد، يموت قائما فيسقط ميتا. وإلا الذي هو العربي الأصيل لا يقعد ولا يرضى حتى لو ضرب، إلا إذا قد كان الموت يقعد. فالفرس له خاصية.

أخوني يقول: بعض الرافضة يحتج على أهل السنة بحديث وإن زنا وإن سرق أنهم يبيحون الزنا والسرقة والكبائر، بحديث شفاعتي لأهل الكبائر أمتي. لا، لا يبيحون هذه المحرمات، إنما لا يكفرون المسلمين بهذه المعاصي، لا يكفرون المسلمين، وليس معنى أنهم يبيحون لهم ذلك أو يشجعونهم عليها أو يجرئونهم على المعاصي، بل لا يكفرون المسلمين بهذه الذنوب مع تحذيرهم منها وبيان عظيم مفسدتها، ولكن من فعلها غير مستحل لها لا يكون كافراً.

أخ يقول: أحد المجاهدين غنم طقما في الجبهة وفوقه سلاح، والآن توفي والطقم في بيت عند أولاده، هل هذا من الغنيمة أو يكون حقا للمجاهدين؟ أما الغنيمة فهي للكل، وليس له أن ينفرد بشيء له، فهذا تبرئة لذمته، على أولاده أن يردوا هذا إلى الجهة التي كان يقاتل فيها، وإن أعطوا مكافأة أو مقابلا لتشجيعه فهذا جائز، وأما أنه ينفرد بشيء من الأسلحة لنفسه فهذا لا يجوز له. أخوني يقول: الطقم القتالي غالبا يكون للجيش ليس خاصا بسائقه، فهل له هذا الحكم؟ هذا الحكم لمن غزا على شيء يكون له كما في الحديث، وكما جاء في الحديث: من غزا على شيء هو له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتمة للمسألة الأولى، وكان مما أخذنا: من غزا على فرسين يركب كل واحد منهما وقتا فكم يسهم له؟ يسهم له بثلاثة أسهم، سهم فرس واحد. نعم، لماذا؟

وما عدا ذلك من البغال والحمير فهذا بلا خلاف يسهم له سهم واحد، سهم الراجل. نواصل نقرأ. يسهم له سهم واحد، سهم الراجل. أنا أقول الآن كذلك، يسهم له سهم واحد، سهم الراجل، يعني للمقاتل فقط. يعني يسهم له سهم واحد للراجل، لصاحب الذي يقاتل عليه، ليس لهذه البهائم. يعني فيكون هو والراجل سواء، الذي يقاتل على حمار والراجل سواء، هذا المراد، وهذا لا خلاف فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل، فلحديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم، وصححه أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري. من هو أبو الفتح؟ وما المراد بالاقتراح؟ كتاب مشهور. ابن دقيق العيد، وكتابه الاقتراح الذي فيه مصطلح الحديث، تلخيص كتاب ابن الصلاح. قال: وصححه أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسواء بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزل قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق وهب ابن بقية. قال: أخبرنا خالد ابن عبد الله. عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناده صحيح. والحديث فيه أنه يوم بدر كان أناس من الشباب الفتيان، وكان هناك أناس من الشيوخ، فأما الشيوخ فلزموا الرايات ولم يجاوزوها، وأما الفتيان فقاتلوا، فلما حصلت الغنيمة قال الفتيان: هي لنا، فنحن الذين قاتلنا. فقال الشيوخ: ونحن رفعنا رايتكم أو دفعنا عنكم، ولولا نحن لم تقاتلوا. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الجميع، لأن الكل شهد الوقعة. قال: وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت. أخرجه الإمام أحمد من طريق وكيع. قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش. عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام

عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت، وهذا الإسناد مر معنا في الدرس الماضي. في حديث: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. ذكر أنه جاء عن عبادة ومن هذا الطريق. رجال ثقات إلا عبد الرحمن ابن عياش، صدوق له أوهام، وسليمان بن موسى الأشدق أكثر الأئمة على توثيقه، وأشار البخاري إلى ضعفه، وهو فقيه مشهور من أشهر أصحاب مكحول. والحديث الشواهد هو حسن. قال: وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك، أو ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الطريق أخرجه أحمد من طريق وكيع. قال: حدثنا محمد ابن راشد. عن مكحول عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. والإسناد منقطع بين مكحول وسعد، لكن الحديث صحيح، سيأتي له طرق أخرى. قال: وأخرجه البخاري أيضا والنسائي عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا أخرجه أحمد، أو أخرجه البخاري والنسائي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، محمد بن طلحة بن مصرف عن أبي طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد قال: رأى سعدا. وهذا الطريق مرسل، هو في البخاري ولكنه مرسل، مصعب بن سعد تابعي. قال: وأخرج نحو أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. حديث سعد هذه الطريق المرسلة روية من وجه آخر موصولا وهو أصح، أخرجه النسائي والبزار والبيهقي من طريق مسعر، من طريق مسعر ابن كدام وهو ثقة، وذكره الدارقطني في العلل من طريق الليث بن سعد، ومن طريق زبيد ابن الحارث اليامي وهو ثقة أيضا. ثلاثة ثقات: مسعر بن كدام والليث بن سعد وزبيد اليامي، ثلاثتهم يروونه عن طلحة ابن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه. إذن هذان وجهان: الوجه الأول رواه محمد بن طلحة فجعله مرسلا، رواه عن أبي طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه هؤلاء الثلاثة الثقات: مسعر بن كدام والليث بن سعد وزبيد اليامي، فرووه
عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه، وهذا المتصل أصح. ولذا قال الدارقطني في العلل المسألة رقم 89 و500، قال والمتصل أصح. فالحديث موصول صحيح، أرجح من المرسل الذي في صحيح البخاري. وله الطريق الأولى، طريق منقطعة بين مكحول وسعد، تزيده قوة، تزيد الطريق قوة. الحديث صحيح. الشاهد منه قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي أنه يقسم للضعيف. هذه المسألة في من هو المستحق للغنيمة. ولأهل العلم كلام في ذلك، وجاء عن عمر أثر في هذا الباب اعتبره أهل العلم عمدة في هذا الباب، وهذا الأثر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة. والوقعة أي القتال، فكل من شهد القتال فهو مستحق للغنيمة. ومن لم يشهد القتال لا يستحق الغنيمة، سواء كان في جهته قتال أو لم يكن. مثلا قسم الجيش إلى 3 جهات وكلهم شهدوا الوقعة، ولكن في جهتين من 3 حصل قتال شديد، وفي الجهة الثالثة لم يحصل فيها قتال وهم شهدوا هذا القتال حضروا، فهم مستحقون للغنيمة. فكل من شهد الوقعة له نصيب فيها. وكما قال الشوكاني رحمه الله سواء كان ضعيفا أو قويا، وسواء قاتل أو لم يقاتل، معنى قاتل أو لم يقاتل أي حصل في جهته قتال أو لم يحصل، فكل من شهد الغنيمة فهو مستحق، فكل من شهد الوقعة فهو مستحق للغنيمة. قد يقول قال إذا كانت جهود بعضهم أكثر من بعض فهل يستوون في الغنيمة؟ نعم يستوون في الغنيمة، إذا كانت جهود بعضهم أكثر من جهود بعض في القتال فيستوون فيها. ويدل عليه حديث سعد رضي الله عنه الرجل يكون حامية القوم، يكون له أثر كثير، هو يحمي القوم الذين وراءه بشجاعته وقوته. وفي الرواية الأخرى قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، رأى أنه قاتل وبذل جهدا أكثر من غيره. أي وكأنه يقول إنه يستحق أكثر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعيف يأخذ مثله، لأن من أسباب النصر وجود هذا الضعيف. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. بقي هناك التنفيل، وسيأتي في المسألة التي تليها إن شاء الله أن الإمام ينفل بعض من يراه أهلا للتنفيل أن يزيده،
وأيضا هناك من شهد الوقعة ممن ليس من أهل القتال كالنساء أو الصبيان يشهدون وليسوا من أهل القتال، وهؤلاء لهم حكم خاص سيأتي ذكرهم الشوكاني إن شاء الله. وبقي هنا مسألة متعلقة بمسألة الدرس الماضي، هي في الإسهام للفارس والراجل، وهذه المسألة هي من قاتل على فرس غيره على فرس سيده. سبق معنا أنه إذا كان الفرس له ثلاثة أسهم، فإذا كان الفرس لغيره كسيده مثلا، فهذه مسألة فيها قولان ذكرهما في المغني، القول الأول أنه لا يسهم لهذا المقاتل إلا سهم واحد، وسهم الفرس يكون لمالك الفرس، وهذا مذهب الإمام أحمد. فإن كان حرا له سهم واحد، وإن كان عبدا هذا الذي يقاتل كأن يقاتل على فرس لسيده، فهو مبني على الخلاف في غنيمة العبد، هل يأخذ من الغنيمة أو يرضخ له رضخ، سيأتي إن شاء الله. والقول الثاني قول من قال لا يسهم للفرس شيء إذا كان المقاتل عليه عبدا، لأنه صار تحت إنسان لا يسهم له، وهو العبد، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقول الإمام أحمد أصح، أن سهم الفرس يكون لمالكه. مثل هذا من غصب فرسا فقاتل عليه، غصب أي أخذه قهرا، فمن غصب فرسا فإن سهم الفرس يكون لمالك الفرس لا للمقاتل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، وهذا يكون للفرس وهو ليس ملكا له وغاصب، فيكون لمالكه. بقي من استعار فرسا ليغزو عليه، استعار من غيره إعارة، فسهم الفرس يكون للمستعير وليس لمالك الفرس، إذا عاره إياه بإذن منه فسهم الفرس يكون للمستعير، لأنه قاتل عليه بإذن صحيح شرعي. فنصيب الفرس له. مثله أيضا ما إذا استأجر فرسا ليغزو عليه، فسهم الفرس أيضا للمستأجر، لأنه أخذه بإذن صحيح شرعي، وأيضا أخذه بأجرة، قد دفع أجرة مقابل قتاله عليه. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، أن من استأجر فرسا يكون سهم الفرس له. قال لأنه مستحق لنفعه استحقاقا لازما، أي هذا المستأجر مستحق لنفعه
استحقاقا لازما، فكان سهمه له. هذه بعض مسائل متعلقة بالمسألة الأولى التي سبقت. ثم ذكر الشوكاني مسألة التنفيل، تنفيل بعض الجيش، وسيأتي إن شاء الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: ربنا اللهم، في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو ذلك مما يجعله ليس موافقا للفظ القرآن، وأيضا في نيته لا ينوي قراءة القرآن، فإنه منهي عن قراءة القرآن في سجوده، ولكن ينوي الدعاء. أخ يقول هل يجوز بيع العملة اليمنية الجديدة بالعملة القديمة؟ إذا كان بمثلها فنعم يجوز، يبيع ألفا بألف، ألفين بألفين، ولا إشكال فيه. وأما إذا كان بفرق بينها فلا يجوز ذلك، لأنها عملة واحدة، جنس واحد، وإذا اتحر الجنس فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض ولا يجوز المفاضلة. ويقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى وماذا يشترط في ذلك؟ بيع عملة بعملة أخرى جائز، ويشترط فيه أن يكون يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولو زاد فإن العملات المختلفة عند أهل العلم كأصناف الربا التي هي مختلفة، فيجوز يبيع شيء بأكثر من إذا كان يدا بيد. أخني يقول هل يجوز تسمية المولود باسم عزة الله؟ لا، ما يجوز تسميته بعزة الله، فعزة الله صفة من صفاته، ولا تكون للمخلوق، فهو مع اسم يوهم معنى فاسدا من وجوه كثيرة. أخن يقول هل يجوز للرجل وطئ زوجته إذا استعملت دواء يمنع نزول الحيض؟ نعم يجوز ذلك، يجوز الوطئ، تجوز العبادات لها وتصح في حقها، لأنها تكون في حكم الطاهر حينئذ، وهو للحاجة كما سبق استعماله للحاجة، فإذا وجدت حاجة لاستعماله فيجوز ذلك. أخ يقول هل يجوز لي زيارة قبر صديقي أقرأ عليه الفاتحة وأدعو له؟ زيارة القبور مشروع، ويجوز للإنسان أن يخص قبرا بالزيارة، الزيارة المشروعة، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، وهكذا مات أحد أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذهبت عائشة تزوره، دفن وهي غائبة، فلما رجعت من سفرها عادته وقالت لو شهدتك ما عدتك أو ما زرتك. فيجوز زيارة القبر، وتخصيص قبر بالزيارة جائز، أي ليس للتبرك أو للتعظيم، لا، الزيارة المشروعة، تخصيص قبر بالزيارة المشروعة التي هي للسلام والدعاء جائز، فإذا جاء المقبرة يسلم على جميع المقبورين، يسلم على جميع من في القبور، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا إذا زاروا القبور يسلم على جميع الحاضرين. وأما قراءة الفاتحة فليس من السنة ذلك، ليس بمشروع قراءة الفاتحة للموتى، ليس هذا من السنة، إنما السنة أن تدعو لهم بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قالت عائشة وبنحو حديث بريدة قالوا يا رسول الله ماذا نقول إذا أتينا القبور؟ قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهكذا إن قال اللهم اغفر لهم كما جاء في الحديث اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، فهذا هو المشروع في زيارة القبور. وأخ يقول هل يجوز الجلوس في الظل والشمس بحيث يكون بعض جسد الإنسان في الظل وبعضه في الشمس؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن مجلسين، ومن المجلسين هذا المجلس، أن يجلس في الظل والشمس. ومن أهل العلم من يقول إن هذه جلسة الشيطان، ومن أهل العلم من يقول إن هذا فيه ضرر على الجالس، بحيث أن الجزء الذي في الشمس يحتر، فإذا احتر هذا الجزء والجزء الآخر بارد ربما تضرر وأصيب بالشلل في جسده. قالوا فهذا من رحمة الله بعباده، هذا النهي من مصلحة العباد. ومن أهل العلم من قال إن هذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، ذكر هذا ابن القيم وشيخ الإسلام، وأن الإنسان أمر بالعدل حتى مع جسده، فنهي أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، ونهي أن يمشي بنعل واحدة إذا انقطعت إحدى نعليه، إما أن يخلعهما جميعا وإما أن ينعلهما جميعا. ونهى عن القزع، أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعضه، ونحو هذه من الأحاديث التي أمر الإنسان فيها بالعدل مع نفسه ومع أعضائه. مثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، أي إذا كان النعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله، لأن هذا سيلزم منه الاتكاء على رجل واحدة فيثقل عليها ويشق. ومنه هذا الذي سئل عنه، وهو الجلوس في الشمس والظل.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفه، والفاقة الفقر، والحجى العقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. الباب 58، باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية
0: 59، باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
0: رواه البخاري. الباب 61، باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الباب الثاني والستون: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ.
2: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللهو بالحراب ونحوها. قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى، في نسخ الحصباء، فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد. بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحراب في المسجد. هذا الباب في اللهو بالحراب ونحوها. والحراب جمع حربة، وهي من آلات الحرب، ما يرميه الإنسان بيده إذا كانت المسافة ليست بعيدة، أو يطاعن فيه عن قرب. فالحراب من آلات الحرب. قول البخاري ونحوها، أي ونحوها من آلات الحرب، أي أن اللهو بها زيادة فروسية وتمرن. وحتى لو كان هذا من اللهو فإن الإنسان يؤجر عليه، حتى جاء في حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله عنهما عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس فيه ذكر لله، أو كل شيء ليس، كل لهو ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، وكل شيء ليس فيه ذكر لله فهو لهو ولعب إلا أربع. وذكر منها تأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين، الغرضين أي الهدفين، يمشي لتعلم الرماية، أي فهذا من اللهو الذي يؤجر عليه الإنسان، لأنه استعان على الحرب وتدرب وتمرن على آلات الحرب التي ينصر بها الإسلام. فهذا حتى ولو كان من اللهو الذي يتلهى به الإنسان، لكنه مأجور عليه. ولذا جاء في حديث عقبة بن عامر، ذكره الحافظ هنا عند أبي داود والنسائي، قال: ليس من اللهو، أي ليس من اللهو مشروع أو مطلوب، إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، أي فهذا مما يؤجر على الإنسان. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون منه، حتى إن عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم كان يمر كل يوم على بعض التابعين يدعوه إلى الخروج للرمي، فرآه يوما تباطأ فقال أخرج، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. فمراد البخاري رحمه الله بعد أن ذكر في الباب الأول التحريض على الرمي ذكر في هذا الباب الحث على التمرن والتمرس على آلات الحرب، وأن هذا وإن كان مما يتلهى به الإنسان ويستمتع به الإنسان فإنه أيضا مأجور على ذلك. ولذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم بالحراب في المسجد لما يترتب على ذلك من مصالح، ولما أراد عمر أن ينهاهم قال له دعهم. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن التين: يحتمل أن يكون عمر، أي حين أراد أن ينهاهم رماهم بالحصبة، يحتمل أن يكون عمر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود وإلا لما أنكره موجود، ولم يعلم أنه رآهم أو ظن أنه رآهم واستحي أن يمنعهم، وهذا أولى لقوله في الحديث: هم يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا أولى في ظن عمر، أي ظن أنه رآهم ولكن لم يمنعهم استحيا منهم. قال الحافظ: قلت: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولا، ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين، وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى، والجد في الجملة أولى من اللعب المباح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بصدد بيان الجواز، أي جواز لعب بحراب في المسجد، أيضا يقال حتى هذا وإن كان فيه له أو خلاف الجد يلعب بحراب لكنه تمرن على الفروسية، تعود على آلات الحرب، وهذا مطلوب. فلذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المصلحة أعظم من لعبهم في المسجد بالحراب، أي لو تضمن ذلك مفسدة أو خلاف الأولى وهو اللعب بالحراب في المسجد، إلا أن المصلحة التي في ذلك أعظم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المجن ومن يترس بترس غيره. المجن والترس معناها متقارب، أي ما يتقي به المقاتل يجعله بينه وبين العدو وقاية لأجل لا تصل إليه السهام، ما يحتجي به ويستتر وراءه سمى الترس، سمى المجن، سمى الدرقة، بعض الناس يسميه الآن الدرع، وإن كان الدرع الأصل أنه الذي يلبس على الجسد، لكن قد يسمون ما يستتر الرامي وراء درعا أيضا. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، يشرف أن يعلو ويرتفع. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، أي يأتي بالماء ليغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقأ الدم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. عندنا ذكر الحديث الرابع في هذا الباب وفي نسخة زاد باب وهي أحسن. قال باب أي بدون ترجمة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعيد أو حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. هذا الباب في اتخاذ المقاتل ما يقيه من عدوه، سواء كان درقة أو ترس أو مجن أو ما يوضع على الرأس، البيضة التي توضع على الرأس أو الدرع الذي يلبس على الجسد، فاتخاذ ذلك لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، هو من التوكل الصحيح، لأنه عمل بالأسباب، والعمل بالأسباب يقطع باب الوسوسة ويعظم توكل الإنسان على الله جل وعلا. وسيذكر البخاري أيضا باب بعد باب الدرق، أي أن هذه من آلات الحرب ومن السلاح، وأيضا اتخاذها هو من العمل بالأسباب الشرعية ولا ينافي التوكل. فينبه البخاري رحمه الله أن المقاتل ينبغي أن يحترز، ليس معنى أنه يلقي بنفسه، فهو خرج لقصد نصرة الإسلام، خرج لقصد أن تكون كلمة الله العليا، ولم يخرج لينتحر أو ليسلم نفسه للقتل دون ما فائدة يحدثها، وإن كان طلب الشهادة مرغب فيه مرغبا فيه، ولكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام العمل بالأسباب الشرعية في القتال. فالقصد من خروج الإنسان في سبيل الله أن تكون كلمة الله العليا، فإن حي في سبيل الله فذلك خير عظيم، وإن قتل في سبيل الله فذلك خير عظيم. فبعد أن رغب البخاري رحمه الله بالأحاديث التي سبقت بتعلم آلات الحرب والتحريض على الرماية، ذكر أن الرامي والذي بيده آلات الحرب ينبغي أن يأخذ حذره، وذكر أحاديث حديث أنس بن مالك كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، ليكون هو إياه في ترس واحد، لأن أبا طلحة رامي والرامي يحتاج يرمي بكلتا يديه، فلا يستطيع أن يرمي ويمسك الترس ليتقي به، فكان يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. وكان أبو طلحة حسن الرمي، وكان راميا ماهرا، حتى كان من مر علي يوم أحد ومعه السهام يقول أنثرها لأبي طلحة فيأخذها ويرمي بها فيصيب بها الأعداء، ويرون من يسقط من أثر رميه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يتترس معه، فإذا رمى أبو طلحة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيقول له أبو طلحة يا رسول الله لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. والشاهد من اتخاذ الترس، النبي صلى الله عليه وسلم معه ترس، وكان يجعل معه أبا طلحة. الحديث الثاني قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، والبيضة هي ما يسمى الآن بالخوذة، وهي غطاء يوضع على الرأس من حديد بحيث إذا ضرب بسيف أو رمي بسهم في رأسه لا يضره ذلك إلا إذا تكسرت هذه البيضة، وفي يوم أحد تكسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه حتى نشبت بعض الحديد في وجهه، فنزع بعض الصحابة بفمه، وكسرت رباعيته هي السن الرابعة في الفم، وهما اثنتان رباعيتان. وكان علي يختلف بالماء في المجن أن يحمل ماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، تغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ورأسه، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة، أي كلما غسلت ازداد الدم، عمدت إلى حصير وهو سعف النخل فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقى الدم، أي أخذت رماد ذلك الحصير بعد أن أحرق وضعته على الجرح فرق الدم وقف من السيلان. والشاهد من الحديث قوله كسرت بيضته، اتخذ بيضة على رأسه، وهذا من التوكل على الله عز وجل، من العمل بالأسباب. وهكذا علي كان يختلف بالماء في المجن، عنده مجن يتقي به. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أريق دمه في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن دين الله جل وعلا، فكل من سواه بعده عليه الصلاة والسلام ليس دمه بأغلى ولا بأزكى من دم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أراق دمه في سبيل الدفاع عن هذا الدين. فإذا أريق دمك بقتل أو جراح في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن دين الله جل وعلا فليس هذا بكثير، فقد أريق دم أزكى خلق الله من أجل هذا الدين ومن أجل الدفاع عنه. أريق دم الفاروق عمر وهو في المحراب، أريق دم علي رضي الله عنه وهو في المحراب، أريق دم حمزة ومصعب بن عمير وغير من خيار الصحابة في سبيل الدفاع عن هذا الدين. فدين الله أغلى من كل غالي، ما دام في إراقة هذا الدم نصر للدين فإراقته سهل هين، ما دام في إراقة نصر للدين. وذكر الحديث الثالث: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يحركوا خيلا ولا ركابا، كانت فيئا لم تكن غنيمة بعد قتال. فالفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء ما أخذ بدون قتال، والغنيمة ما أخذت بعد قتال. فكانت أموال بني النضير فيئا أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يحركوا لذلك خيلا ولا ركابا، أي إبلا. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، نفقة عام، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا هو الشاهد، أن السلاح والكراع من آلات الحرب، فكذلك المجن والترسية من آلات الحرب، فهي مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق فيه، ينفق على أهل نفقة سنة والباقي يشتري به سلاحا يجهز به ويعد العدة لأعداء الله. ثم ذكر الباب الذي يلي باب بدون ترجمة، لأن له تعلقا بما قبله، فيه رماية سعد، وكان سعد راميا. قال علي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سعد بن أبي وقاص، أي يوم أحد، وكان يرمي، وكان راميا أيضا سعد، فجعل سعد يرمي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. حتى قال سعد: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه وما جمعهما لأحد، أي جعلهما فداء لسعد، لأن في رميه نصر للدين، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

الله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

من هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء.

الهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

من كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سأل

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله.

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليك

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا

كثير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.

معروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فريقا.

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم

قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا

له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
3: والثياب مرزوق ولا غير مرزوق؟ مرزوق، لكن بالمعنى، بالمعنى العام. طيب، أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين، ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، والرزق الحلال المعين على طاعة الله. شوف، الرزق الحلال المعين على طاعة الله. هذا رجل يبيع ويشتري ليقوم بما يجب لنفسه من الإنقاذ من الهلاك، وما يقوم لإنقاذ عائلته. نقول هذا رزق خاص، نقول هذا رزق خاص. ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق، ولم يقل الرازق، جاءت بصيغة المبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. والفرق بينهما ظاهر. كثرة رزقه مثل هذا رجل يرزقه الله، كل يوم يكسب له 100 ريال أو 200 أو 1000 أو 2000. المرزوق الآن، ها، المرزوق متعدد واحد، لكن الرزق متعدد كثير. كثرة من يرزقه، رزق هذا درهما وهذا درهما وهذا درهما وهذا درهما، هذا كثرة المرزوق من يرزقه الله. الذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى، لا يحصى باعتبار أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أحاده. لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى. كل دابة حتى الذر رزقها لله، حتى الدابة الصغيرة التي لا تكاد تراها من صغرها رزقها على الله. حتى إنك تقلب أحيانا في الكتب تجد دابة صغيرة، حشرة صغيرة لا تكاد تراها بعينك تمشي، نعم، وتأوي إلى هذه الكتب. ومن الذي يرزقها المأوى وما تقوم بها حياتها؟ الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وسبحان الله العظيم، يعني الله يعطي الرزق، طلب الرزق بحسب الحال. تجد بعض الحشرات تعرف الرزق بالرائحة، تهتدي إلى رزقها بالرائحة. هي ما تشوف الشوف اللي تشوفه من بعيد، لكن بالرائحة تشمه ولو من بعيد، سبحان الله. لأن الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق، فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ ها؟ الأول. كما أن الله غفور، مو معنى غفور ما تعمل ما تسبب للمغفرة، رحيم لازم تسبب للرحمة، ولا لا؟ هذا أيضا رزاق لازم تسبب للرزق. وأما قول الشاعر: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، فهذا القول صواب ولا لا؟ ها؟ يقول: أنت إذا سعيت الرزق فأنت مجنون. هو المجنون، نعم هو المجنون. ويستدل يستدل بهذا الشاهد اللي هو دليل عليه: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. الجنين في البطن في الغشاوة، ما هي أم تدخل طعام من فمها وتعطيه إياه، ولا لا، ولا أبوه، يرزقه الله عز وجل. فإذا كان الجنين في غشاوة اللي ما يقدر عليها أحد، ما يقدر يصله أحد، يرزق، فأنت أيضا ابقى في بيتك في الحجرة، صك على نفسك، يجيك الطعام والشراب واللباس. نعم، هذا صحيح؟ لا، هذا في الواقع ما يفعله إلا رجل مجنون. طيب، إذا أورد علينا قضية الجنين، ترد عليه بماذا؟
4: لأنه أصلا الغذاء هذا
3: للجنين،
4: أم الطفل فعلت السبب
3: وأفلت
4: حتى
3: وصل
4: الغذاء والحول إلى دم.
3: طيب، هذا وجه.
4: ثم هذا ما هو قادر أصلا على
3: صح، هذا ما هو بقادر. الجواب أنه قال هذا ما يمكن وجه له طلب الرزق، ما يقال الجنين أطلع من البطن راح تبور رزق. نعم، ما يمكن، لكن القادر يمكن. وحدثني رجل يقول: كنت مرة قد أنخت بعيري عند قليب ما فيها ماء في البر، يقول فلما كان في الصباح خرجت منه حية، من القليب حية عمية ما تشوف، فنصبت سد رأسها كأنه عود، فجاء طير فوقع عليه يحسب أنه عود فبلعت. سبحان الله العظيم، يقول هذا شيء عجيب. يقول أنا تركته، بقيت في هذا المكان، فلما كان في آخر النهار فعلت مثل ما فعلت، فجاء طير فوقع عليها فأكلت. سبحان الله العظيم، شف الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال،
5: فعل السبب.
3: نعم، صحيح. نعم. طيب، الحديث أيضا الذي أشار إليه الأخ علي: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تغدو من أوكارها خماصا، يعني جائعة، ما عندها شيء، ما في، بطنها خالي، تروح في آخر النهار بطانا، يعني ممتلئة البطون. سبحان الله العظيم، هي تنزل للسوق تبيع وتشري؟ لا، لكن الله عز وجل يرزقها. فإذا قال: الذي رزق الطيور في أوكارها والحيات في جحورها يرزقك، اقعد ببيتك، أقول: لكن الطيور تغدو تمشي، تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من عمل، لا بد من سعي، لكن على كل حال يجب أن يكون هذا السعي على وفق الشرع. قال المتين: المتين فسر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يعني من ذو القوة، كبن، نعم، ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، لا بدون ضعف، لأن عندنا قدرة يقابلها العجز، قوة يقابلها الضعف. الدليل قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم، القدرة يقابلها العجز، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يا عبد الكريم إنه كان عليما قديرا. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، يوصف بها ذو الشعور، يعني اللي عنده إرادة وشعور، ولا يوصف بها ما لا إرادة عنده ولا شعور. والقوة يوصف بها هذا وهذا. ثانيا، أن القوة أخص، فكل قوي قادر وليس كل قادر قويا. واضح؟ طيب، فصار مثال ذلك، تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، صح؟ نعم. لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر، لكن كل قوي فهو قادر ولا عكس. رجل قلنا له احمل هذه الحصاة، حجر كبير قلنا احمل، فجاء يزحزحه فعجز، عجز أن يقله من الأرض، ماذا نسمي هذا؟ عاجز، يعني ليس بقادر. ها؟ قوي، كيف قوي؟ ما يقدر زحزحه. وآخر قلنا له احمل هذا الحجر فحمله، لكن يا الله حمله بضعف، قادر وليس بقوي، فهو ضعيف، فهو ضعيف. والثالث قلنا له احمل هذا الحجر، كوش الحجر هذا، قلنا هذا الحجر، قال بسم الله، سكوه ما شاء الله تقل ريشه، هذا ايش؟ قوي قادر، قوي قادر. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقوله سبحانه وتعالى المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد، يعني الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت سبحانه وتعالى، شديد. نعم، وهو من حيث المعنى توكيد للقول، توكيد للقول، عرفتم؟ فالمتين بمعنى الشديد. ولكن هل نخبر عن الله بأنه شديد؟ الجواب نعم. هل نخبر، هل نسمي الله بالشديد؟ لا، نسميه بالمتين، نعم، لأنه سمى نفسه بذلك. قال وقوله، يعني وما وصف نفسه به في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية مرت علينا، ولكن ساقها المؤلف هنا لإثبات صفتين من صفات الله، اسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. أولا قال ليس كمثله شيء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة
3: التمثيل. قال وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله عز وجل، والسميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت، السامع للصوت، عرفتم؟ له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت. طيب، السميع بمعنى المجيب مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء، الدعاء. وأما السمع الذي بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله، بيان عموم إدراك سمعه، وأنه ما من مسموع، ما من صوت إلا ويسمعه الله. والثاني يراد به النصر والتأييد. والثالث يراد به الوعد والتهديد. هذا سمع بمعنى إيش؟ الإدراك، ينقسم لثلاث أقسام. سمع يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، سمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به التهديد والوعيد. طيب، مثال الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع، ولهذا قال عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. طيب، سمع يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. سمع يراد به التهديد والوعيد: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به وعيدهم وتهديدهم، حيث كانوا والعياذ بالله يبيتون ما لا رضى من القول ويفعلون ما يغضب الله. طيب، هل السمع في المعنيين من باب الصفات الفعلية أو من باب الصفات الذاتية؟ طيب، واللي بمعنى النصر والتأييد فعلي ولا ذاتي؟ فعلي، لأنه مقرون بأسبابه. كل صفة مقرونة بسببها من صفات الله فهي فعلية، كل صفة مقرونة بسببها فهي فعلية، لأنه إذا شاء السبب فوجد السبب وجد الصفة. طيب، نعم، تفسير صحيح. نقول: السمع بمعنى إدراك المسموع، هذا من الصفات الذاتية. نعم، السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب. السمع بمعنى الإجابة من الصفات أيضا الفعلية. وقوله البصير، البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، انتبه. ويطلق البصير بمعنى العليم، بمعنى العليم، وكلمة بصير بمعنى العليم في اللغة العربية، وبمعنى المبصر لكل مرئي. فالله سبحانه وتعالى بصير، يرى كل شيء وإن خفي كذا. طيب، وهو سبحانه وتعالى بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال الله تعالى: والله بصير بما تعملون، وهو موجود بكثرة في القرآن. والذي نعمل، هل هو مرئي ولا بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؟ بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. إذن فالبصير هنا بمعنى العلم، نظرا لأنه علق بأعمالنا، وأعمالنا منها ما يرى ومنها ما لا يرى. فبصر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: بصر بمعنى إدراك المرئي، إدراك المرئيات، وبصر بمعنى العلم بالأشياء، وكله داخل في قوله: وهو السميع البصير. قال العلماء: في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين إحداهما المشبهة، وإن شئت فقل الممثلة وهو أحسن، والثاني المعطلة. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله والسميع البصير رد على المعطلة. واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قولك كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل. يقول الآية الكاف دخلت على مثل، فظاهرها أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه ما قال ليس كهو شيء، قال ليس كمثله شيء، فهناك مثل ليس له مثيل، مثل ليس له مثيل. فتعارض يعني تعارضت أجوبة النحويين على هذا. شف لو قال، لو كانت الآية ليس كالله شيء، في إشكال ولا ما في إشكال؟ واضح. ولو كانت الآية ليس مثله شيء، ما في إشكال. طيب الآية جاءت ليس كمثله شيء، فدخلت الكاف على مثل، فيقتضي أن لله مثلا ليس مثله شيء. أولى ليس كمثله شيء. نظير ذلك أن أقول ليس كثوبك شيء، شو جاءت بالمحسوس، ليس كثوبك شيء. هل المعنى ليس كأنت شيء؟ ها الكاف تضغط على ايش؟ على الثوب، على الثوب. الكاف في ليس كمثل دخلت على المثل، على المثل، فهذا يقتضي ان يكون لله مثل ليس له مثل، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وأقول من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. لهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية، فمنهم من قال الكاف زائدة، الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء، وهذا القول مريح، قدر زيادة الكاف وتنتهي. وزيادة الحروف في النفي كثيرة ولا لا؟ كما مر علينا، وما تسقط وما تحمل من أنثى، وما تسقط من ورقة، وما أشبه ذلك. فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، فاجعل الكاف زائدة، وقل إن تقدير الآية ليس مثله شيء. هذا واحد. الوجه الثاني العكس، قال الزائد مثل، و يكون التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو أي ليس كالله شيء، وحده مثل. لكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة، زيادة الأسماء في اللغة قليلة أو نادرة، لكن زيادة الحروف كثيرة. فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، مثل هذا الشيء أي صفة، والمعنى ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أي صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. طيب، وهذا أيضا ليس ببعيد من الصواب. طيب، القول الرابع قال إن هذا المثل على ما هو عليه، لكن إذا قلت ليس كمثل المثل شيء لازم من ذلك نفي المثل. لازم من ذلك إذا قلت ليس كمثل مثله شيء لازم من ذلك نفي المثل. إذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحد، صار الموجود واحدا، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر، ما دام ليس لمثله مثل فمعناه أنه واحد لا نظير له. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية أن الناس يؤكدون نفي المماثل بمثل هذه العبارة، ولا حاجة. فأنتم إن أردتم الأسلوب العربي فهذا أسلوب عربي معروف، أنهم يأتون بمثل هذا لنفي المثيل. وإن أردتم العقل فكذلك، إذا قيل ليس مثل المثل مثل معناه صار الموجود واحدا، وهذا هو المطلوب. يعني لو فرض أن له مثلا فليس لمثله مثل، وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، فما بالك بالأصل. نعم، هذا يعني فيه شيء من الفلسفة، لكن نحن نقول ما أقول ليس كمثله شيء، يقولون إن هذا أسلوب في اللغة العربية معناه نفي المماثل، وهو مضطرد في اللغة العربية ولا حاجة نتكلف له. من ناحية العقلية يقولون إنك إذا نفيت مثل المثل فمعناه الاقتصار على واحد وهو الأصل، وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، فما بالك بالأصل. نعم، الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية عندكم واضحا. وش معناه؟ أن الله ليس له مثيل، أن الله ليس له مثيل. لكن المشكلة أن هذه توجد في الكتب، توجد في الكتب. أنت الآن يعني في اللغة العابرة العامية يقول هذا الرجل ليس كمثله أحد، وصيغة أخرى هذا الرجل ليس مثله أحد، ويرى الناس أن العبارة الأولى أقوى في نفي المثل. فما دام هذا أسلوبا، ما دام هذا أسلوبا عربيا متبعا فلا حاجة نتكلف، لكن ما دام سطرت في الكتب لا بد أن نعرف عنها شيئا. قال إن الله نعم، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، ها؟ والله أقرب شيء عندي من جهة الفهم، من جهة الفهم أن نقول إن الكاف زائدة ونسل، زائدة ونستريح، ما يحتاج تعب ولا شيء. نعم، ما هم
7: الكاف
3: تنفي
7: الكيفية؟
3: نعم، يعني
7: الكاف تنفي الكيفية،
3: يعني اشرح لنا هذا
7: الكاف. هذا ليس كمثله،
3: ايه؟
7: الكاف نفت الكيفية،
3: نعم،
7: ليس كيفا بالله عز وجل، والمثل نفت
3: الكيفية. والله بس هذه بعيدة شوي، يعني نجعل الحرف دال على شيء والاسم دال على شيء، وهم الحرف داخل على الاسم، لأن الحرف كما تعرف حرف ليس له معنى في نفسه. يعني كأنك تريد أن تجعل من الكاف كيفية ومن المثل مثلية، بس هذا ما يعني، لأن معروف أن الكاف حرف لا يدل على معنى في نفسه. يجب كاف لام ميم نون ما يدل على معنى.
7: لو قلنا ليس كالله
3: شيء، نعم،
7: أليس يختلف عن قولنا ليس مثل الله شيء؟
3: نعم،
7: أليس يختلف؟
3: لا، ما هنا فرق، ما هنا فرق، لا ما هنا فرق. لأنه ليس كالله شيء يعم الكيفية والمماثلة يعمها جميعا. نعم فهو بدأ السؤال ما وجد يا جماعة الخير الله. إن الله نعم ما يعظكم به. اللي بعد الأول المعنى الأخير لمن تصوره المعنى الأخير لمن تصوره لأن المعنى الأخير بالحقيقة معنى عظيم لكن بس يحتاج الذهن إلى تعب في تصوره أولا ولذا تصورته وجدت معنى عظيما ولا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج أيضا إلى القول بالزيادة لأن الأصل عدم الزيادة. لا لأنك إذا نفيت مثل المثل معناه بقي المثل واحد. هذا المثل إذا جعلت مثلا هذا أصل وهذا مثل لازم أن يكون من وجود الأصل مثيل للمثل وأنت نفيت مثل المثل فيكون الشيء واحدا وهو الأصل. نعم لا هذا واضح. كلمة مثل معناها في اللغة العربية تدل على أن هناك شيء مماثل لشيء. احنا نأخذ من اللفظ مو من العقل. فلهذا أنا عندي المعنى الأخير لمن تصوره جيد لكن بس في تصوره صعوبة.
8: لكن قد يكون الشيء مثل يعني مثل لمثل الشيء مثل وما يكون لمثل هذا المثل مثل.
3: لا يا أخي أبدا لأن المثل نظير الأصل. المثل نظير الأصل فإذا قلنا ليس للمثل مثل بقي الأصل واحدا. طيب أنت شوف بارك الله فيك إذا قلت هكذا معناها أثبتت المثل ونفت الأصل. طيب أثبتنا المثيل وليس مثل هذا المثيل شيء
7: يمتنع أن يكون
3: ليس
7: لمثل هذا المثيل شيء ووجد مثيلا
3: للأصل يمتنع هذا الحمد لله. من تمكن أن يتصور هذا المعنى الأخير فهو طيب ومن لم يتمكن فالأول أحسن شيء زيادة الكاف والحمد لله. نعم
7: ولكن قلنا في
3: الصفات
7: ما
3: يعرفون
7: مثل
3: الموجود الأحوال هي أحوال يعني
7: نعم لكن هذه واردة حتى الموجودين.
3: نعم
7: ليس الجميع
3: لا لأن الموجود بارك الله فيه قد أعرف من حاله وتصرفاته إنه الشقي أو سعيد بما يظهر لي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعني إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعم. احنا يكفي اذا قلنا انه ان هذه الاشياء ما تعلمونها انتم سواء كان هذه خاصه بالحامل او عامه لان علمنا بانه ذكر او انثى معلوم الان ما في اشكال.
9: هذا مو من علم الغيب يا شيخ
3: يورب
9: العين ذكر او انثى
3: في الرحم بعد ان يخلق.
9: اي
3: نعم هو بالظاهر الظاهر لي انا إن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما يخبر به عن الله ما في بأس مثل عبد العالي موجود مقرنها العلماء وهو موجود من أسماء الله العالي فيها المتعال صحيح. نعم
8: القول الثالث الذي قلنا إن مثل
3: المحاسبة كيف
8: دل عليها القرآن ما يكون هذا أقوى.
3: أي والله على كل حال أنتم اختاروا اللي تبون.
8: لا
3: انا رايي احسن شيء اما زياده الكاف لان المراد ليس مثل الله في ذاته ولا في صفاته في الواقع لا في الذات ولا في الصفات فانتم عاد اختاروا اللي ترون ارجح وانا اقول لكم هذا لان المساله هذه مساله عقيده. نعم الحكم الشرعي العملي اهون فالانسان اللي يطمئن الى احد الاقوال هذه حتى لو قال قائل انا ما لي ولهذه الفلسفة أنا أقر بما تدل عليه بما يراد بهذه الجملة وهو أن الله لا مثل له بس ها؟ أقول يعني لو قال قائل هكذا ما يلام يعني لو قال ما لي ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات، أنا أؤمن بأن الله لا مثل له لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلم سلم في عقيدته. جزاء ما يترتب إلا على ما كتب في أيدي الملائكة.
9: لكن الله يعلم
3: أنه
9: سيفعل هذا.
3: إيه نعم، هو يعلم أنه سيفعل هذا، لكن ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله، معلوم أنه يفعله. ولهذا قال جبنا لكم آية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذا قال كيف ما الله ما علم، يقول بلى، لكن هذا العلم الذي يترتب عليه
7: الجزاء.
3: نعم. أبدا ما هو لازم، هو يلزم من هذا. يقول إن قول عائشة يخفى عليه بعض حديثها، قد يقول قائل إنها تتحسس الكلام. نحن نقول أولا ما يلزم، والثاني لو لازم ما في مانع، لأن تريد العلم. إذا جاءت تستفتي وتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تعلم ماذا قيل للرسول وماذا قال. ها؟ لا، هي موجودة في الحجرة، حجرتها هي في نفس الحجرة هنا. المقصود بالأمثال النظائر والأنداد، يعني سواء أمثال في العبادة أو أمثال في الصفات أو أمثال في الذات، لا تطبق هذا. نعم نعم.
7: الثاني
3: شيخ،
7: الصفات الطارئة
3: تنقسم
7: إلى قسمين.
3: إيش؟
7: الصفات الطارئة.
3: نعم.
7: تنقسم إلى قسمين، معنوية وفعلية.
3: نعم.
7: طيب الفعلية
3: شيخ،
7: ليست تنقسم إلى ذاتية وغير ذاتية؟
3: لا، أبدا ما تنقسم، ما يقسمونها. نعم. ها؟ فالأصل منتفي، وهذا محال، فكون المنتفي هو المثل، المنتفي هو المثل. ها؟ وهي هذا يريحك، يقول هذا سياق جاء في اللغة العربية والمراد نفي المثل، وإن دخلت الكاف، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس مثله أحد. على كل حال، أنا قلت لكم النهاية من هذا الحوس والدوس هو أن نفهم بأن الله لا مثيل له، وأن الآية جاءت بصيغة التوكيد الذي لا فوقه توكيد. هنا طيب، قسمنا السمع إلى أقسام، جابة. أما مجرد يقول ربي أنك تسمع الدعاء، يعني تسمعه وتدرك قولي، هذا ما في فائدة، لأن الله قد يسمع الدعاء ولكن لا يجيبه، وهو يريد أن يتوسل إلى الله تعالى بصفة تكون سببا للإجابة. يقول إنك لمجيب الدعاء، هذا واضح أنه وسيلة للإجابة. هنا طيب، الثاني استمع ادراك مزيه. وش رايكم في المناقشه هذه؟ تبون نستمر عليها ولا نختصرها؟ اعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. هذه الايه تكمله لقوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهله، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بالناس بالعدل، نحكم بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم اللي هو الشهادة الذي تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين الجنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. طيب، وقوله نعم ما يعظكم به، جعل الله عز وجل الأمر بهذين الأمرين الشيئين أداء الأمانة والحكم، جعله موعظة لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. فالموعظة هي التي ترقق القلب وتصلح القلب، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، قول كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الحدث فقط، أي إن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمان لأنها لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الشيء قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا ومن الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف

وأذنه. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاء من بأدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفع عنه، إنما تثبت له العين بأدلة أخرى. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة في نفسها، إنما هي مقصودة ليش؟ لغيرها لا لنفسها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان المثل، وذلك فيما إذا كنت أمام عامة من الخلق لا يفهم الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. فهذا هو الجواب عن مثل هذا. وكذلك ما ورد في حديث عمر أن الرسول جعل يهز يده حين ذكر الله تعالى يقبض الأراضين بيده ويهزهن والسماوات ويهزهن، هذه يقال فيها كما قيل في هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله ما هي الصفة التي أرى ساق المؤلف الآية من أجلها هنا؟ السمع والبصر. طيب إيش التهديد؟ التهديد من المخالفة، لما أمرنا بأداء الأمانة وحكم الناس بالعدل حذرنا من كونه سميعا بصيرا أن نخالف ما أمر به. نعم. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات الأربع يمكن أن يوضع لها ترجمة أو عنوان، ما هو؟ الإرادة وإيش؟ والمشيئة. الإرادة والمشيئة. طيب نبدأ بالآية الأولى في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، فهي للتحضير، يعني أنه يحثه، لأن التحضير معنى الحث بإزعاج وقوة، يحثه على هذا القول. إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها إيش؟ مستتر بأشجارها وغصونها فهو مستجن فيها، وهذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار، ومنه الجنة التي يتترس بها الإنسان عند القتال، ومنها الجن لأنهم مستترون. نعم. طيب قوله لولا إذ دخلت جنتك هذا مفرد، والمعروف لدينا جميعا أن الله تعالى يقول جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته، ودخل جنته. فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ الجواب أن يقال

إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين، أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام واضح.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الباسط الريدي حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشكر الله لكم شيخنا الكريم نصحكم وإرشادكم ومحبتكم الخير لنا، وإنا لنعلم حرصكم على الأخوة والدعوة، وندعو لكم بالتوفيق والسداد. وليس القصد مما حصل تتبع العثرات وتصيد الأخطاء وتلقيط الهفوات، فكلنا ذلك المقصر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، والله يعفو عن الجميع. ولم يكن القصد أيضا في ذلك إثارة الأمور وتوسيع الخلاف ونشره بين الناس، فإنا ندرك أن وضعنا هنا استثنائي نعالج فيه الأمور بهدوء وسكينة بما لا ضرر فيه علينا جميعا، وإنما القصد من ذلك الإصلاح ومحبة الخير لنا ولإخواننا، كما قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وأنتم شيخنا الكريم محل الثقة والنصح والائتمان، فقد من الله عليكم بالعلم والحلم وسعة الصدر وجميل الأخلاق والبصيرة في أمور الدعوة، فلا يهضم عندكم حق لأحد، فأنتم كما عهدناكم أهل لذلك، فدعوتكم مثمرة وجهودكم مباركة زادكم الله من فضله، ونحبكم لله عز وجل، ونفرح بانتشار الخير والسنة هنا وهناك، فصدورنا مشروحة وقلوبنا مفتوحة لنصحكم وإرشادكم بالحق. وفقكم الله لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. محبكم وتلميذكم عبد الباسط ابن زايد عمر الريدي، يوم الخميس 27 من شهر محرم لعام 1444.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فجزاه الله خيرا وهذه الورقة كتبها بعد أن أرسل رسالة يطلب فيها النصح، حصل هناك شيء مما يقتضي التناصح، فقلت أخبروه أنه إن كان عنده شيء يرسله وإن شاء الله يحصل التناصح، فأرسل بعض الأمور ونصحت فيها ببعض النصائح وجدت قبولا عنده مشكورا. وهذا هو الظن به وبسائر إخواننا أهل السنة، أنه إذا حصل نصح وجد مكانه موضعه. نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يدفع عن الجميع كل سوء ومكروه. هذا وإني أضيف بعض التنبيهات لإخواني السامعين هنا وهناك، منها أنه يحرص بقوة على حفظ النعمة، فهذه والله نعمة يا إخوان، ونحن نلتمس مزيد الله فيها، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الدعوة السلفية نعمة، وحفاظنا عليها ومحبتنا لها وحرصنا عليها على رجالها على دعاتها على سائر من فيها صغارا وكبار رجال ونساء، هذا من شكر نعمة الله عليها، هذا من شكر النعمة عليها، هذا مما يرجى مزيد الله فيها بنص كتابه لأزيدنكم. فالنعمة التي أنت فيها إذا شكرت الله عليها زادك الله عز وجل، ولا نعلم والله نعمة علينا أهل السنة أعظم علينا من السنة، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. ولإخواننا أهل السنة جميعا علينا حق المحبة في الله والأخوة في الله والنصرة في الله والتألم لألمهم والفرح لفرحهم بالمواساة عند المصائب والأحزان وبالفرح عند السرور والأفراح والمناسبات، وهكذا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه أمنيتنا نحن مع سائر المسلمين الذين قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة الإسلام، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولله الحمد. أمرنا الله أن نذكر هذه النعمة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذا البيان من أجل أن نهتدي فنتعظ ونأخذ العلم بجدية والأخوة بجدية والنعمة بجدية. لا نعلم والله نعمة علينا أعظم من نعمة السنة. الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وربنا يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله علينا النعمة، نعمة الإسلام التي هي أعظم وأجل نعمة. هذا الذي أوصي به إخواني، نحن في نعمة دعوتنا واحدة صافية، أخوتنا واحدة، نهجنا واحد، نهجنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طريقة السلف رضوان الله عليهم. الخير حاصل والله. أحب من إخواني أنه إذا حصل من أخ مع أخيه شيء من الاختلاف لا يتحيز أحد لأحد، فهذا مثلا ينافع عن هذا دون هذا، وهذا ينافع عن هذا دون هذا، لا هذا خطأ، ولكن المخطئ ينصح ويذاكر ويناقش ويطلب دليله حتى نستبين وننصح أخانا المخطئ. لسنا نحن معصومين، لسنا معصومين، الكل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حديث إلهي، حديث قدسي. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، ومن بابه ما جاء من حديث ابن مسعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما أجمل هذا، حديث حسنه العلامة الألباني، وأصله الحديث الأول، فتحسينه في موضعه لأنه يندرج تحت الحديث المذكور وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفر يغفر لهم. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، أفضل هذه الأمة على الإطلاق، أفضل البشرية بعد أنبيائها على الإطلاق، أبو بكر الصديق، أنه يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تأمل، تأمل هذا الحديث: ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علم هذا الدعاء. وهكذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نحن كلنا بأمس حاجة إلى تأديب أنفسنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تزكية لها، دون تزكية لها عن الأخطاء. إنكم تخطئون بالليل والنهار، فما دام الأمر كذلك فإذا التناصح منا يبذل لبعضنا، وليس التناصح بالتراشق، ولا كذلك أيضا بأن هذا عنده أخطاء تجمع، لا، التناصح أن يجتمع الإخوة الأحبة ويحصل كلمة أو محاضرة تبادل هذا معه، ثم إذا اجتمعوا قضية كذا وكذا يا إخوان يحتاج فيها إلى نظر، قضية كذا وكذا انظروا فيها، أو تعرض يعني على من إذا أشكلت علينا على من ربما تحل عنده أو عندهم أو ما إلى ذلك، وهكذا يحصل بين الأخوة الترافق إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهذا وإن كان في أهل البيت فنحن نعتبر أنفسنا معشر السنة كبيت، من مدرسة واحدة، نحن من مدرسة واحدة، وإن تباعت أقطارنا أو مراكزنا أو أماكننا نحن مدرسة واحدة، كتاب وسنة ومنهج سلف تلقيناه جميعا، الصف واحد، الدعوة واحدة، ونرى الصفاء. وإن احتاج إلى مزيد تناصح أو مزيد كذا ما في مانع أن نتناصح أو أنا أغفل. وأذكر كلمة شيخنا رحمة الله عليه، كان يقول: نحن عندنا أخطاء يا إخوان، عندنا قصور، ومن كمل النقص جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا من يكمل النقص عندنا. أما واحد يريد مثلا فقط عنده النقد وكذا، نحن في غنى عنها، أو قال يعني لا غنى، لا حاجة لنا ب يعني انتقاداتها أو نحو ذلك. فهذا هو، بارك الله فيكم. وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب له وعلى هذا البيت يعني ماذا يستند إلى أدلة كثيرة. أتعاونوا على البر والتقوى، الدين النصيحة، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن توادهم وتراحيهم، هكذا المؤمن مرآة أخيه، هكذا. فهذا حاصل ويحصل إن شاء الله المزيد. أنصح إخواني أن لا يحصل بينهم التهاجر. أهل السنة السلفيين من أجل ما نكلف للهجر فيما بينهم، ما في شيء. إن حصل بين الأخ وأخيه التهاجر دون الثلاث، قد يحصل هذا بين دون الثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان عرض هذا عرضه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال في حديث حدرد بن أبي حدرد: من حج هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. أهل البدع نهجرهم لله، عندهم بدع شاق الله ورسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. أنت تعترف أن أخاك سلفي وإن قلت غير ذلك خطئت. يعني الناس ليسوا أغبياء عن السلفية، فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها عند مغيب ومطلعي، وسامح قلوبا أطفأ الله نورها بأهوائها فلا تفيق ولا تعي. لا تظن أنك إن رأيت شيئا أنك تظن أن مجرد نقل كذا أن الناس، لا، إن كان عندك حق والله هذا الحق ينفع الله به ويقبله الناس ويجزاك الله خيرا تؤجر عليه الدنيا خيرا، وإن كان خلاف ذلك ما هو صحيح. الميزان كتاب وسنة ومنهج سلف، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. أمعدوم الطائفة من أهل السنة جميعا؟ لا والله، إن لم تكن الطائفة هي أهل الحديث فأين هي التي يعني هي نرجو إن شاء الله أن اجتماعها وأنها منصورة ومؤيدة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نص الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث والبخاري، أنهم أهل الحديث، أنهم أهل السنة، وأن هذه الطائفة أن فيها الخير مؤيدة من الله. فليس من تأييدها أنها كلها تجمع على باطل وعلى منكر، هذا معناه أنها خذيلة. أن يجتمع أهل السنة على منكر، هو دين ولا ما هو دين؟ هو دين ولا عصبية ولا دنيا؟ الموت أهون من أن ينصر الباطل، ومن أن يعني ماذا نخالف قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. ومعروف في اللغة وفي التفسير معنى تلووا معنى تعرضوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. دعوة سلفية، دعوة سلفية في صنعاء، دعوة سلفية كلها، كل مساجدها دعوة سلفية: مسجد سعوان، مسجد البشائر، مسجد بلال، مسجد الفتح، مسجد كذلك أيضا نعم بارك الله فيكم يعني ماذا الذي حق أخينا الشيخ عبد الرقيب الله يرحمه، ومكان سائر المساجد التي هو مساجد، مسجد أخينا الشرجبي، مساجد كلها للسنة إن وجد ما يقتضي النصح بحسبه كلها مساجد سنة وهم إخوة أهل سنة. مساجدنا في تنزانيا مساجد أهل السنة جميعا، سواء كان مسجد الألباني أو مسجد الذي فيه أخونا يوسف شيخ يوسف الجزائري، شيخ عدنان، وأخونا كذلك النظاري وليد النظاري، كلهم أهل السنة، كلها دعوة. وهكذا أيضا مساجدنا في اليمن، في عدن، في حضرموت، في المهرة، في جنوب اليمن، في شماله، في سائرها، والله ما نعلم عليهم ولا عنهم إلا ما نعلم عن يعني إلا ما نعلم عن الذهب الأحمر، ما يعلم الصيرف عن الذهب الأحمر، كلها مساجد سنة. إن احتاج أحد أن يصح في شيء وجهه نصح، وتعاون على البر والتقوى، الدين النصيحة، المؤمن المكلين، نحن إخوة جسد واحد، فنعمل مزيد التعاون والتزاور والتناصح والتواصي والتظافر والأخوة في الله. هذه قوتنا، هذه سعادتنا، هذه سعادتنا في هذه الحياة الدنيا. ولا تنازعوا فتفشلوا. أنا مجنون أن أسعى في فشل نفسي وإخواني، فشل نفسي وفشل هذه الدعوة، فشل هذه الدعوة. فإذن إذا حصل شيء من أخ على أخيه يعني ماذا يكون كالمصلح، إن استطاع هو وإلا استعان بغيره من الصالحين من إخوانه حتى يزال ذلك الخلل، ذلك الخطأ، ذلك الزلل، زلل ما زلل زلل عند أخ سني يزال إن شاء الله. إخواننا في تنزانيا، إخواننا آل يماني عوام، لكن عوام سنة. وأخونا سعيد شقوق من بداية ما هو في تنزانيا إلى منذ عرفناه وهو مع السنة يدعو إليها وينافع عنها ويرضى من أجلها ويغضب من أجلها، فيما نعلمه، فيما نعلمه محب لها حبا جما. حتى في بلاد المهرة إذا حصل شيء يتحيز للسنة وأهلها، أنا أعرفه يتحيز للسنة وأهلها، ما يتحيز لشيء. يعني بعض الناس ربما يحصل منه تحيز للقبيلة أو شيء من ذلك، لا سعيد لا من هذا. فيا إخوان، إخواننا هناك إن شاء الله لا يسيئون إلى إخوانهم الذين كانوا السبب في يعني قوة الدعوة هناك بعد الله جل وعلا. هذه نصيحة لإخواني هناك من أهل البلاد، من أهل تنزانيا حفظهم الله، وأنه إن حصل شيء ما هو معصوم لا هذا ولا هذا، لكن تعرض المسائل إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف وتزال. كلهم أهل سنة على دعوة على خير، على خير. ولا أشك أنه قد يدخل محرشون ليس لهم قصد نفع في الدعوة، والله لا أشك، دخلوا من قبل وما فتئوا وما فتروا، دخلوا من قبل وحصل قد ما قدره الله، ما قد قدره الله. فلا، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكن ثقتك عند يعني ماذا في إخو في الله عز وجل، ثم في إخوانك المشايخ العقلاء المجربين دعوة، وابذل لهم النصح ويبذل لك النصح. أنا مجرب، أنك تجتمع مع أخيك يا أيها السني تناقش معه القضايا وتسأله عن قضايا تجد أنها احتلت بأدنى الحلول وأيسر الحلول. أما أن تصدق هذا الذي مثلا عنده حماس، بعض إخواننا الطلاب بعضهم عنده حماس، هب أنه حماس ما هو محرش، يعني على حسن الظن بكثير منهم أنه متحمس، أنه متحمس ما جرب

وتأتي من هذه الأشياء، من هذه الأشياء ما سلم منها من قبلنا ومن خير منا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد دخل ابن سلول قاتله الله وشلته وحملوا قضية الإفك والكذب ذاك ما لا تتحمل، ظلموا أم المؤمنين رضي الله عنها، وظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلموا أبا بكر، وظلموا أم رومان، وظلموا الصحابة، وفرحوا أن المسألة قد سنحت لهم وأنها يهيجونها ويحشونها نعم ويشعلونها ويضرمونها من هنا ومن هنا، وفضحهم الله فضيحة على مدى التاريخ. فثق أيها الأخ، ثق أن من لم يكن صادقا مع الله أن العاقبة للتقوى والفضيحة له، فضيحة لمن يسعى بغير الصواب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله دعوة تسر، والله دعوة نافعة حتى لأعدائها قبل أحبائها، حتى لأعدائها لا تكن للمسلمين إلا النفع والخير، وحتى لأعدائها ما في ضرر، إنما تتكفى الشر ولا تستجلب الضر، تتكفى الشر ولا تستدعي الضر. والموعد الله، الذي يرى خلاف ذلك من أهل الأهواء فينا، الموعد الله، الموعد الله. نعم، وقد رأينا من سيرة سلفنا سيرة مشرفة، أقام الله بها دينه، قام الله بها الدين، وأعز بها الإسلام والمسلمين، ورأينا من أهل الأهواء التشتت والتفرق والتمزق والتشرذم وهكذا. على سبيل المثال قضية الرافضة، أصحاب الهادي، أصحاب الهادي بعض الناس منهم يعني قام عليهم عبد الله بن حمزة وحصدهم حصد، وهم كانوا مبايعوه، كانوا بايعوه، حصدهم حصدا. وهكذا أيضا ولاه بعض يعني الذين من أنس ممن كتب، أنا أقرأ اليوم في كتابه أقول شيعي يهلك شيعي، شيعي يهلك شيعي، على الهواء يعني ما ينصعون إلا أدلة، من غضب على الآخر استلمه قتلا، وكاستلمه أيضا شأن المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر. أما أهل السنة خلاف ذلك، عندهم خير وعندهم تناصح، عندهم تواصي، ما في فتنة في الدعوة، ما في فتنة. المفتون سيخرج وحده منفردا فردا، الذي يفتن ويخالف الصواب سيخرج وحده بإذن الله عز وجل. نحن ما نقول أن هذه الدعوة ما يخرج منها إنسان يفتن، لا، حلقة الحسن البصري خرج منها معتزلة، إمام في زمنه، إمام في زمنه، إمام سلف، إمام سنة، ومع ذلك قام لك واصل بن عطاء العزال وشلته الغزال وشلته عمرو بن عبيد وشلته هكذا، ويكررون بعض الأصول وخرجوا من حقه. زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بن سلول، خرج بن سلول، وخرج ذو الحويصرة يتهم نفسه أنه يعني يرى نفسه أنه هو العادل وهو المنصف وهو كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعادل. اعدل يا محمد، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله. قاتله الله. قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. منافق فعلا، منافق، ما تجد صحابيا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن، وربي هذا منافق بالخويصرة. قال دعه سدا لذريعة الفتنة، دعه يخرج من ضئض هذا، أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم. لا تغتر بخلاف الانصياع للحق، هؤلاء من صار الحق، تركوا الصحابة بقبضهم والقبيض، وانزووا إلى بعض المقررين لبعض الأشياء هكذا، يعني مثل أصحاب حروراء، وكان من كان فتن خرج إليه مثل بسم الله. نعم، يجمعون لك ما يجمعونه من الأقاويل، وأنهم هم أهل الإنصاف وأهل تحكيم كتاب الله وأهل أهل من ذلك الأكاذيب، حتى صاروا فرقة ممقوتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من السهم من الإسلام كما يمرق السهم الرمية، يمرقون. الحمد لله ما عندنا هذا، أخواننا بحمد الله جميعا، الشيخ عبد الباسط والشيخ الحجاجي والشيخ القيسي والشيخ العديني والشيخ

0: يعني الشيخ الشرجبي وسائر أهل السنة في جنوب اليمن، الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله وحفظ الجميع. يعجبني في الشيخ حسين، زاره الشيخ أبو عمرو حفظه الله حفظ الجميع، وبعد ذلك كأنه استعجل وترك العشاء ربما، ويعني حسب ربما أن الشيخ حسين ربما شغل ببعض الشيء ما قدم ببعض المقدمات، كأن بعضهم أخذ في نفسه. قام الشيخ حسين حفظه الله وأثناء قال والله جهزت الضيافة لإخواني واستقبلتهم، وكنت يعني عندهم متعب أو جاء كذا وبعض الأشغال، يا أخي قدروا ظروفنا إذا تعبنا في بعض الأوقات من أشغال كذا. فحصل من هذا، فأثنى ثناء حسنا يشكر عليه، وهكذا أيضا هو وسائر إخواني هناك قائمون بالدعوة منافعون عنها، قائمون بالدعوة في عدن منافعون عنها، يغضبون لها ويرضون لها وسائر إخواننا. وقام الشيخ أبو عمرو أيضا هناك بعد أن رجع وأثنى على الشيخ حسين ثناء حسنا، وحصل مرة من المرات، يا أخي ما احنا معصومين، احنا بين أخينا الشيخ أبي بلال حفظه الله والشيخ أبي عمرو بعض الشيء من الأمور، تواصلت مع هذا مع هذا، قلت يا فلان والله الأمر كيت وكيت، ما معك مفر إلا هذا الخبر. نعم، وقام هذا وأثنى على هذا بثناء عطر، وإلى الآن أحبه كأن لم يحصل شيء. يا أخي ما احنا معصومين، احنا معصومين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنهم قلتم هذا في سيد قريش وكذا وكذا وما إلى ذلك. نعم، عتبهم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأتى إليهم قال أغضبتكم يا إخوتاه، واستسمح منهم وزال الشر. هكذا نحن دعوتنا جيدة، حتى وإن حصل بيننا ما يقتضي التناصح أو شيء من ذلك، على هذا نسير، ما عندنا أكثر من هذا، دعوة صافية نقية وتحتاج إلى مزيد من التربية، إلى أن نموت ونحن نربي أنفسنا وطلابنا بقدر ما نستطيع، ونستفيد من كتب سلفنا وأئمتنا. نحن طلاب سلفنا العلماء، نحن طلاب سلفنا العلماء، منهم نستفيد وعنهم نصدر ومنهم ننهل، ونسأل الله أن يرحمهم ويجزيهم عن الإسلام وإسلام خير والمسلمين خيرا. وهكذا هذه إلماحة إلى هذه الكلمة الطيبة التي يذكر فيها أنه يعني الكلام طيب وما عنده شيء على إخوانه، والأمور على ما يرام، ولله الحمد لا هنا ولا هناك. وأفيدكم أن ما في من إخواننا على إخواننا شيء تستطيع تمسكه عليه بحيث مثلا تقول هذا يخرجه من السنة، أبدا، نزغات شيطانية، خذوها مني بصدق، وأنا عليها وسائر الصالحين. والله كل من اختلفوا من قبل ومن بعد، أقصد من يعني في تنزانيا، في إخواننا في دماج، في كذلك الذين أعرفهم، كلها من هذا الباب. ولهذا أنا بفضل الله عز وجل جاد في لملمة من يعني ما حصل بين إخواني، أمسك هذا وقل زور أخاك، يا أخي عيش معك على أخيك، معك شيء يذكره، ما فيش. هو قال فيا، هو يا أخي تنازل عرضي، ما هو عرضي هذا، عرضي مقدس، عرض نبي. حتى مما قلت والله لو رجموا علي حجارا وأراه سلفيا أني متنازل فيما يتعلق مثلا بما إذا رأيته مستقيما، ما في شيء. ولا بس أن تعتب عليه إذا حصل شيء من ذلك، تتصل يا فلان حصل منك في جنابي كذا وكذا، هذا ما هو صحيح، ما لا شك أنه هذا يحتاج إلى مناصحة فيه، والآخر يعتذر دية الذنب الاعتذار وأمثال هذا. الكلام يطول لكن مضمونه ما سبق، دعوتنا صافية، دعوتنا أخوية، دعوتنا سلفية في جنوب اليمن وشماله، في صنعاء وغيرها، في إب وغيرها، ولله الحمد والمنة. الذي يريد أن يسير على هذا الخير والله أنه خير وأبرك، وجرب كل من فيه بركته، كل من فيه جرب بركته، وجرب كل من تركه خلاف ذلك، ومن ظلمنا وقال خلاف ما هذا السير فيما، والله ما معه إلا أنه يحمل أوزاره وأوزار من يظلم، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس هذا. هو بارك الله فيك، هذا خير ما يحتاج إلى مزيد تكرار، إنما يحتاج إلى هذا التقرير أن نسير عليه جميعا كلنا، لا تهاجر لا شيء، تناصح مطلوب جيد، جزاكم الله خيرا، يجتمع المشايخ فيما نجتمع أنا والمشايخ هنا إذا حصل شيء، أنا نناقش معهم بعض الأوقات بدون حصول شيء، وايش ترون؟ ماذا ترون؟ كذا وجهوا، ما كان عندكم من شيء انا اوجههم وجه مر طيبه ما شاء الله حبايب، على التعبير الموجود حبايب يعني اخوه، هذا هو الذي يريده ربنا منا. الله ما يريد منا ان نتناثر على اتفه الاسباب على شيء لا يوجب ذلك. والله يا اخوان ما عندنا اغلى من الدعوه السلفيه، والله لو راينا شيئا يضرها وانه مثلا فيها يعني خلخل طريقتها وسلفيتها واستقامتها لا نقحط عليه بالاسنان. والله نحن اختلفنا مع مشايخهم احباء الينا، ولكن راينا انهم يعني حصل منهم تصديق لاناس ليسوا بصادقين. اي والله، وبيننا وبينهم من المحبة، كنا بيننا وبينهم من المحبة والإجلال ما قد عرفتم ثناء بعضنا على بعض فيه، وهم بمنزلة الآباء لنا، ومع ذلك لما رأينا أنه ما صدقوا الكذابين والوشاه وبعض الاستخبارات الذين وخبطوا فينا وحصل، صبرنا ودفع الله الشر، دفع الله الشر وسرنا على ما نحن عليه من الصفاء والنقاء، متآخين متضافرين متعاونين، والحمد لله ما حصل إلا خير. الدعوة على ما هي عليه وقوتها وثباتها وتعاونها وتناصرها. لا أحب من إخوان أن يقول هم ونحن، كلنا واحد، هم قالوا ونحن نقول، لا نحن شيء واحد، نصح لأخيك على ما تراه وتعاون. ثم أيضا الطالب يحتاج أن يتواضع للمعلم، المعلم له فضل، والعالم له فضل، والشيخ له فضل، والداعي له فضل، له فضل، فيقبل منه النصح ويتوجه بتوجيهه ويستنصح بنصحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: دواء واحدة، أعداؤنا ما هم راضين عنا، خذوها في أذهانكم، حتى لو كنا يعني ما نفعل شيء من الأذى والقلق للمجتمع، أعداء الإسلام ليسوا راضين عنا، ما يريدون أن يصير الدعوة السلفية على حد سواء، سيحصل دس وسيحصل كذا وسيحصل وشايات ويحصل التحريش على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ابرز براهينك، الذي يقول عنا شيء يبرز براهينه، أما مجرد الرمي على كواهلنا وعلى كواهل فلان على ما ذلك هكذا ونصدق وكذا، ما تتناثر الدعوة تضر والله يا إخوان. نعم يا فلان قلت كذا، قال نعم، تواصلت مع بعض الإخوة، جاءني خبر، تواصلت يا فلان حصل من كذا وكذا، قلنا نعم، قال نعم، قلنا فإذن الخبر كيت وكيت وكيت ومن هذه الأشياء، حتى وإن وصلك خبر تثبت منه وتأكد منه، بعد ذلك اتصل لهذا الذي وصل منه الخبر وقل له قالوا عنك كذا، إن كان كذا فأنا أرى، وإلا التقينا وتناصحنا وعرضنا كتاب قولنا على كتاب الله وسنة رسوله، هذا أمر طيب. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا عن هذه الدعوة ودعاتها ورجالها وطلابها ونسائها وسائر أهلها، وعن البلاد اليمنية كل سوء مكروه، وعن سائر بلاد المسلمين، نحن والله مظلومون من أعداء الإسلام، المسلمون مظلومون من أعداء الإسلام، ولكن نرى بركة الله ولطف الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله يقول الله لطيف بعباده، فإذا عبدنا الله وعلم الله صدقنا في التعبد له لطف بنا، فعلى قدر التعبد يكون اللطف من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، إني لا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا على قدر جهادك في طاعة الله وإقامة دين الله تهدى ويؤيدك الله، يدفع الله عنك البلاء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. على قدر ولايتك لله يتولاك الله، الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور، أي ظلمة أبشر بالخروج منها إلى نور الله سبحانه وتعالى، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت خرجونهم من النور إلى الظلمات، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ما هو اللي يتولى الصالحين، قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله مولى الذين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أبشروا بخير أبشروا أن الله عز وجل يزيد هذا الخير خيرا وهذه النعمة نعمة وهذه البركة بركة وهذا الصفاء صفاء وهذا النقاء نقاء وهذا التميز تميز وهذا الإقبال على العلم إقبالا ما دمنا صادقين مع الله مريدين لأنفسنا وإخواننا الخير كما قال من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ظاهرا وباطنا إن تصدق الله يصدقك فلو صدق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحي.
0: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. قال الله سبحانه من المؤمنين رجال رجال هكذا أثنى على الله بالرجولة صدقوا ما عهدوا الله عليه. إيمان والصدق مع الله سبحانه وصدق النوايا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا. مراكزنا نريد أن تكون على صفاء ونقاء ولله الحمد وعلى تميز، وهي على ذلك وللمزيد إن شاء الله نحن في كل مكان المزيد. آمال المجتمع الصالح فيكم بعد الله، آمال المجتمع الصالح حاضنة المجتمع الصالح أنتم بعد توفيق الله وهدايته. أنتم إلى أين يذهب الناس؟ إلى أين يذهب الناس؟ حاضنة المجتمع الصالح أنتم بالعلم بالتعليم بالسنة بالعقيدة الصحيحة بكذلك أيضا الترغيب والترهيب بالتواصي بالبر والتقوى كما قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا وجد الناس في هذه الدعوة هذا الخير، ما عندنا أكثر من ذلك والله. لا ثورات عندنا، لا انقلابات عندنا، لا مظاهرات عندنا، لا اعتصامات عندنا، لا مسابقة على الدنيا عندنا. أنتم يا أهل الدنيا ما نسابقكم، أنتم تهمشون فيها وتالكون عليها، وهذا يريد منصب وهذا يريد يصعد وهذا يريد وهكذا، ونحن جالسون نعبد الله. عرفوا هذا القدر لأهل السنة، والله عرفوا لهم هذا القدر، ما ينازعونكم ما ينازعونكم في الدنيا. وما الدنيا إلا كجيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وعسى الله أيضا وعسى الله، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. في تاريخ ابن عساكر ذكر أن مر ببعض الكلاب وهم يتلاحسون، بعض الأئمة هم يتلاحسون، كلاب هذا يلحس هذا، ولا بينهم مهاترات ولا مقاحطات ولا شيء. ثم جاء بجيفة وضعت بين الكلاب، ثم جاء هذا يهتر منها وهذا يريد يهتر منها من جانب وهذا يهتره ويقفز عليه. قال هكذا الدنيا، انظروا هذا الكلاب بينما هي تتلاحس ما بينها مشاكل ولا مهاترات ولا مقاحطة، جاءت هذه الجيفة وإذا بها انقلبت كل كلب يهتر الآخر والدماء تسيل منهم. هكذا نحن ما نهاتر على الدنيا، تركناها بفضل الله، ونسأل الله أن يعيننا إلى أن نلقاها لأن نتفرغ للعلم النافع والعمل الصالح. الذي يريد يعين هذا الخير جزاه الله خيرا، والذي يعني ما عجبه هذا الخير الله ما يترك هذه الدعوة، ما تركها لا من قبل ولا من بعد، ولا أوكلها إلى أحد ولا إلى عشرة ولا إلى مئة، ولا أوكل الضفادع ولا القمل ولا الحشرات ولا الثعابين ولا سائر المخلوقات، ما أوكلها إلى أحد، تكفل الله عز وجل بها سبحانه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أنت يرزقك الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم، السميع العليم بسائر الحشرات وسائر المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما ضيع هذا خير لن يضيعه الله إن شاء الله. إنما الشأن فينا أن نصلح من أنفسنا ونصدق مع ربنا ونستقيم على كتاب ربنا وسنة نبينا ونتآخى فيما بيننا ظاهرا وباطنا ونتعاون على إقامة دينه وعلى نصرة كتابه وعلى تربية من أتانا من المجتمع الصالح تربيتهم على الكتاب والسنة والتحاب والتآخي والتزاور والتناصح والتواصي بالحق والصبر. صلى الله التوفيق. أظن أني قد أطلت لكن من بعضهم بعض هكذا مذاكرتنا. ويهول مصيبة من يبقى في بلاد الكفار وأبناؤه يتتلمذون ويدرسون في مدارس الكفار. قد يقول أنا أدرسهم مؤقتا ثم بعد ذلك أنقلهم ثم ما يسمحون له يتركهم بغير دراسة. وأيضا هم يدرسون الصغار والكبار ينشئونهم على الفساد حتى على تدريس الجنس وعلى الاختلاط وعلى المصادقة وعلى أن يكون البنات والأبناء سواء وعلى أسوأ حال. وقد يموت هذا القائل أنه سيميزهم ويبقى أولاده في تلك الدراسة. وقد يتمرد عليه أبناؤه ولا يستطيع أن يغير فيهم شعره إذا ذهب بهم هناك. وأخبرنا أخ مغربي أنهم أتوا يفتشون في بيته وهم يحبون العدس ووجدوا عدسا في الثلاجة وما وجدوا كثير غذائيات ولحوم وأجبان وأشياء. مرة ثانية جاءت البلدية أو كذا التي تشرف وجدوا عدسا. في المرة الثانية أو الثالثة أخذوا أولاده. الآن هذا حقوق إنسان، لماذا ما تعطيهم غذاء؟ الآن الأولاد يحبون العدس، هم قد يحبون له عادتهم. فأخذوا أبنائه وحرموه من أبنائه وفصلوهم يدرسونه عندهم. وأخبرنا آخر أنه أتى هو وأختاه من بلاد المغرب إلى بريطانيا فإحداهم احتشمت وبقيت مع أخيها والأخرى هجر خرجت في الأسواق هنا وهنا وجدت لها صديقا صادقته تركت البيت وراحت وما رجعت إليه إلى بيته إلا بعد أن صار لها ولدان من الزنا من الشارع. أن صار لها ولدان وصارت تعيره وتعير زوجته وتعير أخته التي صارت صينة ما خرجت الشارع من زمان. تقول ما لكم ما تخرجون، يعني تنظري لك صديقا وتستريحين معه وداعية. ونشر بعض الباحثين أن مدارس الثانوية في مرحلة واحدة من المراحل عملوا إحصائيات لمن حصل لهن إسعاف إلى المستشفى من حوادث الاغتصاب، وكذلك أيضا الحبالة إلى 250,000، هذا في واشنطن، 250,000 في مرحلة واحدة من مراحل من مدرسة في الثانوية فقط في سنة واحدة، 250,000 بين مغتصبة أو غير ذلك حبالة، هذا من هذه المرحلة. إيش من حياة بهيمية هذا مثل الحمير؟ إيش من حياة؟ فإذن ما الذي نقلهم إلى عن الفطرة؟ هؤلاء كلهم ولدوا على الفطرة، ناقلون مدرس أو كذلك أيضا زميل أو صديق. لماذا هم يركزون على أبناء المسلمين الآن؟ لماذا يركزون على التغريب إليهم؟ وربما عطوه منحة وربما بقي في بيت مكفول هناك، مكفول في أسرة نصرانية أو كذا، من أجل التغيير، من أجل هذا المسخ، ويذهب يدرس الإنجليزية ويضيع دين رب البرية. فإذن خذ نموذجا أن أهل الباطل ما يبقونك وأولادك عندهم إلا لمقاصد هم يريدون من ورائها التمصلح الدنيوي والتكثر والدعوة. أهل الباطل دعاه دعاه، وأنا لم أرى أشد دعوة من الرافضة. نعم نعم، النصارى دعاه، عندهم رهابين وقساوس وأموال ينفقونها للدعوة، واليهود دعاه وكذا، كفار كلهم دعاه، لكن أما الرافضة فأشد الناس دعوة إلى فكرهم وزندقتهم، بالحال بالمال، رجالا نساء، بكل وسيلة كذب، وسيلة الكذب والاحتيال والنصب والدجل بشتى أنواعه. نعم، لهذا قال شيخ الإسلام: ما تحت أديم السماء أكذب من الرافضة. الشاهد الآن أن هذا التغيير الفطري والله يجب الهروب منه شرود، حتى لا تغير فطرتي. أنا ما أمن على فطرتي، أنا جالس يهودي نصراني، جالس كذا، ما أدري لو فطرتي قد ضعفت. أو ابني مثلا، هذا الابن الناشئ الذي هو عبارة عن إناء فارغ، تضع فيه إن شئت وضعت فيه عسلا ولا بولا، ضع في هذا الإناء ما شئت. وفيه دلالة على أن الجنة فيها قرة أعين، الدنيا ما فيها قرة عين، مالها ما تقر به العين، أمورها ما فيها قرة عين دائم. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة عين محدودة منغصة، إن لم تنغص بعقوقه تنغص بأمراضه وأتعابه وسفرياته والخوف عليه وما يحصل له في هذه الدنيا من نكد. فليس الدنيا بقرة عين للصالحين، ولا فيها قرة عين لهم على الإطلاق. أما الآخرة فلعظيم قرة العين بها لا يبغون عنها حولا، وذلك أن الله عز وجل أكرمهم مع رغبتهم، شدة رغبتهم من عدم التحول منها، أنهم يخلدون فيها خالدين فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب مستمر دائم، وشأن الشباب الحيوية والراحة والقوة والنشاط، حتى ولو كان في هذه الدنيا على ضعفه، لكنه أزهر حياته شبابه، أزهر حياته من حيث الصحة والنشاط. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ما فيها بؤس، هذه حتى الشاب بؤسه مستمر، تفاكيره ليل ونهار مستمرة، لا تنفك عن شاب ولا كبير سن ولا صغير، ولا الأفكار التفاكير والقلق، إما في أمور دينه أو دنيا، وإما فيهما. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأين هذا في الدنيا؟ الدنيا الأسقام مليئة بها، ما في واحد إلا وسقمه فيه، مرضه فيه قل أو كثر، فتجد كل واحد يشكو من ألم، هذا من الصداع، هذا من الحساسية، هذا من يعني ماذا، من أمراض، هذا من أمراض أخرى، وهكذا أمراض كثيرة، ولو لم يكن منها إلا الحمى والزكام وأمثال ذلك من المرهقات بين حين وآخر، وحيا بلا موت. أما هذه مهما بلغ الإنسان فإنه ينتظر ما يزيل اليوم أو غد، فلهذا ما معه ركون، حتى إن أخلد ركن يعتبر هذا من عدامته غفلة. أربع صفات لا تتوفر في الدنيا البتة، شباب، كل أهل الجنة شباب، رجالا ونساء ما منهم شيخ كبير السن، نعمة بلا بؤس، صحة بلا مرض، حياة بلا موت، ما بعدها موت. ثم إن النعيم نعمة واحدة من نعم الجنة لا تقوم لها الدنيا. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت معروف عند الناس، عصا صغيرة كم ستأخذ في الأرض؟ ما تأخذ شيء، مسافة قليلة جدا. ومع ذلك هذا القدر اليسير في الجنة خير من الدنيا كلها. هذا لحقارتها، والله إنها حقيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى من حقارتها ما سميت عليا، ما يقال عنها العليا، قال عنها الدنيا من دنوها. ومن حقارتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر أحب إلي ما طلعت إليه الشمس. هذه الكلمات. وركعتها الصبح خير من الدنيا وما عليها. فإذا الحقيقة يا إخوان أن البلاء، كل البلاء من عدم الفهم الصحيح عندنا وضعف الإيمان، والغفلة من هذه الأمور أتينا في هذه الدنيا حتى عظمنا الدنيا أكثر من الآخرة. وتعظيم الدنيا أكثر من الآخرة في حد ذاته سيئة، من وراء ذلك أضرار على الإنسان يتفرق عليه شمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. وهذا عقاب كله، هذا كله عقاب، ولم يأتِ الدنيا إلا ما كتب له. فكل ما أخلد إليها ازداد تشتته وازدادت أتعابه وازداد انصرافه وازداد قلقه وساءت حياته حتى يكون الحياة عليه ضنكة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولا تجد فتنة تقوم على وجه الأرض. تأمل، أي فتنة إلا وللدنيا فيها دخل. حتى الشبهات، كم من إنسان كانت الشبهات التي عنده أسبابها الرغبة في الدنيا بعثت في الشهوات. تأمل في ذي الخويصرة، أول انحرافه ما هو؟ ها؟ حب الدنيا، يريد مثل أولئك الذين أعطوا أصحاب المئة. عدل يا رسول الله، والله هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد وجه الله. فهم كانوا أصحاب شبهات، ومع ذلك أساس هذا الفتنة التي وقعوا فيها الرغبة والطموح للدنيا. ولما كانوا كذلك انبروا، وهو في الحقيقة يحومون حول الدنيا. ولما كان كذلك بعضهم يبيع نفسه، يبيع دينه من أجلها، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن خاضعة، الفتن الحاصلة من زمن قديم وحديث للدنيا فيها دخل كبير، حب الدنيا والرغبة في الدنيا. حتى أهل الأهواء بشتى أنواعهم وأصنافهم ما خرجت الخوارج، ولا كذلك قامت تلك الأفكار إلا للتطلع، إما للدنيا من حيث التطلع والترفع والكبر وحب الترأس، وإما للدنيا من حب الجاه والمنصب والمال، وإما للدنيا من حب كذلك من الشياطين، كلها مداخل الشيطان من هذا الباب. فعادت كل هذه الفتن إلى ما دل عليه حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فإما عن طريق حرص على مال يفسد دينه، وإما عن طريق حرص على شرف ومنصب وعلو وأبهة وما إلى ذلك ويسبب له قلق. هذه الثورات من أين جاءت؟ هذه الانقلابات من أين جاءت؟ هذه المظاهرات، هذه كلها، هذه المقاتل كلها والدماء تسيل، ما المطلوب منها؟ ما المراد؟ في دول قديمة وحديثة. حب المناصب حب الدنيا كلها. فلا تستبعد ما دل عليه ذلك الحديث الضعيف، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حديث ضعيف، لكن الحقيقة هذا هو القصد. ما سبب خروج الخوارج، خروج المنافقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ حب الرئاسة. يا رسول الله عفو عنه واصفح. فقد كان أهل هذا البحيرة أرادوا أن يسودوه، فلما أتى الله بك شرق بها. شرق بها ماذا صنع؟ ذهب منافق وجمع الناس وولول ويعمل قلاقل بين الصحابة، يعني افتن هذا يفتن هذا، بين الذين هم في لهم يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسوى له فتنة واسعة، وثورة عارمة. إنما كبته الله. قلقلت بن صياد، ما المراد منها؟ بن صياد دجال، يريد ترأس، يريد يعمل لك قلاقل، دجال من دجاجله، ولد سوى فتنة بين الصحابة حتى كادوا أن يختلفوا من أجله. الدجال ما هو مقصوده؟ الدجال بكله همه الفتنة والترأس وكذلك والمضادة، فتن الله العباد به بسبب أنه هكذا يريد، يتبعه جنة ونار فيما كذلك يعني وبعده من أجل الدنيا. والأرض تنبت والسماء تمطر والكنوز تتبعهما، وإذا بالدنيا تنقلب فتنة كلها بسبب الدجال. يتركون دين الله ولا يبقى إلا القلة القليلة النادرة التي هي صابرة على طاعة الله وعلى ذكر الله والحق، والباقين كلهم بعد الدنيا هرعوا. فتنة الدجال كلها قائمة على الدنيا. ابن آدم الأول من أجل ماذا قتل أخاه؟ حب الدنيا وحب الترأس. قتل أخاه، قتل شقيقه، وبسبب حب الدنيا. والقرآن شاهد على ذلك، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن هذا لما تقبل منه معناه ارتفع، رفعه الله، والآخر معناه ما قبل الله منه وضعه الله. ما كان مقابل هذا الحسد إلا أقتلنك. قال لأقتلنك على أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، حصل منهم ذاك العقوق من أجل حب الدنيا والترأس، حسدوا أخاهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. جاء دور العقوق، إن أبانا لفي ضلال مبين. جاء دور تدبير القتل، نعم تدبير القتل أيضا. جاء دور كذلك الكذب وإلى غير ذلك من المكائد التي دبروها وذكرها الله في كتابه. والسبب هو الترأس، إن بعث عنه حسد. الشيطان خرج من يعني خرج أخرج وطرد من الجنة بهذا الباب، حب الترأس. أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول كيف يعني تسجدني له، تعمرني أسجد له؟ يريد هو أن يكون الأرفع. فهذا الحديث اشتمل ما دل عليه، ما ذئباني جائع أرسل في غنم بأفسد لها من حرص من على الشرف والمال لدينه، على مجامع أضرار التي تحصل في الناس بسبب الدنيا، إما من جهة المال وإما من جهة المناصب والترأسات. ثم يدخلون في ذا في قوالبها أيضا الرياء. المرأي يشريد، المرأي يعمل العمل ليراه الناس يحمدونه عليه، فغفل عن رب العالمين ورأى المساكين ينظرون يحمدون عليه، إما أن يكون مشكور هذا، وإما أن يضمروا أنهم سيعطونه أو سيزوجونه أو سيكرمونه أو سيرفعونه أو ينظر كيف وصل به الحد إلى أن يشرك بالله عز وجل من أجل أن يرأس، من أجل أن يحصل على مقاصد دنيوية. هذا هي لماذا رد اليهود الدعوة وهم يعلمون أنه نبي، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أجل منصب، أجل الشرف. آن أوان خروج نبي آن أوان خروج نبي منا نقاتلكم نحن وإياه، هكذا كانوا يقولون للأنصار إذا تقاتلوا معهم. وثابت عنه وثابت عن هذا في الصحيح عند قول الله وكانوا من قول يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جاء من العرب ما هو منهم، انبعث حب الترأس العرب ترتفع علينا ومنها نبي نصير أتباع لهم، ما هو حق هذا، باطل باطل، هذا ما هو، هو هذا ما هو، يعرفونه كما يعرفنا أبا. وهكذا مشركوا قريش، كنا وبنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو عبد المطلب كفر صينهان، فجاء فقالوا منا نبي، عاندوه وقفوا ضده.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وليعفوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض

0: حضرنا أخبروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله رب العالمين، نستمع إلى آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لأخينا الفاضل ظافر مقدمته وما يقوم به من الخير والدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وفي غيره، وشكر الله لإخواننا الذين جاءوا مناصرين ومكثرين لسواد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة الباسلة التي نفع الله عز وجل بها جهادا، ونفع الله عز وجل بها علما وعملا، وهيأ الله لها شيخنا المبارك، شيخنا رشادا الضالع الذي هو من أعظم النعم عليكم في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر مشائخنا ودعاتنا. أيها الإخوة في الله، يقول المولى جل جلاله وتعالت عظمته في كتابه الكريم

0: آيات من الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، بعد أن ذكر الله عز وجل خبر أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك ثم خلفوا بعدها وحصل لهم ما حصل من الهجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
0: أن حصل للروم ما حصل وغسان في يوم وفي معركة موتة، وأن 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا 200,000، وهذا لا شك ولا ريب عار وسنار على الروم وغسان، أن 3000 من أصحاب محمد هرب منهم 200,000، فر منهم 200,000 من الروم وغسان. أراد هرقل أن يصلح من حاله وأن يغطي من سوءته وأن ينتصر لأمته، فأعلن في سائر بقاعه النفير العام على أهل الإسلام. وتعرفون أن عباد الصلبان فيهم تلك الجموع في تلك البلدان، وأن أرضهم واسعة وأن بلادهم شاسعة وأن أعدادهم هائلة وأن جموعهم غفيرة. فلما وصلت الأخبار إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام قابل التحدي بالتحدي، وقابل التصدي بالتصدي، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام ويدعو جميع أهل الإسلام أن يخرجوا إلى عباد الصلبان، وخرج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولئك الأعلام ليعلمنا درسا يا أهل الإيمان، أنه إذا تكالب علينا أعداؤنا الواجب على الأمة الإسلامية أن يقفوا موقف رجل واحد، وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم وأن يلموا الشتات وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم وينطلقوا إلى أعدائهم. لا ينبغي الضعف ولا ينبغي الذلة ولا الهوان ولا المصغرة ولا الصغار ولا المسكنة أمام أعدائنا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام حر، حتى أن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة وفي جيش العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجيش يقال له جيش العسرة، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش للإسلام في ذلك الزمان، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ب34,000 مقاتل، 34,000 أول جيش يجتمع في ذلك الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش، مشوا إلى تبوك ما يقارب شهرا، ثم مكث رسولنا فيها شهرا، ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم قافلا وراجعا إلى المدينة شهرا. انظر يا عبد الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى حياته مجاهدا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وهو ذاك الذي قاتل أعداء الله، وهو ذاك الذي جرح في سبيل الله، وهو ذاك الذي خوف في الله، وهو ذاك الذي جاع في الله، وهو ذاك الذي نال في سبيل الله ما نال. فإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المدينة، وهنا يجلس مع أولئك المتخلفين الذين تخلفوا عن هذه المعركة، وإن كان ولله الحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ولا لأصحابه في ذلك اليوم وفي تلك الغزوة أي حرب ولا معركة، إنما عاد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد هزم الله عز وجل الروم وغسان، هزمهم بالرعب، وليضع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة، وقد اختلفوا وخافوا وتنازعوا وتفرقوا، يضع لهم هذه الكلمات ثم يعود قائلا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أدراجه وإلى داره وإلى بلاده إلى مكانه، هنا جلس مع المتخلفين، جاء المتخلفون جميعا يعتذرون وينقلون غير الواقع، إلا ثلاثة: هلال ومرارة وكعب. هؤلاء الثلاثة من الصحابة صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب يقول: وقد جلس بين يدي الرسول، والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كان أمري ميسرا مثل هذه الغزوة، ولو جلست بين يدي غيرك من ملوك الدنيا لقد أعطيت لسانا وجدلا، لعلمت كيف أخرج نفسي منه، ولكني أعلم إني إن كذبتك الآن يوشك أن يكذبني الله، أن يكذبني الله من سابع سمائه. وقد أنزل الله عز وجل تكذيب أولئك فقال لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما زال ربنا يقول: ومنهم ومنهم، حتى قال عبد الله بن عباس: ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يقضي الله في شأنكم. ويا ترى ويا سائلا ما هي العقوبة؟ لقد كانت عقوبة قاسية، ولقد كانت شديدة. ما هي؟ أن هجرهم المسلمون، بل هجرهم الأقربون، بل هجرهم أهلهم ونساؤهم، وأعظم من ذلك كله أن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أحدهم في تلك الأسواق فيسلم فلا يرد سلامه، ويريد أن يجلس فلا يجد جليسا له، ويدخل المسجد وفيه الجمع الغفير وفيه البشير النذير، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسمع من يرد ولا يدري أحرك رسول الله شفتيه أم لا. ما هذا يا أمة الإسلام؟ هكذا لنعلم أنه ليس من السهل أن تخذل إخوانك المسلمين، وليس من السهل أن تضعف أمام هذه المؤامرات، وليس من السهل أن يكون موقف المسلم عند الملمات والأزمات وعند الشدائد والنوازل والرزيات أن يكون موقفه موقف الذي يفكر بنجاة نفسه وسلامة شخصه على حساب دينه، على حساب عقيدته، على حساب أمته، على حساب بلاده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما، ألا وهو كيف يتعامل مع هؤلاء، مع أنهم أصحابه، ومع أنهم أجلاء، ومع أن لهم تلك المواقف. فكعب بن مالك نصر الله به الإسلام في مواطن كثيرة، قتالا وحربا وجهادا وعلما وعملا وشعرا ونثرا، ومع ذلك يا عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجرهم 40 يوما، وبعد 40 أمر نساءهم وزوجاتهم أن تفارقهم وأن تتركهم وألا تقوم بخدمتهم ولا تجلس إليهم. ولكن هل حصل من هؤلاء الصحابة الثلاثة في هذه الأزمات وفي هذه الأوقات أن فكر أحدهم، أن فكر أحدهم كيف يلحق بأعداء الرسول؟ اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين إذا حصل عليه شيء أو إذا عوقب بشيء مباشرة يميل إلى الأعداء، وللأسف أن ترى بعض من عرف هذا السير وعرف هذا الخير وسار على هذا المنهج إذا حصل بينه وبين شيخه شيء ووجد شيخه في نفسه عليه إذا به مباشرة، إذا به يفاجئ الناس بماذا؟ بانتكاسته وبتحزبه وبتغيره وبالانطلاق إلى البدع. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما أخذوا هذا السير وما ساروا على هذا الخير بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في نواياهم، كان في نواياهم عيب، وكان في سرائرهم دخن، فلهذا هان عليهم مفارقة السير ومقالفة هذا المنهج والخير. أما هؤلاء الثلاثة فلقد ثبتوا على ما عرفوا وما غيروا وما بدلوا، وإذا بالأزمة والفتنة تصل إلى يد كعب بن مالك رسالة من ملك غسان يقول له بلغنا أن أصحابك قد جفوك، وما جعلك الله في دار مهانة ولا ذلة، فالحق بنا نواسك. وهكذا دائما أهل الباطل والبدع وأهل الانحرافات والضلالات يتربصون بنا الدوائر ويصطادون بالماء العشر ويرقبوننا عن قرب، فإذا شعروا منك بضعف أو شعروا منك بذبذبة أو شعروا منك بشيء يحصل بينك وبين إخوانك، إلى بتلك المراسلات وإلى بتلك المهاتفات وإلى بتلك المهاوزات، فاحذر على نفسك يا عبد الله وافعل كما فعل كعب بن مالك، يمم بها التنور وحرقها وقال وهذا من البلاء أيضا. هجرهم رسولنا وتم 50 يوما، وبعد هذا كله يأتي الفرج من الله عز وجل. هنيئا بهؤلاء الثلاثة بذلك الصدق وبتلك الصراحة. وهكذا يا عبد الله، إذا حصلت منك هفوة أو حصلت منك زلة، إياك أن تبقى تحاول أن تظهر نفسك أنك بعيد أو أنك وأنك، لا، كن صريحا. زللت، أخطأت، زلني الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه، هذه رفعة. الصدق يرفع صاحبه. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله داعيا للمؤمنين أن يفعل كما فعل هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرماء العظماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا ولو رأيت أن الصدق سيضرك، فالصدق يا عبد الله فيه النجاة وإن رأيت به الهلكة، والكذب على عكس ذلك فيه هلكتك، فيه ذهاب سمعتك، سيفضحك الله عز وجل اليوم أو غدا أو بعد غد. فإياك والكذب، إياك والكذب، فضح الله أولئك المتخلفين الكذابين المنافقين المراوغين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما هؤلاء الصادقون فهذا حالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا نوجه بهذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من هم أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل. من هم أهل المدينة؟ إنهم صفوة هذه الأمة، إنهم أولئك الأخيار، العباد الأبرار الذين كسر الله بهم الكفار، الذين قاتلوا الأعداء يمينا ويسار. عاشوا أولئك المجاهدين في سبيل الكبير المتعال. يقول الله لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا يا أيها الناس؟ من أعلم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ من أعبد من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ من أزكى من رسول الله؟ من أكبر قدرا من رسول الله؟ من أعظم محبة في أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تحتاجه الأمة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك أحد، لا شك ولا ريب، وهذا شيء يقيني وواضح وبين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فإذا كان رسول الله يخرج مع أصحابه وفي الصفوف الأول ويقاتل مع رجاله وأبطاله ويصل إلى أعدائه، فمن أفضل من رسول الله؟ ومن الذي يعذر من الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس في زمان رسولنا، بل هذا هو لسائر أمتنا إلى يوم قيامتنا. يوصينا جميعا ربنا أن نفكر في هذا الأمر. فيا من أتاك الشيطان من باب الناس يحتاجونك، الأمة بحاجتك، قل لنفسك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يا من يأتيك الشيطان من باب آخر ويقول: الدعوة تحتاجك، فمن الذي تحتاجه الدعوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك أناس أتاهم الشيطان من باب: كيف سنضحي بطلبة العلم؟ كيف سنضحي بحفاظ القرآن؟ كيف سنضحي بالدعاة إلى الله وبرجال العلم أمام الرافضة الأنجاس الذين أحدهم لا يعادل ولا يساوي نعال طالب علم؟ ما أعظم هذه الهفوات، وما أكبر هذه الزلات، وما أشد هذه التخبطات. لو كانت نظرة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه النظرة، ما قام صرح الإسلام ولا قامت هذه العقيدة ولا انتشر هذا الإسلام ولا قتل الصحابة الكرام في سائر البلدان ولا ما قمع الكفرة اللئام ولا عباد الصلبان ولا اليهود الأقزام الذين قاتلهم الرسول والصحابة الكرام. لو كانت هذه نظرتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف سأقاتل بأبي بكر أمام أبي جهل؟ كيف سأقاتل بابن الخطاب أمام عتبة وربيعة وشيبة؟ لو قال رسول الله: كيف سأضحي بحمزة أسد الله أمام أعداء الله؟ لا شك ولا ريب أن نعال حمزة يعدل أولئك السبعين من صناديد قريش، بل لا مجال للمقارنة الذين قتلوا يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر بهذا المنظار أبدا، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار آخر، ألا وهو: إن حمزة أمام العقيدة، إن عليا، إن عثمان، إن أبا بكر وعمر، إن الصحابة كلهم أمام العقيدة فداء، إنهم من أجل الإسلام سيضحون بأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ووالله ما وصل إلينا هذا الإسلام إلا بعد أن قتل من الصحابة الكرام الآلاف المؤلفة. فمنهم من ذكر أنه قتل من الصحابة في الغزوات 12,000 شهيد من صحابة رسول الله هنا وهناك، ومنهم من ذكر أنهم 10,000. انظر يا عبد الله كيف كان الرسول وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. كانوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كانوا أولئك الرجال الذين مدحهم الكبير المتعال فقال سبحانه في أحسن مقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنعم يا أيها الإخوة ونعم يا أيها الناس، فوالله لو لم يقم رسول الله ولا صحابته لو لم يقوموا بما أوجب الله عليهم لما قام لهم كيان، ولا قامت لهم دولة، ولا قام لهم أثر. بل والله يا عباد الله أن القتل في سبيل الله أنه بركة على الأمة. إذا بأصحاب محمد في بدر 300، فما جاءت أحد فإذا بهم بالألف وما فوقها، وكل معركة وهم يزيدون وهم ينتشرون وهم يكثرون وهم يقوون. انظروا إلى مثل قريب ما حصل لكم يا أبطالنا ويا رجالنا في بلاد الضالع. لما حصل ما حصل في 2019 وهجم الروافض على بلادكم وجاءوا من جبهتين عليكم تتساقط الألوية وتتساقط الجيوش وتتساقط المناطق والبلدان، إذا بطلبة العلم مع المسلمين يخرجون لقتال الرافضة. ضحيتم وقدمتم قرابة 20 أو ما يزيد على ذلك، ولكن أبدل الله بأكثر من 100 أو 200 طالب علم في دار الحديث في الضالع، وأبدل الله عز وجل المسلمين بعد الهزيمة نصرا، وبعد التأخر تقدما، وبعد الضعف قوة، ودارت المعركة وتحولت. فكنا بالأمس مدافعون واليوم نحن المهاجمون. لتعلم يا عبد الله أن الجهاد كتب علينا وهو خير لنا، مهما رأينا أنه شر لنا. لا والله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها الناس ويا عباد الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إياك يا عبد الله أن تفكر يوما من الدهر بنجاة نفسك وبسلامتها وبالبعد عن الجهاد ومضانه، وتقول: الحرب والقتال مظنة الموت، أو من دخلها ربما أخذ بالطيران المسير أو بالألقام المتفجرة أو بتلك القذائف المحرقة أو بتلك الصواريخ الحرارية. لا والله، الموت بيد الله. ذهبنا قبل أيام في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا اليوم ذهبنا إلى بلاد حريب وبلاد بيحان، ورأينا عجبا عجابا، والله كان من أعجب ما رأينا أن 2 من مجاهدين الأبطال المشهورين بالشجاعة والقتال وبالإقدام والنضال أنهم يمشون في سيارة. وانظر لتعلم يا عبد الله أنها لن تموت نفس قبل ساعتها ولن تقتل قبل أجلها. هؤلاء يمضون أوقفوا السيارة، فتح كل واحد منهم بابه لينزل. هنا يأتي صاروخ بلستي، انظر صاروخ على هذه السيارة، وأين وقع؟ وقع في صندوق هذه السيارة في المؤخرة، وهذه السيارة مليئة بالقذائف والذخائر. يا ترى كيف هؤلاء، كيف هذان، كيف حالهما؟ صاروخ بلستي تفجر ما على السيارة، لم يحصل لهم شيء، نفعهم الله بماذا ونجاهم؟ بفتحة الباب. جاء الصاروخ بضغطه طيرهم إلى بعد، احترقت السيارة وتفجرت الذخائر، وهذا مرجوم هنا وهذا مرجوم هنا، مغمى عليهم من شدة صوت ذلك الصاروخ، وليس في أحدهم جرح صغير ولا دم ولا شيء. ليش؟ لماذا؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الصاروخ إذا وصل على مكان قتل العشرات، يدمر العمارات، يدمر المدارس، يفعل ما يفعل، ويرسل فلا يقتل أحد، مع أنه حصل بجانبهم وما بينهم وبينه إلا ذراع أو ذراعان. فيا عبد الله إياك أن تقول هذا الكلام، لأن هذا أولا فيه أنك رغبت من نفسك عن رسول الله وعن دين الله، فيه ثانيا ضعف إيمانك بقضاء الله وقدره، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيه ثالثا ضعف غيرتك على دينك وعلى إسلامك وعلى عقيدتك وعلى أعراضك وعلى بلادك. كيف إذا ضعف الناس كلهم وكان حالهم كحالك، من الذي سيرد علينا هذه السيول الجارفة القادمة من الرافضة؟ إذن يا عبد الله الأمر الرابع، إذا فكرت بهذا الأمر فاعلم أنك ما سلكت طريق الصحابة وطريق المؤمنين، بل إنك سلكت طريق المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سلكت طريق من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو إذا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. إذن لا يكون هذا حالنا، حالنا أن الأمر بيد الله. ثم قال الله عز وجل للصحابة ذلك بأنهم، وانظر إلى سبعة أمور ذكرها الله عز وجل تحصل للمجاهدين وتحصل للمرابطين، ولكن الله أبان لهم أن هذا كله بمقابل إذا أخلصوا النوايا لله، وأن ذلك لن يذهب سدى. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور، الأمر الأول الظمأ، وكثيرا ما يعاني أولئك الهاجمون وأولئك المدافعون وأولئك المقاتلون والمرابطون من الظمأ لصعود جبال ونزولها ولشدة الحرب، وإذا نزل بالناس ما نزل من شدة الأمور جاء الظمأ جاء العطش. إذن هذا الظمأ في سبيل الله لن يذهب سدى، وأعظم ما يحصل الظمأ لأولئك الجرحى الذين يتصببون دما، فإذا بذلك الظمأ القاتل وإذا بذلك العطش الشديد. ومع هذا إياك أن تسقي جريحا لأنك ستقتله، لأن الماء إذا دخل في الجسم في الجسم وفي الجسد حرك الدورة الدموية، فإذا أسقيت جريحا فهذا قتله، لأن الدم سيخرج بغزارة وقوة وباندفاع، فلربما مات وغالبا ما يموت الجريح إذا أشرب الماء. هذا الظمأ ما سبب سدى؟ هذا الظمأ ستنال أجره أمام رب الأرض والسماء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب التعب لا شك ولا ريب، يأتي يوم على المجاهد لا يعرف إرهاقا مثل ذلك اليوم، منهكا متعبا مرهقا، أصابه ما أصابه من ضربات الشمس، أصابه ما أصابه من الجوع، أصابه ما أصابه من الظمأ، أصابه ما أصابه من الجري، أصابه ما أصابه من الخوف، أصابه ما أصابه من الأزمات، لكن ذلك كله سيجده أمام الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قومة أحدكم في الصف مواجها للعدو ساعة خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية 70 سنة. اي والله انت لا تدري يا عبد الله ان معركة خذتها وذبت فيها وصدقت الله بها واخلصت الله لله فيها ان هذه المعركة سببا لدخولك الجنة، سببا لثباتك في حياتك كلها، سببا لنجاتك من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفي حديث كبير ذكر فيه ما يحصل بين المسلمين وبين الروم من صلح آمن، يقاتلون عدوا من ورائهم، وهذا في زمان المهدي، فينتصر المسلمون والروم على العدو الذي من ورائهم، فيقول أحد النصارى: غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، وهذا بفضل الصليب. فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله ويقول له: كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله فتغدر فيكم الروم. فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، عدد هذا الجيش مليون مليون. انظر إذا جاء الرافضة 2,000 أو 3,000 على بلاد، ماذا يحصل للناس؟ كيف بجيش قوامه وعدده مليون مقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر، كانوا مجاهدين، كانوا من أصحاب المهدي مقاتلين، لكن يا عبد الله ليس من السهل أن تخذل المسلمين وقت الأزمات، وقت اللحظات الشديدة، لأن ذلك فرارا من الزحف، ولأن ذلك ضعف إيمان، ولأن ذلك رغبة بنفسك عن دين الله وعن رسول الله وعن إخوانك في الله. ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا، لو فعلوا ما فعلوا، لو قالوا ما قالوا، لو استغفروا ما استغفروا. انظر، هؤلاء صرح في هذا الحديث أنه لا يغفر الله لهم أبدا. قال: ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله. وهذه شهادة من رسول الله أنهم خير الشهداء، ولم يطلقوا في ذلك الزمن، إنما جيء بهذا اللفظ العام أنهم خير الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى ثلث الجيش ينتصرون ويغنمون ويسلمون لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. فيا عبد الله، إذا جاء البلاء ونزل بك فاثبت، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولا عار ولا شنار أن يقتل الإنسان في سبيل الله، بل والله هذه كرامة، بل هذا والله توفيق. وعجبه كيف ظل كثير من الناس كانوا يقرؤون أدلة الجهاد وفضل الشهادة ثم ساروا اليوم يعاتبوننا بعد أن فضحهم الله. أصحاب الإبانة انظر أحدهم يعاتبنا كالبرعي يعاتب أهل دماج: ملأتم البيوت جرحا، ملأتم المقابر قتلا، ملأت البيوت بالأرامل، ملأت البيوت باليتامى. انظر يعاتبوننا بما فيه فخر لنا، يعاتبوننا بشهدائنا الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر على هيئاتهم كرامات كنا نقراها عن الصحابة، صرنا اليوم نراها بأعيننا، بل أعطيكم اليوم عجوبة لعلكم لأول مرة تسمعون بها. أخبرنا بعض إخواننا من أهل دماج أهل السنة السلفيين، وجدناه عند شيخنا يحيى في آخر زيارة لشيخنا في سيئون، يقول: هذا الشايب وهذا الرجل الذي له بصمات في قتال الرافضة وله المواقف الجبارة، يقول هذا الرجل، وأترك تسميته من أجل سلامته لعله أن يعود إلى بلادي أو شيء من ذلك، يقول: وصلنا إلى مقبرة الشهداء في الحرب الأخيرة والحصار الأخير، وقد أخرج السيل والمطر بعضها، فوجدناهم بعد هذه الحقبة

يعود احدهم الى اخوان الرافضة، يعود احدهم الى اصحاب الابانة. عجبا والله، هذا هو الضلال بعينه. انظر يا عبد الله، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، اي جوع وفقر وفاقة في سبيل الله. هذه ثلاث خصال ذكرها الله. ثم قال سبحانه: ولا ينالون من عدو نيلا. ولا ينالون من عدو، هذه رسالة عظيمة، هذه بشارة كريمة لشجعاننا وأبطالنا الذين هذا قتل 5 حوثيين وهذا 7 وهذا 3 وهذا 1 وهذا جرح عدد من الرافضة. هل تظن أن هذا بدون مقابل؟ لا والله، كل ما تنكي به عدوك وكل ما يناله عدوك بسببك أنت ماجور عليه. ففي صحيح مسلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. هنيئا لأبطالنا القناصين الذين يضحون بالروافض في كل الجبهات. والله كرامة أن يجعلك الله سيفا مسلولا، وأن يجعلك سهما مرسولا، وأن يجعلك لأعدائك قاتلا، فهذا جريحا وهذا صريعا، وهذا مرميا وهذا قتيلا. هنيئا لك قتلت أعداء العقيدة، هنيئا لك قتلت أعداء الإسلام، هنيئا لك قتلت عباد الأوثان، هنيئا لك قتلت أناس لو لم يقتلوا لجاؤوا فوق الناس، لجاؤوا فوق المسلمين، لجاؤوا فوق منابرنا، لجاؤوا فوق مساجدنا، لجاؤوا فوق دورنا، لجاؤوا فوق دعوتنا. إذن ولا ينالون من عدو نيلا. قتلته، جرحته، أسرته، هزمته، أبعدته، هربته، فررته، خوفته، كل ذلك ستلقاه بإذن الله في ميزان حسناتك. ولا ينالون من عدو نيلا. قبلها: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أول ما يجتمع أهل الإسلام تنتشر الأخبار: تحرك 20 طقم، تحرك 1000 2000. هذا شيء إيش؟ يفرح أهل الإسلام، يرفع من عزائمهم. وأضرب لكم مثالا قريبا في إخواننا العمالقة، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن ينصر بنا وبهم الإسلام والمسلمين. لما تحركت جيوش العمالقة وعلويتهم في وقت ارتفعت فيه همم الرافضة وعزائمهم بسبب سقوط جبهات وبسبب وصولهم إلى بعض البقاع والبلدان، وحصل للناس ما حصل، فإذا بأولئك الرجال يخرجون وينطلقون بعددهم وعدتهم وبحدهم وحديدهم وبنارهم وحدتهم على أعدائهم. أول ما تحركوا ارتفعت الهمم، إي والله، عند أهل الإسلام، وإلى بالروافض يغتاظون، إلى بالروافض يخافون، إلى بالروافض الأنجاس يرعبون. إي والله، لله درهم ودر قادتهم الصناديد الأبطال الذين يقدمون في مقدمة الناس. إي والله، ذهبنا فرأينا عجبا عجابا كيف

0: قادته تلك الألوية قبل الناس. هذا قائد يقتل وهذا قائد يجرح وهذا قائد يصل إلى مفرق النقوب. والحوثيون داخل المدينة لوحده ما معها إلا الطقم وحراسه ويلتف لوحده قائد المعركة الميداني من أبطالنا وقادتنا يدخل ويترك الألوية من ورائه وينغمس في أوساط الرافضة ليس بينه وبينهم إلا طلقات النار ليس بينه وبينهم من حجاب فيقاتل بنفسه فيقتل حارسه الشخصي بجانبه ويقتل في الرافضة عددا. وما رأيتموهم طقم ما من انزل هذا المقطع انزل وانتشر. هؤلاء قتلهم قائد ومن معه قتلوهم وكلهم قادة في الحوثيين هاربون فجاءوا الى يد هذا الاسد واخوانه فقتلوهم فجعلوهم قتل عناخرهم. هكذا يا رجالنا لا يطعون موطئا يغيظ الكفار اغاظ الله بهم اولئك الكفار هزم الله بهم اولئك الاعداء. والله لو لم يكن من مناقبهم الا ان ما يقارب 200 مسجد في بيحان وحريب وفي العين وغيرهم كانت تخطب بها الروافض اليوم يخطب بها ابطال الاسلام ورجال السنة ورجال العقيدة. الله اكبر هنيئا والله اذا انقذ الله بك قرية واحدة من يد الرافضة هذا من اعظم اجورك ومن اكبر خيراتك وطاعاتك ان ينقذ الله بك من ينقذ. فيا اخواني هنيئا والله هنيئا لمن عاش حياة اولئك الابطال الذين جمعوا بين العلم والدعوة والجهاد. رسولنا والصحابة كانوا هم العلماء وكانوا هم المجاهدون وكانوا هم الدعاة الربانيون وكانوا هم العباد الزاهدون وكانوا هم المتصدقون. جمعوا الاسلام كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. اما بعض الناس يقول دعوتنا ما فيها حرب دعوتنا ما فيها جهاد. انظر الى هذه الخذيلة انظر الى هذا الفشل انظر الى هذا الضعف. كيف دعوتك ما فيها جهاد؟ لو انه قال دعوة الرسول ما فيها جهاد لكفر باجماع المسلمين لانه انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكنه قال دعوته ودعوته هي دعوة ضالة مبتدعة منحرفة ليست على سير رسول الله. اما اهل دماج الذين هم على الحق اليوم الذين هم على الحق ظاهرين ومن سار على دربهم الى رب العالمين فانهم في كل المجالات وفي سائر المقامات. ان جاء الجهاد فهم رجاله وان كان العلم فهم اهله وان جاءت الدعوة فهم من يدعون الناس. فيا اخواني قال الله تعالى الا كتب لهم به عمل صالح. عمل صالح سيكتبه الله لهم سينالون ذلك الخير كله سينالون تلك الفضائل كلها. فيا عبد الله تذكر وانت تعاني تذكر وانت تخفي الله. يقول رسول الله لقد جعت في الله وما جاء احد ولقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد رأيتني 3 ايام مع بلال ليس لنا طعام الا ما واراه ابط بلال. ثم قال الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الجهاد يحتاج الى نفقة الى نفقات ولهذا كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل جهاد المال على جهاد النفس، مع أن النفس أعظم من المال، ولكن الحكمة من ذلك أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال، أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال. فكل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس إلا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جزى الله خيرا عنا التحالف العربي الذين جاءونا مناصرين ومعينين وواقفين إلى جانبنا، فهم جاهدوا بالمال ونحن جاهدنا بالرجال، وهم شاركونا بشيء من الرجال ونحن شاركناهم بشيء من المال. ولهذا لما قام هذا الجهاد جعل الله به خيرا كبيرا. وهكذا فشلت في اليمن مؤامرة عالمية، مؤامرة يهودية، مؤامرة صليبية، مؤامرة رافضية، مؤامرة صهيونية، تآمروا به على عقيدتنا، تآمروا بها على أخلاقنا، تآمروا بها على اقتصادنا، تآمروا بها على كرامتنا، على بلادنا، على أوطاننا، على حريتنا. ولله الحمد أفشل الله المؤامرة العالمية في البلاد اليمنية. هذه المؤامرة التي نجحت في إيران وسلمت للخميني، ونجحت في العراق وسلمت للمالكي، ونجحت في سوريا وسلمت لبشار، أما في بلاد اليمن فسبع سنوات ونحن نواجه العالم كله، سبع سنوات ونحن نواجه الدعومات الأوروبية والإغاثات الصليبية التي تصل إلى الأيادي الرافضية. نواجه الطيران المسير، الصواريخ البلستية، القناصات الحرارية، الكيمرات العجيبة. أعطي الرافضة ما أعطوا من أعداء الأمة، ومع ذلك ولله الحمد نفع الله بجهاد المجاهدين. جزى الله خيرا عنا شهداءنا خير جزاء، وجزى الله خيرا عنا أولئك الجرحى، وجزى الله عنا أولئك الأبطال في ساحات القتال. جزاهم الله خير ما جازى عباده المؤمنين، حفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذا الاجتماع، والله لولا الله ثم هم ما بقيتم في هذا الدار، والله لولا الله ثم هم لما قامت هذه الدعوة العارمة في المناطق المحررة. ولو تمكن الرافضة من بلاد اليمن لقتلونا واحد واحدا، ولمزقونا إربا إربا، ولا تغتروا بصمتهم أو بشيء من تغافلهم عن من تحت وطوطئتهم وفي بلادهم ومناطقهم، لأنهم ما زالوا في مرحلة حرب، وإلا فسيفعلون بنا ما فعلوا في إخواننا في العراق، وما فعل الخميني في إيران، وما فعل بشار في سوريا. الجدول هو الجدول، والترتيب هو الترتيب، والمخطط هو المخطط، والمنفذ هو المنفذ، والقائد هو القائد. الفكر واحد والخطة واحدة، لكنهم لم يستتب لهم أمر نازعهم أبطالنا، وبأرواحهم ضحوا وبأجسادهم قدموا ليبقى إخوانهم من بعدهم بعزة وأمن وأمان. إخواني في الله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، من أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق هو من خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما تعلمون في حديث ابن عباس في البخاري: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد. يعلمون الصحابة فضل الجهاد، لماذا ما قالوا غير الجهاد؟ لماذا سموا الجهاد؟ لأن الرسول بين لهم ما هو الجهاد وفضل الجهاد وأجر الجهاد ومكانة المجاهد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا استطعت يا عبد الله أن تجاهد بسلاحك الشخصي الذي هو من حقك ومن جيبك ومالك، وحاولت أن تذخر نفسك، فهذا والله من أعظم المقامات ومن أكبر الخيرات والدرجات. ثم قال: ولا يقطعون واديا. كم من أودية، بل كم من كيلوهات، وكم من مسافات وأماكن متباعدات يقطعها المجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأودية ستشهد لهم يوم القيامة، كل هذه الأودية ستكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كل هذه الأودية لهم بها أجر. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الدين حتى نلاقي رب العالمين في يوم الدين ونحن من أهل الجنة ومن أهل النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذ الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل الدائرة عليهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقر أعيننا بهلاك الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بدمارهم والخلاص منهم، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، أرح منهم البلاد والعباد. آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث

ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث

من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان.

نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى

0: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياكم الله وبارك فيكم
3: وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل محمد الشرباصي، مصري ويعمل بالسعودية. يقول في هذا السؤال: هل تجوز التواشيح قبل أذان الفجر، مثل قول يا مليح الوجه، يا كريم الأخلاق، يا سيدي، يا رسول الله؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعة لا تجوز، فالسنة للمؤذن في الصبح وغيره أن يبدأ بقول الله أكبر، ولا يكون قبل التواشيح ولا قراءة خاصة ولا كلام خاص، بل الأذان مستقل، أن يبدأه بقول الله أكبر وينهيه بلا إله إلا الله، ولا يكون قبله شيء خاص، لا تواشيح ولا غيره. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير؟
4: لا بأس، وإن الأذان الأول فلا حرج، وإن استوى بأذان الفجر فلا حرج، وإن جعلوا أذانيل الأول لتنبيه الناس حتى يعلموا أن الصف قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم يا ذا بلال يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر، وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.
3: جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل يجوز قول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وذلك بعد الانتهاء من الأذان؟
4: السنة يصلي عليه بعد الأذان، اللهم صلي على سيدنا واللهم صلي على محمد أو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن أتى بالصلاة المشروعة كاملة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكمل. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا أو آتي نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله إنك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزيادة زادها البيهقي في إسناد صحيح، وإن قال على سيدنا فلا حرج، النبي كره لما خاطب به قيل أنت سيدنا، والآن لا يخاطب بهذا قد توفي عليه الصلاة والسلام، فالآن إذا قال سيدنا محمد أو سيدنا محمد لا حرج في ذلك، هو سيد ولد آدم، يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم قيامه ولا فخر، اللهم صل عليه وسلم خير البرية عليه الصلاة والسلام.
3: نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز قول صف الأقدام في طاعة الرحمن صف الأقدام في طاعة الديان وذلك قبل إقامة الصلوات؟
4: هذا الحاصل ليس الحاصل لها بهذا الكلام، ولكن يقول استووا استقيموا حاذوا بين الأقدام حاذوا بين المناكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة بهذه الألفاظ استووا تراصوا اعتدلوا ساووا بين المناكب ساووا بين الأقدام لا بأس. نعم، على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم أسئلة هذا السائل محمد مصري ويعمل بالسعودية بهذا السؤال، يقول: هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل هل في ذلك حرج؟
4: الصورة في البساط ونحوه لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة قال اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق بهم عليه الصلاة والسلام، وفي سنة النسائي وغيره في سنة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد فجاء جبريل ولم يدخل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وغراما وتمثالا وكلبا فمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هاية الشجرة ومر بالستر حتى يتهن وسادتان توطعان وامتهانتان وامر بكلب أن يخرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع رأسه والستر جعل منه سادتان والكلب أخرج، كان جري وجدوا تحت نضل لهم أدخله الحسن والحسين، فدل على أن الشيوط والامتهان لا حرج، لكن لا يجوز التصوير لا في معيوطة ولا غيره، التصوير لا يجوز، لكن إذا وجد الشيء المصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج. نعم،
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى الأردن، والسائلة عين عين ميم تقول في هذا السؤال: أرى أختي عندما تريد الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت، فهل عملها صحيح سماحة الشيخ؟
4: هذا منكر بدعة، ما يجوز السجود الزيادة إلا للسهو، أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين هذا بار هذا منكر، وإذا تعمدت هذا تبطل الصلاة، أما إذا كانت جاهلة تعلم ولا تعود إلى هذا الشيء، وأما تعمد ذلك وهي تعلم يكون زيادة في الصلاة فتبطل، كما لو زاد ركعة متعمدا أو زاد ركوعا متعمدا وهو يعلم الحكم بطلت الصلاة، أما إذا كانت جاهلة فتعلم حتى لا تعود لهذا الشيء، أو كانت ساهية عليها سجود السهو.
3: جزاكم الله خيرا. في أسئلة هذه السائلة عين عين مي من الأردن تقول: سماحة الشيخ، رجل لا يصلي ويأكل الربا، فهل يجوز للابن أن يسكن في بيت والده؟ وهل تقبل هدية الذي لا يصلي أو يصلي ولكن يأكل الربا؟ إذا كنا نعلم عن حاله ذلك، وإذا كنا لا نعلم، فهل نسأل عن حاله قبل قبول الهدية؟ وجهونا في ذلك.
4: الذي لا يصلي ينكر عليه، ترك الصلاة كفر، أعوذ بالله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، فالذي لا يصلي ينكر عليه وينصح ويوجه إلى الخير، فإن استقام لا رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويستحق الهجر ولا يكلم حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا من يأكل الربا أتعطى معصية يستحق أن يهجر عليها، لكن ينصح يوجه إلى الخير لعله يدع الربا. هذا هو الواجب على إخوان المسلمين من أقاربه وغيره، من ينصحوه ويوجهوه، لأن أكل الربا من المحرمات. الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أكل الربا وموكلة. والله يقول جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالواجب الحذر، ومن أصر على أكل الربا أو التخلف عن الصلاة استحق أن يهجر واستحق أن يؤدب حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة من الأردن تقول: رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته، لأنها كانت محبوبة لديه في حياتها ويحبها، بحجة أن المدة التي مضت على وفاتها فترة طويلة وأصبح لا وجود للجثة في التربة، فهل تنفذ مثل هذه الوصية؟
4: السنة يحفظ القبر مستقل ولا تنفذ، يبقى القبر على صاحبه إلا عند الضرورة. لو كان هناك ضرورة ضيقة في الأرض والبلد ضيقة ما عندهم مكان، إذا بني يدفن معه واحد، لكن ما دام ما هناك ضيق فالسنة تبقى القبور على حالها ويدفن فيه قبر مستقل ولو كان يحبها كثيرا. يدفن فيه قبر مستقل، هكذا كانت السنة وهكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدفن كل واحد في قبره على حدة. إنما جمع اثنين والثلاث في وقعة أحد لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفن كل واحد على حدة، صار يجمع اثنين والثلاث في قبره واحد في وقعة أحد، لكن في وقت الساعة لا، كل واحد في قبره واحد. الحمد لله. نعم،
3: الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة مصر، جمهورية مصر العربية، والسائل ميم ميم ميم يقول: سماحة الشيخ، لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويتصدقون ويصومون، ولكنهم يتبركون بأناس يدعون بأنهم أولياء ويذبحون عند قبورهم، ما الحكم في هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
4: الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصام، فالذي يتصل بأهل القبور يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم أو يتبرك بقبورهم يتمسح بها ويقبلها يرجو بركتها، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهكذا من يتمسح بمن يظنهم يقول أنهم صالحون يعتقد فيهم البركة، وأن إذا تمسح بهم جاءت البركة من عندهم، أو أنهم يشفعون عند الله أو يقربون إلى الله مثل فعل الكفار، هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: كفرة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال سبحانه: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماهم الله كذب كفر. فالواجب الحذر من هذا، فلا يذبح عند قبور ولا يتمسح بالقبور. أما إذا أراد بالذبح الذبح لله، ولكن يحسب أن الذبح عند القبور طيب، وإذا أراد لله هذه بدعة، بدعة ما يصير كفر. أما إذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور يريد أنهم يشفعون له وينفعون يوم القيامة بهذه الذبيحة، هذا هو شغل المشركين. والله يقول: فصل لربك وانحر. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. والنسك الذبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالخلاصة أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، يكون لله وحده، فلا يذبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن، ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم عند الملمات، بل يستغيث بالله وحده وينذر لله وحده سبحانه وتعالى، هو المستحق لا يعبد جل وعلا. وهكذا لا يتبرك بالقبور يتمسح بها يرجو بركتها، ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته، كل هذا لا يجوز. وإذا ظن أن هذا الرجل بنفسه يحصل له البركة منه صار شركا أكبر، أما إذا ظن أن هذا مناسب وأنه مستحب يكون بدعة، ما كان يفعل هذا مع النبي خاصة، هذا لا يجوز إلا مع النبي خاصة، لأنه أقرهم على التبرك بوضوءه وبشعاره وبعرقه عليه الصلاة، لأن الله جعله مباركة، أما غيره فلا. ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، لعلمه أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، تبرك بشعره، تبرك بعرقه، بوضوءه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره بدعة لا يجوز. وإذا اعتقد أن يحصل له البركة من هذا الشخص صار كفر أكبر، نسأل الله العافية.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم عين ميم يقول: سماحة الشيخ، قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟
4: الواجب عليكم تكميلها، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأته من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل. والسعي لا يشترط لها الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس، يعني السعي إنما الطهارة تشترط في طواف بالكعبة، أما الطواف بين الصفا والمروة هو السعي، هذا لا يشترط لها الطهارة. فإذا كنتم خرجتم مكة ولم تكملوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة والحلق للرجل أو التقصير، وثم العمرة، ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما تمته، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم تحلق يحلق الرجل أو يقصر وتقصره، وتمت العمرة والحمد لله. إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يكمل العمرة ويعيدها أيضا، لأن الجماع يبطل العمرة، فإذا كان جامعها بعدما رجع قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران، أو يقصر أو يحلق الرجل صغير المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد، من الميقات اللي يحرم بالأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدلها العمرة التي أفسدوها.
5: سماحة الشيخ، تساهل بعض الناس بالفتوى بغير علم، هل من كلمة توجيهية؟
4: نعم، لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى، يجب أن يتحرى الحق وأن يكون عنده أهلية لهذا الأمر، وإلا فليمسك ولا يقول على الله بغير علم. الله يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل في قمة يقول على الله بغير علم، فوق الشرك لعظم الخطر. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمرنا أن نقول على الله بغير علم، فالواجب الحذر من ذلك. لا يجوز المسلم أن يفتي بغير علم، بل لا بد أن عنده علم وبصيرة بما قاله الله ورسوله، وإلا فليسأل، يسأل أهل العلم.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل الحقيقة برسالة لم يكتب الاسم هنا، يقول: سماحة الشيخ، الجرائد والكتب المدرسية التي يستعملها الناس ويوجد فيها لفظ الجلالة، وهم يستعملونها استعمالات كثيرة، منها مسح واجهات المحلات أو القراءة والرمي بعد ذلك في القمامة، أو يأكلون عليها ثم يرمونها على الأرصفة، هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز؟
4: نعم، الواجب عليها على المسلم إذا كان عنده جرائد أو أوراق فيها ذكر الله لا تمتهن ولا فيها شفرة، ولا تمتهن، بل يجب إما أن تحرق وإما أن تدفن في محل طيب، سواء جرائد أو أوراق فيها ذكر الله أو فيها تسمية أو فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ما فيها من أسماء الله واستعملها لا بأس، أما يستعملها وفيها ذكر الله وآيات من القرآن يجعلها سفرة أو يطأها أو يجلس عليها، كل هذا لا يجوز. قد أحرق الصحابة المصاحف التي تركوا التي نقلوا منها مصحف الإمام حتى لا يكون اختلاف، أحرقها عثمان رضي الله عنه الله، وبقيت المصاحف الأئمة. فالمقصود أن الشيء الذي فيه ذكر الله لا يمتهن، بل إما يدفن في محل طيب أو يحرق. نعم،
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟
4: لا حرج، أو الزوج محرم سواء نسبا أو رضاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أبوه من الرضاعة وابنه من الرضاعة محرم، جده من الرضاعة كذا، جده ابن بنته ابن ابنه كلهم محارم من النسب والرضاعة.
5: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار وذلك من أجل الزينة؟
4: لا يجوز، هذا أعظم من الوصل. الوصل لا يجوز، وصل الشعر بشعر ما يجوز. فالباروكة أشد وأخطر، قد ثبت في حديث معاوية الصحيح أنه قال: إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلنا ذلك، فعلنا كبة من الشعر على رؤوسهن. فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالرجال أم هو أيضا خاص بالنساء يدخلن فيه؟
4: الحديث عام للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وهكذا المرأة التي نشأت في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا المرأة المعلق قلبها بالصلاة، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهكذا امرأتان تحابتا في الله، أو رجل امرأة تحابا في الله، داخل في هذا الحديث. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، هذا الخامس. هكذا امرأة إذا دعها ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله، هي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. السادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا المرأة إذا صدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هي من السبعة سواء بسواء. السابع رجل ذكر الله خاليا، يعني ما عنده أحد، ففاضت عيناه من خشية الله، يعني بكى من خشية الله، ما عنده أحد، عن إخلاص وعن إيمان وعن خوف من الله جل وعلا، هو من السبعة. وهكذا المرأة إذا بكت من خشية الله خاليا. نعم،
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثالث أسئلته يقول السائل إبراهيم: ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد، وما معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد؟
4: معنى ذلك أن مثقال مثقال، مثقالين مثقالين، يدا بيد، يعني لا يزيد هذا على هذا، الذهب بالذهب سواء جديد أو قديم لا بد يستويان وزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهبي وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، ولا فرق بين كونه جديد أو قديم، أو كون هذا أطيب وهذا أطيب، ما دام جنس الذهب لا بد أن يكون متساويين في الوزن، يدا بيد يقبض الحال، فإذا أراد يبيع شيء آخر يرد بشيء آخر فضة أو طعام لا بأس، أما بالذهب لا بد يدا بيد، الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى الرياض، والسائلة هاء ألف ميم لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة وتقول: هل فضل صلاة المرأة في بيتها تعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرأة في بيتها، لها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد وقد يكون أفضل وقد يكون أقل، مقصود أفضل صلاة في البيت. فإذا كان فضها في البيت أفضل مسجد، معناه أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر، لأن الرسول قال أفضل صاحب المرء في بيتها، فدل على أن الأجر اللي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها أو ما هو أكثر منه لطاعتها الله ورسوله وخضوعها لأمر الله ورسوله، فعلى خير عظيم، ولأن بيتها أصل لها وابعد عن الفتنة، فإذا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت في البيت يرجع لها مثل أجر المصلي في المسجد أو أكثر.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلتها تقول: نريد أن نعرف عن الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا، جزاكم الله خيرا.
4: الحكمة والله أعلم أن لما قال صلى الله عليه وسلم أن الكفار يتمتعون بها في الدنيا فلا يلق تشبههم بهم بها، ولأن ذلك قد يدعو إلى الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، من رحمة الله حرم ذلك على الأغنياء أن يستعملوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب يأكل ويشرب فينا ذهب الفضة إنما يجرج في بطن جهنم، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا فينا ذهب الفضة ولا تأكل في السافية فإنها لهم يا كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. فالحكمة في ذلك أنه تشبه بأعداء الله الكفار، وأن في هذا كسرا لقلوب الفقراء وإذا لهم بذلك هم في حاجة، وأنت تلعب بها في الأكل والشرب ونحو ذلك. وبكل حال فالواجب على الأمة تقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم والأخذ به والعمل به، وإن لم تعرف الحكمة، لكن إذا عرفت الحكمة فهو خير إلى خير ونور إلى نور. وصرح العلماء بهذا بأن الحكمة هي تشبه بالكفرة و كسر قلوب الفقراء، لأن هذا يتأثر بالفقراء، يكون الإنسان يلعب الذهب والفضة في أواني وملاعق أو أكواب شاهي أو شبه ذلك، وهؤلاء فقراء يحتاجوا إلى أقل قليل ما حصل لهم.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعلنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك من برنامج نور على الدر بهذا السؤال للسائلة هاء ألف ميم، تقول: هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ لأنني أستمع كثيرا للقراءة عبر الأشرطة، هل ينقص أجري في ذلك؟
4: نرجو لك الأجر في ذلك، وأن مثل القارئ، لأن المستمع كالقارئ، فالذي يستمع شريك للقارئ، فإذا استمع بنية صالحة وإخلاص يريد الفائدة فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجل سواء القارئ والمستمع. فنوصي جميع إخواننا في الله من الرجال والنساء بالعناية بسماع القرآن والتدبر والتعقل، فالذي يقرأ يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ يستمع من الأشرطة من نور على الدرب، هذا خير عظيم من إذاعة القرآن يستمع الفوائد، ونرجو له في ذلك الخير العظيم. فالمستمع الراغب فيما عند الله المخلص لله شريك القارئ، له أجر عظيم، يكون له مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان له الإخلاص وعن صدق وقرب فيما عند الله سبحانه وتعالى.
5: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، ومن هندسة الصوت زميلي سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا مجلس طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
5: الله يحييك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء. بسؤال للسائل عبد الرحيم يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا تسبب الرجل في قتل رجل آخر وعفى أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة وماذا يلزمه جزاكم الله خيرا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. إن كان المسبب متعمدا فعليه التوبة ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحمد لله الذي عفى عنه أولياء المقتول، والحمد لله جزاهم الله خيرا. أما إن كان خطأ أو شبه عمد

0: توعده الله بالعذاب والنار. قال سبحانه: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ما جعل له عتق لان الامر عظيم. العتق والكفاره تدخل في الذنب اذا كان اسهل، فاذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات لعظمه وخطره. فقتل جريمه عظيمه لا تدخلها الكفاره، بل يجب القصاص اذا توفرت شروطه. فإن لم يجب القصاص فأديه مع التعسير. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحيم في ثاني أسئلته: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، هل عليها عدة؟
0: نعم، إذا توفي عنها أو طلقها وهي حامل عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت خرج من العدة، سواء كانت مطلقة أو مخلوعة أو مات عنها، عدتها ولا الحمل. لقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عم المطلقة والمخلوعة والمتوفى عنها. متى وضعت الحمل خرجت من عدة زوجها، سواء كان حيا أو ميتا. إذا طلقها أو خالعها، طلقها الأحمال أو مات عنها، متى وضعت خرجت من العدة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من اليمن من السائل ألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، كنت جاهلا ببعض أمور الدين، لذلك كنت متساهلا في الواجبات، والحمد لله تفقهت في أمور ديني وهداني ربي سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر، فواظبت على الصلاة وعلى النوافل وعلى صلاة الضحى وقيام الليل وصوم الأيام البيض من كل شهر والأذكار اليومية والمسائية وقراءة جزء من القرآن الكريم، ماذا يجب علي أن أعمله لأكفر عما تساهلت فيه من الواجبات في أعوام ماضية؟
0: إذا كنت تساهلت بأمر أوجب الردة أوجب الكفر، هذا ما عليك، التوبة تكفي. أما إذا سهلت في واجبات وأنت مسلم، أخلأت برمضان ما صمت، أو تأخرت في الحج الفريضة، فعليك أن تفعل حج الفريضة، عليك أن تصوم الأيام اللي أفطرتها تساهلا. أما الصلاة إذا كنت تركت الصلاة تركها كفر، فالتوبة كافية، التوبة وليس عليك قضاء، إذا تبت فلا قضاء عليك. أما إذا كنت سهلت في الصلاة، يعني صليتها في البيت، ما صليتها مع الجماعة، تكفي التوبة والحمد لله. أما إذا كان هناك حقول للناس ضيعتها، دين عليك للناس ما أعطيتهم، سرقات، أموال نهبتها، ردها على أصحابها، ردها على أصحابها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟
0: عليه يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله، ويكون لسانه رطبا من ذكر الله حتى يكتب من الذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون؟ قالوا: ما المفردون؟ قال: الذاكر والله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا حافظ على طاعة الله ورسوله وأترك ما حرم الله ورسوله كان من الذاكرين والذاكرات. إذا حافظ على طاعة الله وأداء حقه وأشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكرين والذاكرات، والحمد لله. إذا أكثر من ذلك عن إخلاص لله، لا الرياء ولا سمعة، لكن عن إخلاص لله وربه فيما عنده، يكون من الذاكرين الكثير والذاكرات. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل مصري ومقيم بالدمام يقول: ما هو الإزار؟ وهل يجب أن يكون السروال إلى نصف الساق؟
0: الإزار قطعة من القماش يلفها على نصفه الأسفل، يقال له إزار. إذا لفها على نصفه الأسفل أو ربطها على نصفه الأسفل يقال له إزار. فأما إن كان مخيط له كمان على النصف الأسفل هذا يسمى سراويل. إذا كان مخيط له كمان كل رجل لها كم هذا يسمى سراويل. أما إذا كان لا، إنما هو قطعة من القماش يلفها على نصفه الأسفل ويربطها أو ينفذ بعضها على بعض حتى تستر نصفه الأسفل، هذا يسمى الإزار، وهذا هو المشروع للمحرم. إذا أحرم

0: الحج والعمرة يلبس هذا الإسراف دون السراويل, ويلبس معه الرداء على كتفيه, هذا هو السنة. وكانت هذه ملابس العرب قديما يغلب عليهم لبس الإزار والرداء, وربما لبسوا السراويل مع الرداء, وربما لبسوا قميص لكن يغلب عليهم الرداء فوق المكتبين مع الإزار. وهذا هو المشروع المحرم, إذا أحرم بعمرة أو حج يكون عليه إزار ورداء فوق منكبيه, فإن عدم الإزار ولم يتيسر الإزار لا لبس السراويل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: ما معنى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها, فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وداوم على الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هل هذا حديث صحيح؟
0: نعم, حديث صحيح, وغرف عظيمة شفافة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. عد الله لمن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه منازل عظيمة لهؤلاء الأخيار, خصهم الله بها جل وعلا لعملهم الطيب واجتهادهم في الخير. والجنة لها شأن عظيم, ونازلها وما فيها من الخير العظيم لأهلها لا يخطر بالبال, مثل ما قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعباد الصالح في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. ثم تلهت الآية. فالمؤمنون لهم في الجنة أشياء ما تخطر بالبال من النعيم والغرف والأسرة والحور وغير هذا ما عد الله لهم من النعيم. نعم, الله يجعلنا وإياكم منهم, نسأل الله يجعلنا منهم اللهم وجميع أخواننا المسلمين.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
0: الله أكبر.
1: هذا سائل للبرنامج يقول: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا, وإن كانت بدعة, ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟
0: لا بأس بالسبحة, لكن الأصابع أفضل, كان يسبح بأصابع صلى الله عليه وسلم, يسبح بعد الصلاة وفي سائر الأوقات بأصابع, فالأصابع أفضل. مسؤولات مستنطقات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء, أمرهن يعقدن بالأمان من أنامل وقال: إنهن مسؤولات مستنطقات, يعني هذه أصابع. وإذا سبح بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة فلا حرج في ذلك, والحمد لله أن هذا كله جائز, ولكن بالأصابع أفضل.
1: جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: هل تارك الصلاة متعمدا مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار؟
0: نعم, إذا ترك الصلاة تعمدا يعد كافرا, هذا هو الصحيح. إلا أن بعض أهل العلم قال يكون أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها, ولكن ظاهر النصوص أنه يكفر بذلك إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام, إذا ترك الصلاة يكفر بذلك تساهلا وكسلا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والله يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعملهم عمل الكافر. أما إذا جحد وجوبها قام هي بواجبه الصلاة, هذا يكفر عند جميع المسلمين, عند جميع العلماء, ولو صلى إذا قام هي بواجبه كفر عند الجميع, لأنه مكذب لله ورسوله, نسأل الله العافية. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة, وإذا كان واجبا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سماحة الشيخ؟
0: المرأة عورة, والنقاب حقها واجب, هو ستر الوجه وستر جميع بدنها الأجنبي الرجل الأجنبي, وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم, ثم نسخ الله ذلك وأنزل الله الحجاب, وهي قوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالجلباب الذي يغطي وجهها وبدنها. هذا هو الأخير، وكان الأمر في الأول مرخصا للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب صيانة لهن وحماية لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضا. فالكشف معصية، لا يجوز لها أن تكشف لغير محارمها إلا في الإحرام تترك النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار بالجلباب، أما النقاب الذي يستر وجهها ويبقى نقبان لعينيها أو نقب واحد هذا يمنع في الإحرام، وهو ستر خاص وحجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام. أما سترها وجهها بغير ذلك من الخمر وشيء سمت شيلة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما يعني عائشة رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع محرمات، وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا أو قال جلبابها على وجهها. هذا يدل على أن إذا فطر وجه بغير النقاب في حق محرمة لا بأس، يحصل مصلحتان، الستر مع عدم النقاب، وذلك بجعل الجلباب أو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟
0: نعم في فرق، النافلة مستحبة والفرض واجب، والنافلة تركها لا يأثم لو ترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة الظهر أو الفجر أو المغرب والعشاء لم يأثم، والفريضة يأثم إذا تركها يأثم، بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها. والنافلة في الصلاة يجب يصليها جالسا ولو كان صحيحا، والفريضة ليس له يصلي جالسا إلا عند العذر عند المرض والعجز، أما النافلة لو صلى جالسا فلا بأس، كما كان النبي يصلي جالسا في صلاة الليل ويقول صلاة الرجل جالس على النصف من صلاة القائم صلى عليه وسلم. فإذا صلى في الليل أو في غير النهار جالسا في النافلة فلا حرج، أما في الفريضة فلا، لا بد يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حج عمران صلي قائما، يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستقي، هذه حق الفريضة. أما النافلة فلا حرج، يصلي جالسا إذا تكاسل وجلس فلا حرج.
1: يقول السائل إبراهيم نود أن تحدثونا يا سماحة الشيخ عن آثار الزكاة على المجتمع.
0: الزكاة أمرها عظيم وفائدة كبيرة، وفي المجتمع مواساة من المسلم بعضهم لبعض، الزكاة مواساة، يواسي الغني الفقير ويرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته، فالزكاة لها شأن عظيم في المجتمع، يواسى بها الفقير ويقضى بها الدين وتؤلى بها القلوب ففيها مصالح، ولهذا شرعها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب عتق العبيد والغانمين أهل الدين تقضى ديونهم إذا عجزوا، وفي سبيل الله في الجهاد وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وهم ليس بأيديهم شيء يعطون، مصالحها عظيمة في المجتمع. نعم
1: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها وبالمقام والحجر؟
0: بدعة، حكمه بدعة ما يجوز، لأن الرسول ما فعل ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا قصد أن تمسحها بالجدار أو بالكسوة يحصل لها البركة من نفس الكسوة أو من الجدار شركا أكبر. أما إذا ظن أن هذا أنها مباركة وأن الله شرع هذا، يحسب أن الله شرع هذا وأن مشروع أنه يقبلها جدار أو هالكسبة، هذه بدعة، تصير بدعة. أما فعل يطلب البركة شرك أكبر نسأل الله له. إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر يستلمه يقبله، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول بسم الله والله ولا يقبله. لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وعملا بسنته، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكه، ولقوله صلوا كما رأيته يصلي فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل من البدع. أما الملتزم يكون يقف الملتزم، هذا عبادة، يجعل وجهه صد على الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة لله، مو طلب من الكعبة ولا تبرك بها، بل خضوع لله عند الباب. وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف في نواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة حاء عين علي من أبها، لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول وتقول: من يذهب إلى مكة يا فضيلة الشيخ، هل عليه أن يجعل نظره للكعبة أم إلى مكان سجوده؟
0: المشروع للمصلي أن ينظر موضع سجوده في مكة وفي غيرها، لكن إذا رأى النظر الكعبة ينظر الكعبة في غير الصلاة. أما في الصلاة يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطرح بصره إلى موضع السجود، هذا السنة.
1: تقول: لقد سمعت عن الكثير من الناس يقولون بأن من يمسك بالهدهد محرم، هل هذا صحيح؟
0: الهدهد لا يقتل، عند رسولها أن قتل الهدهد لا يقتل، لكن إذا أمسكه يكرمه ويطعمه ولا يقتله لا حرج في ذلك، أما يمسك لقتل ما يجوز.
1: هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة ويكتب له الجنة لصبره؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: المظلوم إذا صبر واحتسب له أجر، وإذا طلب حقه يعطى حقه، وإذا صبر واحتسب من سبق جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني يعطيها الله أجر جل وعلا لاحتسابه وترك الظلامة، وإن اتصل فلا بأس، ولكن إذا طلب ما عند الله وعفى وأصلح وعفى عن المظلوم عن الظالم يرجو ما عند الله من الثوب فله أجره عند الله جل وعلا.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله محمد يقول: هل تصح الصلاة خلف من عليه دين مع أنه فقير وحافظ للقرآن ولم يأذن له أن يصلي، يقولون له بأنك عليك دين، هل تجوز الصلاة خلف هذا؟
0: نعم تجوز الصلاة خلفه ولو على دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا أجب صاحب الدين قال صلوا على صاحبكم، ثم ترك ذلك وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عن من عليه دين إذا كان عنده وفاء، هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن جوده، أنه إذا مات إنسان عليه دين وليس عنده شيء قضى دينه وصلى عليه، ونسخ هذا الأمر الذي فيه ترك الصلاة، فاللي عليه دين وصلى عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله أو غير ماله. المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم نسخ، وكان يصلي صلى الله على من عليه دين قبل الوفاء. اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السودان. السائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية طلبا للهجرة، تاركين الزوجات ومكتفين بإرسال المصروف دون المراعاة للعودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط، السؤال: ما الحكم الشرعي وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الأدنى جزاكم الله خيرا؟
0: ليس لهذا حد محدود كما يعلم شرعا، ولكن يجب عليها يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها يجب عليها ينقلها معه أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه أو يطلقها. أما أن يهملها ويضيعها فلا يجوز، منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها ويذهب يطلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق في عمل بلد آخر ويرسل لها حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه، كل هذا واجب عليه. ألا إذا طلبت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله، يقول الله سبحانه: وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وإذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهو مأمور بالطاعة لولاة الأمور، وكان عمر رضي الله عنه إذا أرسلهم يحد لهم 6 أشهر ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاد رضي الله عنه. فإذا جعل ولي الأمر لهم 6 أشهر أو 4 أشهر إذا كان السفر بأمر ولي الأمر فلا بأس، يصبرون يرجع يذهب 6 أشهر 4 أشهر على حسب ما يحدد ولي الأمر، وأكثر ذلك 6 أشهر كما فعل عمر ثم يرجع إلى أهله. أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته في البلد بلد العمل بلد الذي أرسل إليها كالسفير ونحوه فإنه يسافر بها حماية لها من الشر وقضاء لوطنه ووطنها وحماية لأنفسهما جميعا من الشر، هو في حاجة إليها وهي في حاجة إليه. لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العودة إليها سريعا، وإذا طلبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية، إذا قصر في حقها وظلمها يرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر، لكن عليه يتقي الله وألا يحوجها إلى المحكمة، عليه يتقي الله وأن يصطلح معها على وجه لا يضرها.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل فميم عين، يقول: عندنا استراحة تبعد عن الرياض حوالي 90 كيلومتر ونحن نخرج لها كل نهاية أسبوع، فهل تنطبق علينا أحكام السفر في ذهابنا إليها؟ أفتونا مأجورين.
0: نعم عليكم أحكام السفر، إذا ذهبتم إليها والإقامة مدة يوم يومين أنتم مسافرون، والمدة طويلة 90 كيلو من مدة طويلة.
1: كل أسبوع سمحة الشيخ؟ كل أسبوع؟
0: لا إذا كان أقل، إذا كان الإقامة أقل من 4 أيام فأقل، هم مسافرون. أما إذا عزموا على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنهم مقيمون على قول الجمهور يصلون 4. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل أو الخميس والجمعة ثم يرجع فهو مسافر، وإن صلى 4 فلا حرج، إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر يوم وليلة يعني للمطية.
1: جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، يقول: نحن 3 بنات توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي 20 يوما، فهل نتساعد في القضاء عنها بمعنى كل واحدة 7 أيام أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟
0: لا حرج يتساعدوا ما دام قضى رمضان، لا حرج يتساعدوا، كان الصوم يومين وهي الصوم 4 حتى يكملوا لا حرج. أما إذا كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع يصوم واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا كان عليها على الميت كفارة قتل 2 شهر أو كفارة ظهار يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفر أهل الإطعام في كفارة الظهار إطعام 60 مسكين أو الوطي في رمضان إطعام 60 مسكين، وإن صام عنه أحدهم 60 يوما فجزاه الله خيرا. أما القتل ما فيه إطعام، ما فيه إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر في تركته ما يجب العتق وتيسر العتق وأعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يصوم واحد منهم متتابع. أما إذا كان لا قضى رمضان فلا بأس يشترك فيه، لأنه ليس في الترتيب ليس في التتابع، فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صار 20 يوم عليه وخذها أربعة كل واحد صاب خمسة فلا بأس.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها.
1: قال لكم من أنفسكم أزواج